يخادعون الله ورسوله لعنهم الله في الدنيا والآخرة وأعد لهم عذابا مهينا والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا فقد احتمل

بهذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمداً الوسيلة والفضيلة، وابعث مقاماً محموداً الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.

0: الرحيم.
1: إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر، إن شانئك هو الأبتر.
0: بسم الله الرحمن الرحيم.

وأن محمدا عبدك ورسولك. اللهم ما أصبح بي من نعمة أو بأحد من خلقك فمنك وحدك لا شريك لك، فلك الحمد ولك الشكر.

عالم الغيب والشهادة فاطر السماوات والأرض رب كل شيء ومليكه أشهد أن لا إله إلا أنت أعوذ بك من شر نفسي ومن شر الشيطان وشركه وأن

وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد

له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه

أصبحنا وأصبح الملك لله والحمد لله لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير رب أسألك خير ما

وأن محمدا عبدك ورسولك. اللهم ما أصبح بي من نعمة أو بأحد من خلقك فمنك وحدك لا شريك لك، فلك الحمد ولك الشكر.

الغيب والشهادة فاطر السماوات والأرض رب كل شيء ومليكه أشهد أن لا إله إلا أنت أعوذ بك من شر نفسي ومن شر الشيطان وشركه وأن أقل

له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة

0: محمد.
1: السابعة صباحا بتوقيت عين اف ام برعاية
2: إلك عجاج.
3: لا
2: طب تعال ورجيك.

0: دجاج الطحونة، الصحة مضمونة.
1: المناصير للزيوت والمحروقات، رواد الطاقة منذ 23 عاما.
2: موجز الأخبار من قناة المملكة، أهلا بكم. الأردن يدعو المجتمع الدولي لتحمل مسؤوليته وإلزام إسرائيل بوقف اعتداءاتها على الأراضي السورية وإنهاء احتلالها جزءا منها. الأردن يؤكد ثبات موقفه في دعم سوريا وإعادة البناء بما يضمن وحدتها وسيادتها وأمنها واستقرارها. هيئة بريطانية تتلقى بلاغا عن واقعة على بعد 60 ميلا بحريا جنوب المخاف اليمن. الولايات المتحدة تجلي قاذفات B-1 من قاعدة بريطانية بعد تهديدات إيرانية بشن هجمات. بيانات شركة كيبلر تقول إن صادرات النفط من الشرق الأوسط تجاوزت مستويات ما قبل حرب إيران. نتنياهو يأمر بمراجعة الإجراءات الأمنية على متن الرحلات المتجهة إلى إسرائيل بعد واقعة فلاي دبي. العقود الآجلة لخام برنت ترتفع دولاراً للبرميل بعد إعلان ميليشيا الحوثي في اليمن استهداف منشأة تابعة لشركة أرامكو السعودية.
3: خليكم على السمع، خليكم بالجو، عين وبتسمع.
4: أمنية فايبر لكل إشي مهم ببيتك، للألعاب بدون تعليق، للأفلام بدون تقطيع، للدراسة من غير تشتيت. سرعة بتوصل لألف ميجا بايت بالثانية. اشترك الآن ابتداء من 18 دينار شهريا. تطبق الشروط والأحكام. أمنية للحياة وأكثر.
5: كل يوم ألاف النصائح الطبية بتوصلنا، بس كم واحدة منها صحيحة؟ بين الإشاعة والحقيقة في معلومة ممكن تحمي حياتك. برنامج مرهم بيحكي معكم ببساطة من مصادر موثوقة عن كل اللي بهم صحتكم. برنامج مرهم كل يوم اثنين الساعة 3 عصرا. برنامج مرهم برعاية المستشفى التخصصي. شكرا على ثقتكم.
6: زمان كان الكهف والمغارة دار
7: وبيت الشعر دار.
6: اتطورت الأدوات وصرنا نبني بيوت من طين. اتطورنا أكثر وصارت دورنا من إسمنت وحديد وحجر. مع كل هالتطور اليوم حولنا الدار لموقع بهم الناس بالصوت والصورة. الدار نيوز دوت نت، القصة وما فيها.

0: ويترك أثر، ويترك أثر مع الدكتور محمد العبادي.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. تكلمنا عن قصة سيدنا آدم وكيف ربنا سبحانه وتعالى خلقه حتى أهبطوا إلى الأرض، ولما اكتملت القصة بالذهن كان لابد أن نرجع مرة ثانية عشان نأخذ بعض العبر والفوائد اللي ربنا سبحانه وتعالى أشار إليها في القرآن الكريم. فبعد ما خلق الله سبحانه وتعالى خليفته في الأرض، اكتملت الآن عنا عوالم العقلاء الثلاث، يعني المخلوقات التي خلقها الله سبحانه وتعالى وهي تعقل. والعالم الأول هو عالم الملائكة، والعالم الثاني هو عالم الجن، والعالم الثالث هو عالم الإنس. لما ربنا سبحانه وتعالى تكلم عن قصة خلق الإنسان الأول، خلق سيدنا آدم، تكلم عن عقلاء ثلاث: عالم الملائكة، عالم الجن، عالم الإنس. أما العالم الأول والأطهر فهو عالم الملائكة، مخلوقات نورانية، قال الله تعالى: لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. هاي المخلوقات ليس فيهم شهوة وليس فيهم هوى، ولذلك هم لا يعصون الله سبحانه وتعالى أبدا، لأن ربنا أصلا ابتداء ما خلق فيهم البواعث اللي بتبعث على المعصية. وبواعث المعصية في المخلوقات أمرين: الأول الشهوة، والثاني الهوى. وين ما وجد مخلوق في شهوة وعنده هوى وجدت المعصية، وحيثما فقدت الشهوة وفقد الهوى فقدت المعصية. فلما كان الله تعالى قد نزع الشهوة والهوى من الملائكة، كان الناتج أن الملائكة لا تعصي الله سبحانه وتعالى أبدا، لأن مولد المعصية في المخلوقات الشهوة والهوى مش موجودة عند الملائكة، وبالتالي لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. العالم العاقل الثاني هو عالم الجن، والجن مخلوقات نارية، ربنا سبحانه وتعالى خلقهم من نار، والقرآن ذكر ذلك: وفيهم هوى وفيهم شهوة، ولذلك كانوا مكلفين. لذلك تجد من الجن الطائع، العاصي، العادل، الظالم. وربنا سبحانه وتعالى ذكر في القرآن فقال في سورة الجن: وأنا منا المسلمون، الحديث عن الجن، وأنا منا المسلمون ومنا القاسطون، يعني منا المسلمين ومنا الظالمين، فمن أسلم فأولئك تحروا رشدا، وأما القاسطون فكانوا لجهنم حطبا. فالجن عندهم بواعث المعصية، عندهم شهوة وعندهم هوى وعندهم نفوس وعندهم تعالي، وبالتالي تصدر منهم المعصية كبني آدم. العالم الثالث هو عالم البشر، عالمنا، وربنا سبحانه وتعالى خلقنا من طين، وفينا العقل اللي من خلاله نرتقي فنكون أعلى من منطقة الملائكة، وفينا الهوى والشهوة اللي إذا اتبعناهم أردونا حتى كنا دون البهائم. ولذلك من البشر من يعصي الله ويفسد ويهلك الحرث والنسل، ومنهم الصالحين والأولياء. وهذا اللي خلى الملائكة تسأل ربنا سبحانه وتعالى، قالوا: أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك؟ فعرفت الملائكة من خلال مادة خلق الإنسان اللي هي البشر وفيها الشهوة وفيها العقل إنهم سيسفكوا الدماء ويفسدوا في الأرض. والعالم الثالث اللي هو عالم الإنس، هذا عالم متراخي في الزمن عن عالم الجن وعن عالم الملائكة، لأنه عالم البشر هم آخر المخلوقات وجود، عالم الإنس، وإحنا ربنا سبحانه وتعالى عالم الإنس خلانا خلفاء في الأرض، واللي بدل على إن آخر المخلوقات وجودا إنه ربنا سبحانه وتعالى أمر الملائكة وكانوا موجودين إنهم يسجدوا للمخلوق الجديد وعصى إبليس وكان من الجن. الجن والملائكة قبل وجودنا في الزمن، وهذا هو اللي خلى الملائكة تسأل: أتجعل فيها من يفسد فيها؟ فالملائكة ما اعترضت ولكنها سألت: شو اللي أعلم الملائكة قبل أن تبث الروح في آدم عليه السلام إنه البشر سيكون منهم الفساد زي اللي بنشوفه اليوم، وإهلاك الحرث والنسل زي اللي بنشوفه اليوم، سفك الدماء زي اللي بنشوفه اليوم؟ الملائكة عرفت إنه بني آدم سيفسدون لأنهم قاسوا على من قبلهم من أصحاب الهوى.

العوالم الثلاث وذكرهم في القرآن، عالم الملائكة والجن والإنس. يمكن واحد يسأل سؤال، ليش ربنا سبحانه وتعالى خلق الملائكة من نور والجن من نار والإنسان من طين؟ وهي فائدة أخرى من فوائد قصة سيدنا آدم، والجواب إنه كل مخلوق مادته تتناسب مع الوظيفة التي كلف بها. إذا بتلاحظوا الملائكة من نور لأنه عبادتهم مستمرة ما بتنقطع أبدا، تناسب الأنوار، لا يفترون عن عبادة الله، لا يعصون الله ما أمرهم، تراهم حافين حول العرش يسبحون، يحمدون، يهللون، يكبرون، فناسب مادة خلقهم إنهم نورانية، فلا تصدر منهم الظلمة اللي هي المعصية. لو رحنا على العالم الثاني، عالم الجن والشياطين، بنلاقيهم خلقوا من النار، وهذا بناسب طبيعتهم والوظيفة اللي اتبعوها مع أن الله تعالى ما أمرهم بها. فالنار موصوفة بالمكر والطيش والخفة، وكذلك الجن مكارون دهاء إلا من رحم الله ممن أطاع الله. فالجن مخلوقات مرعبة، مخلوقات مخيفة، عندهم كيد وعندهم مكر وعندهم وسوسة، فخلقوا من النار اللي ترمز لمادة وترمز لطبيعة هذا المخلوق اللي هو الجن. أما الإنسان، إحنا مخلوقين من طين، وهذا بتناسب مع دورنا. لازم الإنسان يعرف دوره في الوجود. دورنا هي عمارة الأرض، فإحنا بنعمر الأرض بالمادة، ومن مقاصد خلق الله للبشر قال تعالى واستعمركم فيها، فطلب منا أن نعمر الأرض. النار واحدة لا تتعدد، والنور واحد لا يتعدد، أما التراب فكثير، ولذلك الملائكة واحد، الجن واحد، لكن البشر متنوعين، فمنهم الطائع والعاصي والطيب والخبيث والسهل والصعب إلى غير ذلك، منهم الأبيض والأسود والأشقر وما بين ذلك والأحمر. فكانت الملائكة أو العالم الإنس يختلف عن العوالم الأخرى بأنه في اختلافات. الفائدة الأخرى من قصة سيدنا آدم، وهذه مهمة جدا، أنه ربنا سبحانه وتعالى ذكر في قصة سيدنا آدم أنه خلق الإنسان في مراحل سبعة، سبع مراحل مر فيها الإنسان الأول حتى اكتمل خلقه وصار خليفة الله في الأرض. فكان لازم نتكلم عن هاي المراحل عشان نعرف شو الحكمة اللي تكلم فيها العلماء عن مراحل خلق الإنسان. ربنا قادر أنه يخلقه من مرة واحدة، كن فيكون، فليش ربنا خلقه وجعله على مراحل واستمرت هاي المراحل سنوات عديدة؟ خلينا نحكي المراحل أولا بالتفصيل اللي ذكره القرآن، وبعدين نحكي الحكمة من خلق الإنسان على هذه الهيئة. المرحلة الأولى من تراب، فربنا سبحانه وتعالى قال إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم خلقه من تراب ثم قال له كن فيكون. وبين النبي عليه الصلاة والسلام وفسر ما أجمل في القرآن في الحديث الشريف اللي روى أبو داود عن سيدنا أبو موسى الأشعري رضي الله عنه، قال صلى الله عليه وسلم إن الله خلق آدم من قبضة قبضها من جميع الأرض، يعني من جميع تراب الأرض. فإحنا مخلوقين من تراب، لكن مش من تربة واحدة، بل من كل أتربة الأرض. وهذا يوضح سبب تنوع البشر، وإنهم ما كانوا نسخة واحدة مثل الملائكة أو الجن. قال صلى الله عليه وسلم إن الله عز وجل خلق آدم من قبضة قبضها من جميع الأرض، فجاء بنو آدم على قدر الأرض، يعني بيشبه الأرض، فجاء منهم الأحمر والأبيض والأسود وبين ذلك، وجاء منهم السهل والصعب والخبيث والطيب وبين ذلك. فالنبي عليه الصلاة والسلام كأنه بيحكي لنا سبب تنوع البشر في الطبائع والألوان والصفات والخصائص أصلا تابع لتنوع التربة، في تربة بيضة، في تربة حمراء، في تربة سودة، في بين ذلك، في بشر لونهم أحمر وبشر أبيض وبشر أسود وبشر أسمر وبين ذلك، في تراب طيب يخرج نباته طيب بإذن ربه، في تراب خبيث، في تراب وعر قاسي، في تراب سهل لين، وهذا بمثل أطباع البشر. اتفرج على البشر تجد منهم السهل، وبتلاقي منهم الحزم الصعب المعقد المزاجي، بتلاقي منهم الخبيث والمكار، بتلاقي منهم الطيب. فتنوعت طبائعنا وأوصافنا وخلقنا وخلقتنا تبع لطبائع وأوصاف وخلق الأرض. وهاي المرحلة الأولى من مراحل خلق آدم عليه السلام، مرحلة الترابية أو مرحلة التربية. فلازم نعرف إنه الناس مش نسخة

حلقة واحدة، ومستحيل يكونوا زي ما بدنا دايما، ولا دايما ممكن نقيس الناس على حالنا وأهواءنا ومزاجنا، لأنه لابد أنه يكون في اختلاف ولا يزالون مختلفين. وهذا الاختلاف بيننا مش خلل ومش عيب لا فيا ولا فيك، لكنه أصل خلقتنا اللي ربنا خلقنا عليها. إحنا مجبولين من تراب هاي الأرض بكل ألوانها وطبائعنا، فرح تلاقي فينا السهل ورح تلاقي فينا الصعب رح تلاقي اللي بيفهم وبيستوعب وبيعرف تنوع الناس وأراءها وتوجهاتها، ورح تلاقي لا اللي ما بيقبل هذا. لكن اللي بيفهم إنه إحنا مخلوقين من تراب متنوع بيفهم إنه لازم الناس تكون متنوعة، ومستحيل أحمل الناس على رأي أنا بدي إياه، لأننا أصلا لسنا من تربة واحدة ولا من لون واحد. فاللي بده الناس تكون نسخة، هذا كأنه حكم إنه لابد أن نكون كلنا من نفس التربة، لكن هذا مستحيل لأننا مختلفين، هكذا جاءت حكمة الله. المرحلة الثانية من طين، الطين متى بيكون؟ لما يجي المي على التراب. قال الله تعالى: إذ قال ربك للملائكة إني خالق بشرا من طين. الطين التراب إذا انحط عليه مي. المرحلة الثالثة الطين اللازب، اللازب يعني المتماسك الشديد في شيء من الثخانة، مرحلة بعد عجن التراب بالماء، مي حط عليها طين، اعجن اعجن اعجن، بتصير طين لازب. ربنا سبحانه وتعالى قال: فاستفتهم أهم أشد خلقا أم من خلقنا إنا خلقناهم من طين لازب. فالطين اللازب هي المرحلة الثالثة، مي حط عليها تراب بتصير طين، الطين اعجنه بصير طين لازب. المرحلة الثالثة من صلصال من حمأ مسنون، مثل ما وصف القرآن الكريم. قال الله تعالى: وإذ قال ربك للملائكة إني خالق بشرا من صلصال من حمأ مسنون. حمأ مسنون وصلصال، الصلصال هو أول مرحلة اليبوسة، الطين اتركه شوي بيصير يابس، بس مش نهاية اليبوسة، لا أول مرحلة اليبوسة، فهذا يسمى صلصال الطين الجاف. والحمأ الأسود لما يشتد ويتغير لونه، بمعنى صار متغير لونه في نوع من الشدة وحمأ مسنون أي مرت عليه سنين حتى تغير لونه واشتد أكثر وصار عنده في رائحة، رائحة الطين. وإذ قال ربك للملائكة إني خالق بشرا من صلصال من حمأ مسنون، وهاي هي المرحلة الرابعة. المرحلة الخامسة من صلصال كالفخار، وهي نهاية اليبوسة، لا يوجد أحد ما بيعرف الفخار، طين جف واحترق حتى وصل إلى نهاية الجفاف، فإذا بتشد عليه بالضرب بينكسر. قال الله عز وجل: خلق الإنسان من صلصال كالفخار، وهي المرحلة الخامسة اللي مر فيها سيدنا آدم عليه السلام قبل أن تنفخ فيه الروح. المرحلة السادسة مرحلة التصوير، يعني ربنا سبحانه وتعالى خلق آدم حتى صار كالفخار، صار بشدة وتماسك ويبوسة، بعدين كأن الله سبحانه وتعالى صوروا ونحتوا على شكل الآدمية اللي بنعرفها، بشر له عيون وإيدين وأقدام وأذان، الهيئة البشرية المعروفة. وهذا المعنى ربنا سبحانه وتعالى ذكره في سورة الأعراف لما قال: ولقد خلقناكم ثم صورناكم، فكان اكتمال الخلق بعدين مرحلة التشكيل على جسد الجسد التشكيل البشري اللي بنشوفه اليوم. ولقد خلقناكم ثم صورناكم ثم قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس أبى أن يكون مع الساجدين. المرحلة السابعة والأخيرة مرحلة نفخ الروح حتى صار آدم مهيئا حتى يكون خليفة الله في الأرض. ربنا سبحانه وتعالى قال في المرحلة السابعة: فإذا سويته ونفخت فيه من روحي. بس لاحظ التكريم الإلهي، الله اللي صنعك، الله اللي سواك، الله اللي كرمك. لما تقرأ الآية بتعرف قدرك عند الله. ربنا بيقول فإذا سويته، الله اللي سوانا، فإذا سويته ونفخت فيه من روحي فأضافنا الله لروحه. شوف كيف لما نحكي روح الله، هاي إضافة تشريف، مش إن جزء من الله، حاشا لله، مثل ما نحكي بيت الله إضافة تشريف. فإذا سويته ونفخت فيه من روحي فقعوا له ساجدين.
فتمم الله سبحانه وتعالى خلق آدم في هذه المراحل السبعة. والسؤال، ليش ربنا سبحانه وتعالى خلق سيدنا آدم بهذه المراحل السبعة؟ ليش ما خلقوا خلق واحد كن فيكون؟ فقالوا العلماء، يعني استنبطوا، قالوا مرور سيدنا آدم في مراحل بدل على أمور، منها عظمة الله سبحانه وتعالى وعظمة قدرته وبديع صنعه وإتقانه. فأنا لما أمشي في الطريق، أنت لما تمشي في الشارع وتشوف تراب، بتعرف إنه هاي المادة هي مادتك اللي أنت مخلوق منها. هاي المادة كانت تداس بالأرض، أنت اليوم تمشي على التراب بتدوسه، ما حدا يؤبه به، ما حدا بيقول هذا أصل خلقتي، لا بدي أبعد عنه. بكرم الله وعظمة الله وإبداع الله وعطاء الله، مر في مرحلة مراحل متعددة حتى صار مكرم. اليوم حديدة ارميها في الشارع ما حد يأبه لها، لكن إذا أخذت وصنعت وصار منها شيء إحنا بدنا إياه، بصير لها قيمة. حتى تعرف إنه هاي المراحل اللي مريت فيها حتى تكون مهيئ لأن تكون خليفة. إنا عرضنا الأمانة على السماوات والجبال، على السماوات والأرض والجبال، فأبين أن يحملنها وحملها الإنسان، حملها بالتكريم. إذن مرحلية الخلق فيها فائدتين. الفائدة الأولى إنك تشوف عظمة الله سبحانه وتعالى القادر على كل شيء، وكيف إنه ربنا سبحانه وتعالى جعلك تمر في مرحلة تلو مرحلة تلو مرحلة حتى تتكرم. لأنه لو كنت على أصل خلقتك تراب ثم صرت إنسان، التراب أنت بتدوسه اليوم، ما إله أي تكريم التراب، ما إله أي قيمة التراب. لكن لما صار في طور مرحلة بعد مرحلة، تمر عليه السنين، تمر عليه الأيام، يتطور إلى أن صار ولقد كرمنا بني آدم. الجهة الثانية، الفائدة الثانية، إنك تعرف قدرك عند الله سبحانه وتعالى وعظيم شأنك عند الله سبحانه وتعالى كبشر، بغض النظر أنت مؤمن أو كافر. ربنا سبحانه وتعالى كرم الإنسان مش لأنه مسلم ولا لأنه على دين آخر، الإنسان مكرم لأنه ابتداء إنسان، الإنسان مكرم لأنه معد ومخلوق أنه يحمل أوصاف الله عفوا، لأنه معد أنه يحمل أوصاف الله سبحانه وتعالى في الأرض، العلم والحكمة والقدرة والمعرفة حتى يعمر الأرض ويحقق المقصد من مقاصد الشريعة، واستعمركم فيها. فربنا سبحانه وتعالى خلق الإنسان وعرف قدره وإنه مكرم. قال الله تعالى ولقد كرمنا بني آدم، فالإنسان مكرم ابتداء، المسلم وغيره، كرمنا المؤمن وغير المؤمن. عشان هيك مرت جنازة قدام النبي عليه الصلاة والسلام، فقام عليه الصلاة والسلام وصار عنده حال، فقال يا رسول الله يهودي يعني مش مسلم، فقال عليه الصلاة والسلام أليست نفسا؟ مش بشر هذا؟ مش بني آدم؟ الله كرمه. من خلال هاي الآيات والأطوار اللي مر فيها الإنسان بنعرف قديش ربنا كرمه وعظمه من المخلوق، وعظمة الصنعة تدل على عظمة الصانع سبحانه وتعالى. ولذلك أيها الأكارم، إحنا لما نتأمل في قصة سيدنا آدم، هاي أول عبرة بناخذها منها، إنه ربنا سبحانه وتعالى جعل خاتم العوالم الثلاثة، وجعل الملائكة في جهة عقل بلا شهوة، وجعل الحيوانات أجلكم الله شهوة بلا عقل، وجعل الجن والإنس بالنص عقل وشهوة. فإذا الإنسان، إحنا بنو آدم، غلبنا جانب العقل على جانب الشهوة، فأطعنا الله سبحانه وتعالى وكلنا فيما تشتهي أنفسنا ضمن المباح اللي أباحه ربنا سبحانه وتعالى إلنا، كنا في مصاف الملائكة وقد نتفوق عليهم. لأن الملائكة ما عندها يعني شهوة اللي تنازع هل أغلب جانب الطاعة أو المعصية، ما عندها منازعة، هي في طاعة. يعني الملائكة ما عندها شهوة أصلا ولا تفكر فيها وما بتخطر على بالها، بعكس الإنسان. طب الحيوانات، حيوانات فقط شهوة، شهوة الطعام، الافتراس، التزاوج والتكاثر، ما عندها عقل تفكر فيه حتى تهتدي إلى يعني ما يهتدي إليه الإنسان. لكن الإنسان في صراع، صراع بين العقل اللي بيأخذه إلى الله سبحانه وتعالى وبين الشهوة اللي بتنقله إلى الحضيض.
فإذا الإنسان غلب جانب العقل كان مثل الملائكة أو أعظم، وإذا غلب الشهوة كان مثل الحيوان أو أحط، أجلكم الله. فهذه رسالة واضحة من الله سبحانه وتعالى إلنا. أسأل الله سبحانه وتعالى أنه يجعلنا من اللي بيستمع القول فيتبع أحسنه، ونغلب جانب العقل اللي فيه مرضات الله سبحانه وتعالى، ونستخدم شهواتنا فيما أباح الله سبحانه وتعالى لنا، حتى نكون من عباده الصالحين، ونكون فعلا بمعنى خليفة الله على الأرض. تعرف شو يعني خليفة الله؟ يعني أنت تنوب عن الله في الأرض، فربنا أعطاك العلم والحكمة وجعلك الصورة البارزة في هذا الكوكب، إنك أنت تعمر هذا الكوكب، فأنت مندوب عن الله سبحانه وتعالى على هذا الكوكب، فأر الله ما أنت صانع. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.

0: جديد منتجات الريف سباجيتي عالي الألياف وعالي البروتين.
1: أكثر من 26 عاماً من التميز والنجاح، مدارس الخضر تواصل صناعة الأجيال. وفي إنجاز استثنائي حققت مدارس الخضر المركز الأول على المملكة في الحقل الصحي والمركز الثالث على المملكة في حقل اللغات، وبنسبة نجاح عامة بلغت 98%.
2: أنا آية ياغي، الأولى على المملكة بالحقل الصحي وبحمد الله حاصلة على معدل 99.9. فخورة بإنجازي ومدرستي مدارس الخضر اللي دعمتني وآمنت بقدراتي بكادرها التعليمي المتميز وتقنياتها التعليمية الحديثة اللي وفرت لنا البيئة التعليمية المناسبة.
1: بكادر تعليمي متميز وتقنيات تعليمية حديثة تواصل مدارس الخضر مسيرتها نحو التميز. مدارس الخضر، تميز يصنع ومستقبل يبنى.
3: في أي وقت وأي مكان تداول العملات، الأسهم، المعادن مثل الذهب والفضة وغيرها الكثير من خلال تطبيق CFI الوسيط الرائد في الأردن. فروقات أسعار تنافسية، تنفيذ فائق السرعة، وأكثر من 25 عاماً من الخبرة. حمل تطبيق CFI الآن من جوجل بلاي والآب ستور. التداول ينطوي على مخاطر عالية، استعلم قبل المباشرة.
4: لسه بتضيع وقتك بالدور عشان تشحن سيارتك الكهرباء؟ انساك من الانتظار وتأخير المواعيد. المناصير للزيوت والمحروقات بتقدم لك الحل الذكي، تطبيق مناصير EV. احجز دورك لشحن سيارتك بمحطاتنا بضغطة زر واحدة وأنت في بيتك. والدفع ولا أسهل، ادفع بأمان وسرعة وسهولة من خلال التطبيق. تطبيق سهل، سريع، آمن. حمل تطبيق مناصير EV الآن واشحن سيارتك بكل سهولة. احجز، اشحن، انطلق. المناصير، رواد الطاقة منذ 24 عاماً.
5: تسعى جامعة عمان العربية لتقديم تخصصات لها صلة وثيقة بمتطلبات سوق العمل. معنا يمكنك أن تضع تعليمك موضع التنفيذ، كما ستتمكن من اكتساب المعرفة والخبرة اللازمتين للتفوق في سوق العمل. في جامعة عمان العربية، حيث الريادة والتميز، تبوأنا الصدارة بتحقيق المرتبة الأولى في تصنيفين دوليين والمرتبة الرابعة في 4 تصنيفات عالمية مرموقة. انضم إلينا وكن جزءاً من نجاحنا. لمزيداً من المعلومات 064-792-555. جامعة عمان العربية، الريادة والتميز.
6: وهينا رجعنا، خليكم معنا، إذاعة عين وبتسمع.
7: برنامج بصوتك برعاية برومين الأردن، ريادة الصناعة الوطنية. CFI، ثبت خطواتك. بنك القاهرة عمان، معا ننمو. المركزية تويوتا، أمنية من بيون، جو بترول، غد مشرق يبدأ اليوم.
8: المؤسسة الاستهلاكية العسكرية، عروضنا مش يوم بالشهر، طول الشهر. عروضنا طول الشهر لكل الناس،
7: بالاشتراك مع بن معروف. عشق القهوة، وضوح مستقبلك يبدأ من هنا. تطبيق دوز، أكبر تطبيق مجاني مختص بالسيارات. يو وليت، راح تسهل حياتك. ريف، صحي وخفيف.

0: بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم إني استودعناك أنفسنا وأهلينا وأموالنا فبارك لنا فيها يا أرحم الراحمين. استودعناك قلوبنا وأطفالنا وأعمالنا فبارك لنا اللهم فيها يا أرحم الراحمين. اللهم بك أصبحنا وبك أمسينا وبك نحيا وبك نموت وإليك النشور. أصبحنا وأصبح الملك لله والحمد لله ولا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. اللهم إنا نسألك خير هذا اليوم وخير ما بعده، ونعوذ بك من شر هذا اليوم وشر ما بعده. اللهم ما أصبح بنا من نعمة أو بأحد من خلقك فمنك وحدك لا شريك لك، فلك الحمد ولك الشكر. اللهم أعنا على قول الحق ونطقه ونشره وفعله، ولا شيء غير الحق، ولا تجعلنا اللهم ممن يقولون الباطل ويمضون فيه. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم احفظ الأردن من الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم احفظها بعينك التي لا تنام، وكلأها بركنك الذي لا يضام. اجعل عليها سكينة منك وسلام يا الله. اللهم أدم عليها نعمة الأمن والإيمان، ثبت أركانها بالعدل والإحسان. بارك اللهم في أرضها وأهلها، في زرعها ومائها، في شبابها وشيوخها، في جيشها وقيادتها. اجعل قلوبنا متآلفة وكلمتنا واحدة، وسعينا دائما لما فيه رفعة البلاد وصلاح العباد. اللهم ابعد عن شبابنا المخدرات، اللهم ابعد عن شبابنا المخدرات، اللهم ابعد عن شبابنا المخدرات وكل ما يثب العقول يا الله. اللهم سخر لأهلنا في غزة وفلسطين ملائكة السماء وجنود الأرض، اللهم كلهم عونا ونصيرا، فاحفظهم وثبتهم وانصرهم، إنك على كل شيء قدير وبالإجابة جدير مولانا رب العالمين. أسعد الله صباحكم بكل خير ومحبة وبركة ورزق.
1: لتعليقاتكم وآرائكم والمشاركة ببرنامج بصوتك مع عمرو جوب على الرقم 078-46-31، كما بإمكانكم إرسال رسائلكم الصوتية أو المكتوبة من خلال الواتساب على الرقم 078-46-31.

0: أسعد الله صباحكم من جديد عبر عين أف أم وعبر أثير 98.3 التي أصبح بإمكانكم متابعتنا أينما كنتم بصوتي والصورة عبر تحميل تطبيق راديو عين أف أم على جميع الأجهزة. أيضا يمكنكم المتابعة عبر عين أف أم على اليوتيوب وكذلك عبر الموقع. أهم الأخبار وما يهم الناس وكل التحقيقات الصحفية تجدونها عبر موقع الدار الإخباري الذي يأتي بالأخبار أولا بأول. استقبل اتصالاتكم متابعاتكم رسائلكم بالصوت والنص عبر رقم البرنامج على 0784631.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
0: السلام ورحمة الله.
1: اللهم انزل على بيوتنا سكينتك.
0: اللهم
1: والبس أهلها ثوب المودة والرحمة.
0: آمين يا رب.
1: اللهم أخرج من بيوتنا الحزن والخلاف والضيق.
0: آمين.
1: وادخل إليها الفرح والطمأنينة والبركة.
0: أسأل الله.
1: اللهم احفظ أهلنا من كل مرض وبلاء
0: يا رب،
1: واحفظ أولادنا من كل سوء، واجعلهم من أهل الصلاة والقرآن والأخلاق الحسنة. اللهم اجمعنا دائما على الخير.
0: آمين.
1: وإذا اختلفنا فردنا إلى الحق
0: يا رب،
1: وإذا غضبنا فالهمنا العفو.
0: آمين.
1: وإذا ضعفنا فقونا ببعض.
0: آمين.
1: اللهم صلي وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
0: يسعد صباحك يا أم بهاء.
1: يسعد صباحكم أم بهاء طلفاء.
0: الله يسعد صباحك.
2: بسم الله توكلت على الله، اللهم اجعله صباحا تتبدل فيها الأحوال
0: يا رب
2: إلى أحسنها، تطمئن فيها قلوبنا.
0: آمين.
2: وتبشرنا فيها بما يسعدنا. اللهم يسر أمورنا وارزقنا من حيث لا نحتسب.
0: اللهم آمين.
2: اللهم اشفي مرضانا وارحم أمواتنا وارحمنا أنت أرحم الراحمين.
0: يا رب.
2: يسعد صباحك أخوي عامر، معك محمد الطولي.
0: يسعد صباحك أخوي محمد.
3: اللهم يا من سجدت لك الجباه
0: يا الله،
3: وبكت لك العيون
0: يا رب،
3: وخشعت لك القلوب
0: يا الله،
3: اقضي حاجاتنا.
0: آمين.
3: وفرح قلوبنا.
0: آمين.
3: ويسر أمورنا.
0: آمين يا الله.
3: واكشف عنا كل مكروه، وهب لنا اللهم من رحمتك ما لا يحصى
0: يا رب،
3: واكتب لنا من غفرانك عفوا لا يفنى.
0: آمين يا رب.
3: أسعد الله صباح.
0: أسعد الله صباح
4: سيد عامر. صباح الخير لك ولجميع الكادر الجميل النشيط اللي معك. صباح الخير المستمعين الكرام، وصباح الوطن الجميل. يا رب تجعله يوم خير وبركة. يا الله تجعله يوم خير وسعادة ورزق وهادات بال. يا رب
0: يا رب
4: أمين. تكفينا شر بني آدم وشر اللذات. يا الله الله يسعد صباحك.
0: الله
4: سيد عامر
0: يسعد صباحك.
5: بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم ارزقنا البركة في الرزق والصحة والعافية وتيسير الأمور
0: يا رب،
5: وفرحة من حيث لا نحتسب.
0: اللهم
5: اللهم بك أصبحنا وعليك توكلنا وأنت خير الحافظين
0: يا رب.
5: اللهم في هذا اليوم، اللهم في هذا اليوم اللي أسألك أن تهبني وتهب عبادك الخير والرحمة والرزق.
0: آمين.
5: الكثير.
0: آمين.
5: اللهم اشفي كل مريض وارحم من غادرونا إلى جوارك يا أرحم الراحمين.
0: يا الله.
5: اللهم اكتب لنا في هذا الصباح حسنات تنير بها دربنا.
0: آمين.
5: وتسعد بها قلوب تكفينا بها من شر الناس.
0: آمين.
5: اللهم اجعلنا ممن يستبشرون برحمتك في كل حين.
0: آمين.
5: ولا ييأسون من روحك مهما اشتدت الأمور. وصلى اللهم وبارك وسلم
0: اللهم
5: على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
0: حمز الرياحني.
5: أسعد الله بقول. صباحكم الأخ العزيز عامر وجوب.
0: أسعد الله صباحك بكل خير ومحبة ورزق يا أخوي. إذا أراد الله لك خيرا جندك كل من على الأرض لينالك هذا الخير، فلا تخف اطمئن، فأمر الله نافذ بكل الأحال. اللهم اكتب لنا الخير حيث كان ثم أرضنا به. الله يسعد صباحك. اللهم آمين.
6: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أسعد الله صباحكم جميعا وجميع المستمعين.
0: وإياكم يا رب.
6: أدعو الله جلت قدرته أن يكرمكم براحة البال وأن يديم عليكم الصحة والعافية.
0: آمين.
6: ويحفظكم من كل سوء ومكروه، ويبارك فيكم وفي أرزاقكم، ويسهل لكم أموركم، وأن يحسن لكم القضاء ويبعد عنكم الشقاء، ولا يمر عليكم يوم إلا وأنتم في نعمة وصحة وعافية.
0: اللهم
6: محمد الحمور.
0: يا هلا بمحمد. اللهم آمين. اللهم آمين. اللهم آمين.
7: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
0: عليكم السلام.
7: أسعد الله صباحك أخونا أبو محمد عامر رجب.
0: وصباحك يا
7: صباح الخير على القائمين على هذه الإذاعة فردا فردا.
0: يسلمك.
7: صباح الخير على المستمعين.
0: ويحفظك.
7: صباح الخير على كل نشمة ونشمية.
0: يلا حييك.
7: اللهم إنا نعوذ بك من الهم والحزن.
0: آمين.
7: ونعوذ بك من العجز والكسل.
0: آمين.
7: ونعوذ بك من البخل والجبن.
0: آمين.
7: ونعوذ بك من غلبة الدين وقهر الرجال.
0: اللهم آمين.
7: أسأل الله أن يفرج همنا وهمكم
0: يا رب،
7: ويسر الله أمورنا وأموركم.
0: آمين.
7: ورزقنا الله وإياكم شفاعة الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم.
0: اللهم صلي وسلم وبارك
8: عليه. الله يصبحك كل خير أخويا محمد. الله يسعد صباحك والله.
0: صباحك والله.
8: يسعد صباح مستمعينك، ويسعد صباح كادرك فردا فردا. يا رب بارك لنا في يومنا هذا.
0: اللهم آمين.
8: يا رب يكفينا شر بني آدم وشر عثرات الزمان.
0: آمين يا رب.
8: أخوك آمين. أبو أحمد العزازمي.
0: يلا حييك يا أخوي أبو أحمد.
9: عامر أرجوب يا نجم بسمة عالي، طمنا عنك يا الحبيب الغالي.
0: يا هلا ورحب، الله يسعد صباحك والله. شيخ شعراوي عليه رحمة الله شو قال؟ قال: إذا أردت أن تعرف مقامك عند الله فانظر فيما أقامك. كويس؟ إذا أردت أن تعرف مقامك عند الله فانظر فيما أقامك، فإن أقامك الله في التجارة فاجعلها بابا للرزق الحلال، اجعلها بابا للرزق الحلال لا بابا لغش الناس وأكل أموالهم بالباطل. فالربح الذي يأتي بالخداع قد يزيد من مالك صحيح، لكنه سينقص بركة رزقك. التاجر الصادق لا يخاف من قلة الربح، وإنما يخاف من ذهاب البركة. يعني إذا أردت أن تعرف مقامك عند الله فانظر فيما أقامك، وتذكروا دائما أن خير الناس أنفعهم للناس. اليوم بدنا نتحدث يعني بهذا الخصوص، شاء واحد أحد إن شاء الله.

الآن بلا عص لهشم اللعب تطبيق يوالت قلبنا قلب سرعة أعلى خطوات أقل تصميم أوضح وتنقل أسهل تجربة يومية سريعة وسلسة يوالت قلبنا قلب لنسهل حياتك حمل تطبيق يوالت الجديد كليا الآن

0: حمل تطبيق فاليو اليوم وادفع لغاية 60 شهر.
1: 0 6 5 800 700.
2: جو بترول، مركز خدمات الزبائن، يرحب بكم.
3: جو بترول هي 0 6 5 800 700، الرقم الوحيد والمعتمد لشركة جو بترول. جو بترول، طاقة تنبض بالحياة.
4: من أرض الخ

0: اشبك على الطاقة مع BYD من وكيلها مجموعة بسطامي وصاحب.
1: مستقبلك يبدأ من اختيارك، واختيارك يبدأ من جامعة فيلادلفيا. سجل الآن في جامعة فيلادلفيا، الجامعة الأولى بين الجامعات الخاصة في الأردن، حسب تصنيفي ويبوماتريكس ويونيرانكس لعام 2026. واكتشف تخصصاتنا الحديثة التي تواكب متطلبات سوق العمل، مثل المعلوماتية الصحية، هندسة الحاسوب، علوم الأشعة، وهندسة العمارة الرقمية. واستثمر إنجازاتك يوم السبت مع ماجستير تمريض طوارئ، واستفد من المنح والخصومات المتاحة على جميع التخصصات مع مواصلات مؤمنة ومجانية على معظم محافظات الأردن. كما يمكنك الاستفادة من خيارات الدفع الميسرة نقداً أو بالتقسيط. لا تؤجل قرارك، سجل الآن وابدأ طريق مستقبلك. جامعة فيلادلفيا، طريق المستقبل.
2: جوجو أصبحت مرخصة رسمياً. الآن نعلن عن بدء استقبال الكباتن المرخصين للتحرير معنا. دخل أعلى، رحلات أكثر، زيد دخلك وانطلق مع التطبيق الوطني المرخص. فرصتك تبدأ الآن، لا تنتظر وابدأ رحلاتك. جوجو، سارع بالتحرير الآن. للدعم الفني يرجى التواصل على 079-2300-500.
3: وهينا رجعنا، خليكم معنا إذاعة عين وبتسمع.
4: برنامج بصوتك برعاية برومين الأردن، ريادة الصناعة الوطنية، CFI، ثبت خطواتك، بنك القاهرة عمان، معا ننمو، المركزية تويوتا، أمنية من بيون، جوبيترول. غد مشرق يبدأ اليوم.
5: المؤسسة الاستهلاكية العسكرية، عروضنا مش يوم بالشهر، طول الشهر. عروضنا طول الشهر لكل الناس، بالاشتراك مع بن معروف. عشق القهوة، وضوح. مستقبلك يبدأ من هنا. تطبيق دوز، أكبر تطبيق مجاني مختص بالسيارات. يو وليت، راح تسهل حياتك. ريف، صحي وخفيف.

0: بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم احلل عقدة من لساني يفقه قولي. بسم الله وعلى بركة الله. نسعد الله صباحكم. الجو ما شاء الله اليوم غيم، فالله يا ربي دائما يجيب الخير. وبقولوا بكرة الجو المنخفض، مش منخفض، شو اسمه، انخفاض بدرجات الحرارة بكرة، مزبوط يا سيد، الله يجيب فيه الخير. امبارح في خبر نزل، وهذا الخبر مش لازم يمر مرور الكرام. الخبر شو بقول؟ أعلنت مؤسسة المواصفات والمقاييس عن ضبط 52,945 مدفأة وأداة تدفئة مخالفة، 53,000 تقريبا، وأصدرت 102 قرار إتلاف ضمن استعداداتها للموسم الشتوي. كما تم فحص 114 عينة من مدافئ الغاز والكهرباء. هون الخبر خلص. لهون الخبر، يعني زبدة الخبر خلصت. طيب خلينا نرجع نستوعب الرقم 52,945 مدفأة وأداة تدفئة مخالفة. هذه مش مجرد بضاعة انمسكت وتم إتلافها وانتهى الموضوع. هذه وسائل تدفئة كانت من الممكن أن تدخل بيوت الأردنيين، بين أطفالنا، أهلنا، حجاجنا، كبارنا وحبايبنا، وهذه غير مطابقة لمتطلبات السلامة العامة اللي وضعتها مؤسسة المواصفات والمقاييس. هي مفروض مدفأة تدف البيت، لكن للأسف لو دخلت هذه البضائع ممكن تتحول إلى حريق وصار، إلى اختناق وصار، وإلى مأساة وصارت. وهون لازم نتذكر الشموسة، لأنه إحنا ما بنحكي عن احتمال نظري، لا، إحنا بنحكي عن أرواح فقدناها، ومأساة لازم تظل حاضرة بذاكرتنا حتى لا تتكرر. وعشان هيك السؤال اليوم مش بس وين كانت الرقابة، السؤال الأهم مين اللي بيدخل هذه المنتجات المخالفة على السوق؟ مين المستورد؟ مين التاجر؟ مين الموزع؟ ومين اللي يستعد انه يغامر بأرواح الناس عشان يربح؟ يا اخوان، التجارة إلها أصل، وأصل التجارة الأمانة. انت لما تبيع، مدفأة، انت مش بايع قطعة حديد، انت بايع شيء بنحط بوسط العائلة، جنب طفل وجنب كبير بالعمر وجنب أهل وجنب عيلة. طيب بدي أسألك سؤال، هذا للتاجر أو المستورد أو اللي بيوزع هذه المدافئ أو هاي الصوبات اللي هي مخالفة، يعني فيها مشكلة، بالله عليك بتقبل تحط هذه المدفأة ببيتك وانت عارف انها مخالفة وخطرة؟ بالله عليك انت بتخليها أولادك يستخدموها؟ طب يا أخوي اللي بترضى على أهل بيتك ارضى على بيوت الناس. مؤسسة المواصفات والمقاييس أعلنت عن خطة رقابية استباقية بتشمل المصانع، بتشمل الأسواق، بتشمل المستودعات، وبتشمل مراكز البيع، وهذا شيء للأمانة مهم وضروري. لكن إحنا بدنا أكثر من ضبط البضاعة. تعرف شو بدنا؟ بدنا شفافية ومحاسبة، وبدنا نعرف ضمن ما يسمح فيه القانون مين المسؤول عن إدخال وتداول هذه المنتجات. بدنا يطبق القانون عليه بكل حزم، وعليه وعلى كل شخص يعرض حياة الأردنيين للخطر. لأنه والله الموضوع مش مخالفة بسيطة، ومش ورقة ناقصة، ومش توقيع، ومش ورقة بدها توقيع. انت بتحكي عن أرواح ناس، وما بدنا بعد فترة نرجع ونقول لو كانت الرقابة أقوى، لو كانت المحاسبة أسرع، لو كانت العقوبات أشد ممكن نتجنب مأساة جديدة. صوبة الشموسة لازم تظل درس، وال 52,945 مدفأة لازم تكون إنذار. التدفئة حق لكل بيت أردني، لكن سلامة الناس فيهاش مجال للمغامرة، فيهاش مجال للربح. الربح بتعوض والبضاعة بتتعوض، لكن روح الإنسان ما بتتعوض والعوض عند الله. اللي بطلبه، بما أنه بالأردن مرة جربنا وما زلنا نجرب المقاطعة، مزبوط؟ طيب، لما مثل هذول البتم يدخلوا مثل هذه الأمور، مش بس الصوبات أو تدفئة أو أي شيء آخر، أي شيء يتم إدخاله إلى الأردن، أي شيء يتم إدخاله إلى الأردن، تاجر بعرف فيه أو يصنع بالأردن أو يوزع بالأردن، والتاجر بعرف فيه أنه من الممكن أن يذهب أرواح ناس، حطوا اسمه على التلفزيون، خلي الناس تعرف أنه فلان الفلاني هذا جاب صوبات، وهاي الصوبات مش أصلية وممكن تنفجر وممكن يموت اللي بيستخدمها. هذيك الساعة شو بده يظل هذا التاجر؟ شيء، ما بظل له شيء، وبكون عبرة لغيره. أنا اللي بعرفه، وطبعا هلان وعمم تجارنا منحبهم ونحترمهم ونقدرهم ومنعرف قديش إخلاصهم على محبة الناس، احنا بنحكي عن جزئية بسيطة. أنا بعرف كثير في بعض التجار مستعد يخسر عشان يحافظ على اسمه، على مكانته. احنا ناقصنا تجيبوا لنا شموسة جديدة، وروح دور عليها بتلاقيها بتراب المصاري، بيبيعوها ب15 ب20. تعرفوا ليش؟ لأنه عارفين وضع الناس الاقتصادي، بيقول لك هذول الناس والله ما هم قادرين يشتروا، فرخصوا لهم ب20 لير. شو 20 لير؟ بيجي أحمد طارون بيقول أحسن ما ظن أجيب اسطوانات غاز بكله عشعلة، والشعلة بتقعد 6 أيام، بجيب هاي بتقعد عندي 14 يوم من الدفة. بتقولوا يا زلمة هي ما بتدفيش إلا القبال، وقالوا الشعلة بنسكر الباب ونقعد حواليها. يعني احنا نضحك على بعض، احنا عارفين الأردنيين كيف بتدفوا. في أردنيين بعد تمسك بروحه بيشتروا جفته بضلهم جايين، وفي منهم على الحطب والديزل، وصوبات البواري بعدها موجودة. ترى الأردنيين مش كلهم عندهم فيبر جلاس اسمها، مزبوط، ولا كلهم عندهم تدفئة فاير بليس، شكرا يا أحمد، فاير بليس، ولا كلهم عندهم تدفئة، ولا كلهم بيستخدموا المكيفات. حتى لو بدتم يستخدموا المكيفات هاي، قديش راح تكون فاتورة الطاقة؟ فنتق الله في أنفسنا قبل ما نتق الله في الناس. احنا بدرج على الشموسة، وإذا هذه المخالفات كبيرة ومكررة يا أخوان حطونا أسماءهم، إذا القانون يسمع أنه نحط اسمه حطوا اسمه. أنا أذكر فيما أذكر مرة الغذاء والدواء حطوا اسم الشركة. فإذا يعني إذا بسمح القانون أنه أي واحد بتاجر بهذه الطريقة حطوا اسمه. مبارح وزير الداخلية مازن الفراية بقول لك أنه عمليات تهريب المخدرات من إسرائيل زادت، وإحنا شايفين هالإقليم كيف ملتهب، بالشمال وبالجنوب وبالغرب وبالشرق، وشايفين هالدنيا كيف. فوق هذا كله يجيني واحد عشان يربح لي شوية مصاري، إزت له إزت هالناس بالنار يعني، ورايه. الله المستعان دائما. والله
1: يا بالله، وانا بقول لك الورد بقى يلعب بالجلد اللي عليها من جلده.
2: جهز لي حالك.
1: وين؟
2: على سجن المحطة.
1: خل نشرح هالحطة.
0: معنا محمد، صباح الخير يا محمد.
3: ألو.
0: هلا يا محمد، صباح الخير.
3: صباح الخير، كيف حالك؟
0: هلا يا أخوي، الله يسعد صباحك.
3: أنا مستورد لكن بعيد عن مجال الصوبات.
0: ممتاز ممتاز، تفضل يا محمد.
3: هلا إحنا لما نستورد، أنا بطبيعة شغلي لما أستورد اللي بيتحكم في استيرادي هو تنظيم قطاع الاتصالات. تنظيم قطاع الاتصالات تفرض علي إني أجيب أنا مواصفات قبل ما أدخل المواد، يا بوافق عليها يا بقول لي لا تجيبها.
0: أول شيء بيعطيك ليه؟ أول شيء بيعطيك بالطابق المواصفات قبل ما تجيبها.
3: نعم،
0: كويس.
3: وإذا جبتها وما كنت مقدم للمعاملة بطلبوا الفحوصات، وبتضلها عالقة بالمطار عبين ما أو بالجمرك عبين ما أطابق المواصفات، يا بدخلوها يا بقولوا لي عيد تصديرها.
0: أها،
3: تمام
0: تمام.
3: هلأ إحنا ليش دائما بنحاول إنه نحط الحق على التاجر؟ هلأ التاجر في النهاية شاف شاف الباعة عجبته كسعر كجودة
0: جميل
3: تمام جابها
0: صحيح.
3: ليه لما بعد ما أجيبها وأدخلها وأنا بدي أسقطها تسقيط على الأردن ولا بدي أفوتها من منفذ حدودي؟ ليه بعد ما أجيبها ويطلع فيها عطل بصير أقول ليش جابته هاي؟ وين المواصفات والمقاييس؟ إذا كان في مواصفة أردنية واضحة للسيفتي بخصوص المدافع ليه ما يتطبق قبل ما تدخل البضاعة؟
0: أنا اللي خايف منه شغلة واحدة محمد، قل لي شو هي؟
3: تفضل.
0: إنه يتم تجميعها في الأردن،
3: حتى لو نفس الشيء،
0: حتى لو يتم تجميعها في الأردن،
3: حتى لما يكون رقابة على لا تأخذني الدخان لما بده يطلع من المصنع، مش في نقطة جمرك على باب
0: صحيح صحيح صحيح،
3: لما يكون في نقطة جمرك أو مواصفات ومقاييس
0: صحيح.
3: أنا أتحكم بالمواصف والمقاييس، ليه بعد ما تصير المشكلة إحنا دائما بندور على حل؟
0: طيب أنا بدي أسألك سؤال،
3: أنا ضغطت لك على شيء بالدولة،
0: لا لا صحيح صحيح، فأنت قاعد بتقول ليش ما يتعمم،
3: خلينا ندخل،
0: أنت بتقولي ليش ما... أنت قاعد بتقولي ليش ما يتعمم مثل هذا الموضوع على الجميع لا. صح؟
3: تنظيم قطاع الاتصالات لا تخلينا ندخل البري إلا لما يأخذ كل الفحوصات اللازمة،
0: وهذا صح،
3: بجبرنا نجيب كل الشهادات معتمدة من المختبرات الأوروبية والمختبرات الأمريكية، وبجبرنا إجبار، ما في ما بتدخل.
0: الله يسعد صباحك والله،
3: صباح الورد.
0: شكرا شكرا والله، كلام منطقي، بقولك انا مستورد عن طريق تنظيم قطاع الاتصالات، بقدم له هاي المواصفة اللي بدي اجيبها، اجيبها ولا لا؟ اذا بتجيبها وهي مش مطابقة بقولك خليها تجيب مواصفتها بتفوتها، بقولك طب ليش ما يتعمم على الجميع؟ وهذه نقطة كويسة من اخونا محمد. جودة صباح الخير يا جودة، جودة يا جودة، جودات
4: معك محمد،
0: كيفك؟
4: كيفك يا ابو محمد؟
0: هلا يا سيدي، هلا يا جودات،
4: معك ابو جميل، انا ابو جميل.
0: يا هلا ابو جميل، تفضل خيو.
4: والله كانه صار امبارح بيني وبينك انا تبارد اخطار.
0: ها كويس،
4: انا قرات الخبر امبارح والله اني صعدت،
0: اتذكرت الشموسي. ها
4: بعدين انت بتحكي عن 52,000 مش مبلغ
0: صحيح،
4: فصرت احكي انا لنفسي هل احنا بحاجه مثلا لتدخل ملكي في هذا الموضوع؟ والله أنا فكرت إنه رئيس الوزراء يطلع بكرة امبارح أو اليوم في مؤتمر مثلاً، لأنه هاي حياة ناس، هذا يعتبر قاتل، اللي بيجيب مثل هذه الشغلات قاتل. أنت قبل شوي قلت شغلات مهمة، إما بتم تجميعها أو تصنيعها في عمان أو بتم استيرادها.
0: صحيح.
4: إذا بتم استيرادها فلا بد أن يكون هناك مواصفات ومقاييس ومواصفة معينة.
0: صحيح.
4: كيف دخلت؟ هذا واحد. إذا بتم تجميعها هون فأكيد بتكون في عندك أدوات أنت بتجيبها عشان تجمعها.
0: صحيح.
4: برضو منقول كيف دخلت. شكرا لمؤسسة
0: المواصفات
4: والمقاييس، شكرا لهم، لكن أنا والله الآن متردد، أنا محتاج فعلا الآن صوب الغاز وصوب بالكاز، متردد بصراحة قدرشت.
0: لا لا
4: أنا شخصيا بقول لك متردد.
0: صحيح، بس أبو جميل بس يقول لك ترى في شركات بالأردن جدا محترمة
4: طبعا
0: وإلها باع طويل وإلها تاريخ طويل، بس إحنا اللي بذكرنا بهذا الرقم اللي صار السنة الماضية، بس
4: اللي توفوا يعني،
0: هل اللي توفوا
4: عندي صوبة قديمة مثلا معتمدها أنا من شركة محترمة بدي أضطر أعملها صيانة بالرقم أني كنت حاب أجيب واحدة جديدة؟ الآن متردد أنا، أنا ليش ما يتم الإعلان زي ما أعلنوا المرة الماضية مين هو صاحب الشموسي؟
0: صحيح،
4: في أعلنوا لنا مين هم الشركات هاي، مين المؤسسات هذه، تمام، أعلنوها بحسن النية مش سوء النية، زي ما قبل شوي الأخ قال انه بجوز هاي دخلت ضمن المواصفات لكن تبين انه فيها عيب معين مثلا.
0: صحيح،
4: طب اعلنوا يا اخي، بس اعلنوا ان نقول شركه حسن عبد الله استورد كذا كذا كذا تبين بانها مش ضمن المواصفات وتم سحبها من السوق، خلاص يعني طمني.
0: انا جميل راح اطرح هذا السؤال على المواصفات والمقاييس بعد الموجز باذن الله، لانه هذا منطق اللي بتحدث فيه ابو جميل. علاء صباح الخير يا علاء، علاء اعطوني التليفون شباب ولا اروح موجز؟ احمد موجز، يلا ماشي.
5: برنامج بصوتك برعايه برومين الاردن، رياده الصناعه الوطنيه، سي اف اي، ثبت خطواتك، بنك القاهره عمان، معا ننمو، المركزيه تويوتا، امنيه من بيون، جوبيترول، غد مشرق يبدا اليوم، المؤسسه الاستهلاكيه العسكريه، عروضنا مش يوم بالشهر طول الشهر، عروضنا طول الشهر لكل الناس بالاشتراك مع بن معروف. عشق القهوة، وضوح. مستقبلك يبدأ من هنا. تطبيق دوز، أكبر تطبيق مجاني مختص بالسيارات. يو وليت، راح تسهل حياتك. ريف، صح وخفيف. الثامنة صباحا بتوقيت عين اف ام، برعاية
6: إلك عجاج.
7: لا.
6: طب تعال ورجيك.

0: دجاج الطحونة، الصحة مضمونة.
1: المناصير للزيوت والمحروقات، رواد الطاقة منذ 23 عاما.
2: موجز الأخبار من قناة المملكة، أهلا بكم. الأردن يدعو المجتمع الدولي لتحمل مسؤوليته وإلزام إسرائيل بوقف اعتداءاتها على الأراضي السورية وإنهاء احتلالها جزءا منها. الأردن يؤكد ثبات موقفه في دعم سوريا وإعادة البناء بما يضمن وحدتها وسيادتها وأمنها واستقرارها. هيئة بريطانية تتلقى بلاغا عن واقعة على بعد 60 ميلا بحريا جنوب المخاف اليمن. الولايات المتحدة تجلي قاذفات B-1 من قاعدة بريطانية بعد تهديدات إيرانية بشن هجمات. بيانات شركة كيبلر تقول إن صادرات النفط من الشرق الأوسط تجاوزت مستويات ما قبل حرب إيران. نتنياهو يأمر بمراجعة الإجراءات الأمنية على متن الرحلات المتجهة إلى إسرائيل بعد واقعة فلاي دبي. العقود الآجلة لخام برنت ترتفع دولاراً للبرميل بعد إعلان ميليشيا الحوثي في اليمن استهداف منشأة تابعة لشركة أرامكو السعودية.

0: في أي وقت وأي مكان. تداول العملات، الأسهم، المعادن مثل الذهب والفضة وغيرها الكثير من خلال تطبيق CFI، الوسيط الرائد في الأردن. فروقات أسعار تنافسية، تنفيذ فائق السرعة وأكثر من 25 عاماً من الخبرة. حمل تطبيق CFI الآن من جوجل بلاي والآب ستور. التداول ينطوي على مخاطر عالية، استعلم قبل المباشرة.
1: حميد مبين عليك كثير مبسوط اليوم،
2: طالع اسمي بالتوب برفورمرز بالشغل.
1: الحكي هذا كثير حلو، شركة وضوح؟
2: ها.
1: يا سيدي مبروك.
2: الله يبارك فيك، والله الشغل فيه منافسة قوية وعم بتعلم من الناس اللي عندهم خبرة، وجد حاس حالي عم بتعلم كل يوم.
1: يا سيدي الحكي هذا اللي بسمعه كثير حلو، كيف قاعد بتوازن كل هذا؟
2: هم بساعدوني أوازن بين الشغل والجامعة، ومتأكد إنه خبرتي معهم راح تفتح لي فرص.
1: شكلك وأخيرا لقيت المكان الصح لك.
2: 100% حاس حالي عارف طريقي والدعم موجود، وهيني مكمل خطوة بخطوة.
3: في وضوح، التميز جزء من كل رحلة. كشركة أردنية متخصصة في إدارة العمليات بتوفر وضوح الفرص وبتدعم المواهب. وضوح، مستقبلك يبدأ من هنا.
4: على مدار 33 عاماً كانت ثقتكم هي الدافع وراء كل إنجاز. في المستشفى التخصصي نواصل تقديم خدمات تشخيصية وجراحية متكاملة وفق أعلى معايير الجودة وباستخدام أحدث التقنيات الطبية، وحصولنا على الاعتمادية الدولية والوطنية منذ عام 2008 هو انعكاس لالتزامنا المستمر بالتميز وسلامة المرضى. المستشفى التخصصي، شكرا على ثقتكم بنا.

0: جديد منتجات الريف سباجيتي عالي الألياف وعالي البروتين.
1: تطبيق دوز، تطبيق السيارات الأول والأشمل في المملكة. من خلال تطبيق دوز يمكنك الحصول على العديد من الخدمات والمزايا الحصرية، من شراء السيارات وبيعها وإيجاد قطع الغيار المناسبة لسيارتك واكتشاف نقاط الشحن ومراكز الصيانة الأقرب إليك وغيرها من الخدمات المجانية. تطبيق دوز، تطبيق السيارات الأول والأكثر شمولاً في الأردن، حمله الآن.
2: هل فكرت يوماً أن تتعمق في العلوم الشرعية؟ في جامعة الزرقاء الفرصة أصبحت أقرب. سجل في ماجستير أصول الدين ضمن دوام مرن ورسوم دراسية منافسة. لا تكتفي بالبحث عن المعلومة وكن أنت المرجع الموثوق. ماجستير أصول الدين في جامعة الزرقاء، سجل الآن. للتواصل الاتصال على 0538211-0.
3: وفر عتقيل مع حسابات توفير بنك القاهرة عمان وعلاماته التجارية سيجنتشر ولينك. افتح او غذي حسابك وادخل السحب على الجوائز. 9999 دينار اسبوعيا، 50,000 دينار الجائزة الربع سنوية، 100,000 دينار الجائزة الكبرى، 3 سيارات جي تور جي 700 2026، بالاضافة لجوائز حساب السيدات 999 دينار اسبوعيا واسوار التنس الماس شهريا. افتح حساب توفير او غذي حسابك الان، يخضع لشروط واحكام البنك.
4: في التعليم الفرق الحقيقي يقاس بالإنجاز، والإنجاز يبدأ من اختيار المكان الذي يصنع مستقبلك. جامعة العلوم التطبيقية الخاصة، جامعة أردنية بحضور دولي، وأول جامعة خاصة تحصل على الاعتمادات والتصنيفات العالمية والمحلية. هنا تعليم بمعايير عالمية وبيئة جامعية تدعم الإبداع والابتكار، وتجربة تصنع من المعرفة إنجازاً. جامعة العلوم التطبيقية الخاصة، لأن مستقبلك يستحق أكثر من شهادة. للاستفسار 065-60-49.
5: وهينا رجعنا، خليكم معنا إذاعة عين وبتسمع.
0: برنامج بصوتك برعاية برومين الأردن، ريادة الصناعة الوطنية، CFI، ثبت خطواتك، بنك القاهرة عمان، معا ننمو، المركزية تويوتا، أمنية، من بيون، جوبيترول، غد مشرق يبدأ اليوم.
6: المؤسسة الاستهلاكية العسكرية، عروضنا مش يوم بالشهر، طول الشهر، عروضنا طول الشهر لكل الناس،
0: بالاشتراك مع بن معروف، عشق القهوة، وضوح، مستقبلك يبدأ من هنا. تطبيق دوز، أكبر تطبيق مجاني مختص

0: أسعد الله وصباحكم من جديد وأجد ترحب بكم معنا. عامر صباح الخير يا عامر.
1: صباح الخير أستاذ عامر.
0: هلا يا أخوي، طول عمرك ويحفظك. هلا يا أخوي.
1: أنا سيدي وأنا أستمع للبرنامج بخصوص يعني بالذات جودة مدافئ الغاز، جب بالي موضوع مهم كثير مرتبط بالموضوع.
0: تفضل.
1: اللي هو اسطوانات الغاز الجديدة، بدك تلاحظ عشان أوصل لك الفكرة إليك سيدي وللمستمعين، إنه لما تخلص الشتوية أي واحد فينا بفك اسطوانة الغاز عن مدفأة الغاز بلاحظ إنها خفيفة جدا. وبقدر أي واحد يحركها. معناته يعني هذا الموضوع بدل إنه ثبات مدفأة الغاز بيعتمد بشكل كبير على وزن اسطوانة الغاز اللي بنستخدمها، اسطوانة الغاز المعروفة الحديدية. لكن أنا أتوقع ومتأكد إن اسطوانة الغاز الجديدة اللي بتفرق وزنها عن وزن اسطوانة الغاز التقليدية 17 كيلو ما راح تأدي هاي الوظيفة. وبدك تلاحظ إنه يعني أنا كنت متقاعد دفاع مدني يعني، وعارف إنه انقلاب صوبة الغاز هي يعني سبب مهم لاشتعال الحرائق. فأتمنى إنه المؤسسات المختصة إنها تفحص الموضوع لأنه جدا مهم.
0: تكرم تكرم
1: لكل
0: تكرم
1: لكل بيت أردني.
0: تكرم وبارك الله فيك على هذه الملحوظة، وراح أو راح أطرح هذا السؤال إلهم أبدا. بارك الله, الله فيك على هذه الملحوظة. شكرا يا عامر.
1: الله يخليك.
0: شكرا يا أخوي. علاء صباح الخير يا علاء. علاء

0: محمد صباح الخير يا اخوي.
1: هلا يا سيدي، صباح الورد.
0: هلا يا اخوي، الله يسعد صباحك.
1: اول شيء انت مدير مرتب ومتكتك وحشم،
0: الله يطول عمرك وعزك ويبارك فيك.
1: الله والدينا ووالدك
0: امين جميعا يا رب.
1: اول شيء احنا من الناس المتابعين لك،
0: الله يكرمك،
1: والاذاعة الرائعة والطاقم الفني عندك ما شاء الله عليكم.
0: الله يعزك ويطول عمرك ويحفظك.
1: سيدي احنا موضوع الصبات هي حياة المواطن،
0: صحيح،
1: يعني المواطن مش ببلاش.
0: اها
1: اسمح لي سيدي، انا وديت مقطع الى رحم الله الملك الحسين،
0: اللهم امين،
1: في خطاب كان يحكي فيه انه الانسان والاردني اغلى ما نملك.
0: صحيح صحيح
1: تمام. فمش بس سيدي موضوع الصبات، ترى مواضيع كثيره اذا بدك تيجي على حياه الاردني، في مواضيع مش بس الصبات، في مواضيع حياه وموت، وفي ناس يعني ما بتخاف الله في المواطن.
0: انه هذا اللي دائما بنقوله، هذا دائما بنقوله، والله هذا دائما بنقوله
1: يا سيدي، معلش اتحملونا، احنا مواطنين.
0: صحيح.
1: وصلنا الى مرحله
0: مرحله
1: الافلات، بس احنا نفتخر ان اردنيين.
0: الحمد لله يا سيدي،
1: والحمد لله دائما ابدا، ورحم الله الحسين،
0: اللهم امين.
1: يعني لو تظلك تسولف يعني يصعب الوصف له الانسان الرائع،
0: الله يرحمه،
1: وسيدنا الله يحفظه، ولي العهد الله يحفظه،
0: اللهم امين.
1: فسيدي الموضوع والله مش مش مش سهل، واللي يستورد واللي يبيع مشان تربح ليرة وليرتين وثلاثة وأربعة، والله ما احنا ببلاش.
0: تفقد روح محله يعني، صح ولا لا؟ عشان أقول لك ليش أربح ليرة وليرتين، دربح مئة ليرة وأخسر روح، مش حرام؟
1: سيدي ما هو المواصفات والمقاييس وين؟ وين الرقابة؟ وين المسؤولين؟
0: شوف للأمانة يا محمد، اللي 53,000 مدفأة أو أداة مدفأة اللي وقف المواصفات والمقاييس بتفتيش مبكر الآن احنا بنحكي. ها
1: سيدي اول شيء جهودهم مشكوره، واحنا نعتز بكل دائره حكوميه تخاف الله في المواطن، ونفتخر باجهزتنا الامنيه برضه.
0: نعم.
1: بس سيدي اسمح لي هسه، يعني انا انسان، انا انا انا شخص ممكن اطلع عن موضوع الحق شويه.
0: تفضل.
1: لان احنا هنا صوت المواطن وصوت اي واحد عنده اي شيء بيحكي بسولف.
0: تفضل. لا صحيح، تفضل.
1: في عندك مذيعين، انا شخصيا انا بحكي لك اياها شخصيا، انا رحت على الاشخاص قلت لهم يا اخوان احنا انا في عندنا مظلمه، الكل بيقول لك ويطلع بس شغل
0: كل محمد كل الناس خير وبركه، قولي بسم الله، قول يا رب.
1: سيدي يعني سيدي احنا دائما بسم الله، ودائما احنا نفتخر ان اردنيين والحمد لله. سيدي احنا ولدنا على حب الهاشميين وسنموت على عشق الهاشميين، وهاي بلدنا.
0: والله بلدنا، صحيح، والله بلدنا، والله بلدنا. حسام صباح الخير يا حسام.
2: صباح
0: اخويا. صباحك يا اخوي، هلا والله.
2: بس للأمانة وش يعطيك العافية على طرحك،
0: ربي عافيك ويحفظك.
2: بس احنا بدنا كل الناس تكون عامل رجوب صراحة،

0: كل الناس احسن مني والله يا حسام.
1: ما عليك زود بس
0: الله يسلمك.
1: يعني احنا ما بنحكي عن اذاعات، احنا بنحكي عن الناس اللي بتستورد. بدنا الناس يكون عندها ذم وضمير بنفس
0: والله
1: تفع حسام.
0: والله يا حسام تعرف شو المشكله؟ المشكله انه هاي الصوبات السنه الماضيه زمش، يعني مش بعيد السنة الماضية يعني في ناس ماتت من وراء الصوبات، في ناس اختنقت من وراء الصوبات، في ناس صار عندها حرائق من وراء الصوبات. برجع أنا يا تاجر أو موزع أو مصنع بعمل 53,000 صوب، ليش؟
1: صحيح. اليوم أخوي عامر
0: تفضل سيدي.
1: دائما الواحد يقيس على حاله قبل ما يقيس على الناس.
0: صحيح.
1: يعني أنا إذا بدي أجيب صوبة أقول لك إذا بدي أطعمي، إذا أنا فاتح مطعم بدي أطعمي ناس، هذا الأكل بدي أرضى أنا أكله قبل ما أطعمي للناس.
0: آه والله.
1: فالناس بس يعني هي بتخاف الله، ما بدنا نقول الناس بتخاف الله، لا بتخاف الله.
0: جزء
1: نفسه التاجر يعني نضحك عليه بالبلد اللي استورد هاي الشغلة، بس بنفس الوقت يعني بزيادة، والله بزيادة. يعني الصوبة مثلا 17 ليرة 20 ليرة، لا خليها تكون 30. السيفتي يكون تاعها أعلى شوي، يعني تصنيفه A مش تصنيفه B أو C. دائما احنا كنا نسمع وإحنا يعني وإحنا نحكي وإحنا صغار سابقا إنه التاجر الأردني بيجيب أسوأ إشي، هو مش هيك. هي القدرة الشرائية للمواطن الأردني
0: ضعيفة.
1: صحيح. نعم.
0: صحيح.
1: بس بنفس الوقت خلي التاجر بس يحط زيادة يعني بكوستو وقليل بمربحه في سبيل أنه يحمي أرواح الناس.
0: صحيح. وهذا يا أخوي يعني الله يجزيك خير يا حسام، وهذا يا أخوي اللي بيعملوه، بيخلوا الصوبة حكى 20 ليرة.
1: نعم صحيح. والأخ اللي حكى اللي كان بالدفاع المدني، والله العظيم إحنا بس أخوي عمر يعني من منبرك
0: تفضل.
1: خلي يكون في تشاركية للناس، والله العظيم إنه الناس من تجاربها إنها بتفيد المسؤولين اللي موجودين عندنا.
0: وعشان هيك والله يا حسام سمينا البرنامج بصوتك، يعني بصوت المواطن. وكثير من القضايا والله كثير من القضايا إني ما بجيب المسؤول يرد، لا بخلي الناس اللي تحكي، لأنه اليوم اللي متحدثين كلهم، أول واحد تحدث معنا مستورد، ثاني واحد تاجر، ثالث واحد تحدث معنا هو بالدفاع المدني. يعني الجميع أصحاب تخصص اللي بيحكوا حتى إنهم يفيدوا الناس، ترى والله فيها فائدة وفيها أجر إن شاء الله. بندر صباح الخير يا بندر.
2: صباح الورد سيد عامر.
0: هلا يا أخوي، يسعد صباحك.
2: صباح الورد لك ولجميع الكادر.
0: الله يسلمك ويحفظك يا أخوي.
2: أي وحدة.
0: الله يسلمك.
2: ثانيا أنا بديش أحكي لك عن المستوردين. أنا عن نفس صناعتنا إحنا أنا بالأردن. أنا واحد من الناس اللي جبت صوبة غالية وما بدري إيش، وصناعة شركة أردنية بغض النظر عن اسمها.
0: أيوة.
2: أقسم بالله إني قرفت حياتي من وراها يا رجل.
0: بيش اشتريتها؟
2: ريحة. مبلغ عالي 60-70 دينار.
0: وليش ما رجعتها لصاحبه؟
2: والله رجعته يا مرتين. تلشي بيقولي أنا ما ادخل هذا المصنع. طب أنا شو ذنبي؟ بيها فوق 1500 برغي يا زلم.
0: والله أكبر.
2: صاج حديد واقع. ترك بقول له يا رجل طيب انا يعني شاريها بالغالي، لان عارف ان احنا عندنا رخيص، انا بقول ما كل هوا. طيب يا عمي شو القصه؟ ريحه تطفي لحالها، بتولع لحالها، خنكه البنت عندي. قلت يا عمي شو القصه؟ لما رجعت لي قال بودي لك اياها على الوكيل يعمل لك صيانه. انا شو بدي بيها صيانه؟ انا صوبتك 1-2-3 بقول له انا ما لي دخل هيك المصنع.
0: طب انت اللي بعتني اياها. قول له ما انت اللي بعتني اياها.
2: هذا كلامه. لا بشجع الصناعه المحليه. طب اذا الصناعه المحليه ايه؟ طب شو ذنبي طبعا؟ طب هاي مواصفات مقيس مش عليها كمان عليها تفتيش؟
0: عليها تفتيش صحيح.
2: والله يا سيد عامر شايف لك لا في تفتيش ولا في شيء، بكيت شيبس تفتحه تربح ما تربح راحت عليك.
0: لا ان شاء الله انه في تفتيش، لكن في نقطة كثير مهمة خلينا نقولها. ترى اللي بروح بيشتري صوبة ب70 ليرة و80 ليرة لحد 120 ليرة، ها هاي يعني بتتمد لقدام اذا الواحد العمر 5-6 سنين. واقول لكم شغلة كثير مهمة، شتوية جاية، ها كم واحد عمل قاعدة عجال للصوبات تاي تبعات الشعلة والشعلتين؟ نص الأردنيين حاطين لها عجال، عجله بيخرب مزبوط. بروح أطلع قاعدة خشب بأربع عجال وبمشيها. ترى كل الأردنيين هيك، يعني عادي اللي بده يضحك يضحك وحر، بس كل الأردنيين هيك. ليش؟ لأنه أنا جايب صوبة حكى 100 ليرة بتتكون عندي 5-6 سنين، لأنه غير قادر أنا اليوم أني أشتري كل شتوية صوبة. ولا لا يا ابو راشد؟ صباح الخير.
3: يسعد صباحك سيدي.
0: صباحك هلا ابو راشد، تفضل.
3: صباح الجمهور جميعا.
0: الله يعزك.
3: عندي بس اقتراح بسيط لحكومتنا الرشيده.
0: تفضل.
3: يعني احنا جماعه بنخاف على اسمنا، الاردني بطبعه بيحب سمعته وبيخاف عليها كثير.
0: صحيح.
3: لو بكل بساطة إنه يكون إلنا رادع صغير. هلا شوف الخليج في تجربة بالسعودية، لما يكون مطعم مخالف، شركة مخالفة، بنزل صورة على بوست بالسوشيال ميديا بيكون فيها مذكور فيها اسم المطعم مع صورته أو صورة الواجهة تبعته، وإنه تم ضبط فلان الفلاني بالمخالفة كذا، وبتتعمم وبتنتشر بين الناس. هلا إحنا لو بس نعملها مع تاجر أو تاجرين، صدقني لكل الأردن تخاف، يقول لك سمعتي يا عمي وبضرب محلي وبضرب سمعتي وبقدرش أبيع لسيتها.
0: وهو هذا اللي كنا نقوله، إنه يا أخوان إذا كانت هذه المخالفة مخالفة كبيرة وتؤدي بأرواح الناس، قولوا لنا أقل ما فيها أنا ما بديش أشتري منه، بشتري من واحد غيره.
3: ما إحنا مشكلتنا الأردنيين منخاف من التشهير، يعني لما بنزل شغل زي هيك أو محل مخالف أو بتشوف مثلا يعني أكثر من مرة انتشر بالسوشيال ميديا بيكون مثلا مخالف بمطعم معين، الناس بتخاف تذكر الاسم. طب ما هو انت خاف على اولادك، انت ما راح تخدر اولادك، راح تخدر جيرانك،
0: خاف على كل
3: ليش ما يكون في رادع انه انا بس انشر اسم اكمن تاجر والله غير الكل يلتزم.
0: الان راح اسال هذا السؤال، المواصفات والمقاييس باذن واحد احد، ما المسموح متى المسموح انه يتم نشر الاسماء ولا يعد ذلك تشهير؟ قيس صباح الخير يا قيس.
4: صباح الخير ابو محمد.
0: هلا يا اخوي. هلا يا قيس.
4: والله انا بدي اسولف نفس من سولف ابو راشد. أساسا أنا أختصر لك الموضوع، من أمن العقاب أساء الأدب يا أبو.
0: صحيح، من أمن العقوبة أساء
4: الأدب. اللي عارف حالي أنا شو راح يصير، والسنة الماضية كمثال، مش إنه نفس الشخص ولكن كمثال، جبت الصبات وما صارش علي شيء وضبطون وتصادر أنا ودفعت غرامة وخلصت أموري، السنة وراها بجيب 53 لا أجيب 93 كمان.
0: واللي مات مات الله يرحمه.
4: واللي مات أنا دافع حقه.
0: اللي مات الله يرحمه.
4: أنا ما ندافع حقه اللي مات، أنا أهمني إن أنا أجيب بضاعة وأبيع، لأن أنا عارف ما راح يصير علي شيء. من أمن العقاب أساء الأدب، واختصر مفيدة هي تختصر كل الحكي.
0: الله يسعد صباحك. والله
4: الله يسعد،
0: الله يسعد صباحك يا قيس. الله يسعد صباحك يا أبو عون. صباح الخير يا أبو عون. أبو عون

0: طيب الآن بدنا نحاول بدنا نتواصل مع المواصفات والمقاييس ونسألهم عدد من الأسئلة اللي متعلقة بالخبر اللي ب 52,953. اسمحوا لي اني اصب على المديرة العامة لدائرة لإدارة المواصفات والمقاييس المهندسة وفاء المؤمني. صباح الخير مهندسة.
1: صباح النور اخ عامر.
0: مهندسة ممكن تقولي لنا ماذا تم الضبط ل 53,000 مدفأة تقريبا؟
1: طبعا 53,000 مدفأة هي نتائج الحملات اللي قامت فيها المؤسسة خلال نهاية عام 2025 وبداية عام 2026. تم ضبط هذه المدافع من عدة مصادر. جزء منها كان موجود في طبعا مستودعات المصانع. جزء قام موظفي المؤسسة مفتشين المؤسسة بضبطه داخل الأسواق. وجزء تم سحبه من قبل المصانع بعد ما تم إعلامهم إنه المنتجكم فيه مخالفة، ظهر فيه مخالفة. قامت المصانع بطبعا تتبع سلسلة التوريد وقامت بسحب عدد كبير أيضا من هاي المنتجات وتحفظت عليها داخل المصانع.
0: إجانا شيء مستورد ولا لا كله داخلي؟
1: أغلب هاي الكميات المضبوطة كانت عبارة عن صناعة محلية. في جزء بسيط منها مثل مدافع الكاز، مدافع الكهربائية، كانت في جزء منها مستورد أيضا تم التحفظ عليه ومتابعة الكميات اللي تم استيرادها.
0: طب مهندس، هي مدافع كاز وغاز وكهرباء صح؟
1: طبعا.
0: الأكثر شيء شو كانت؟
1: هي مدافع الغاز.
0: مدافع الغاز. الشموسي بعتها عنا مهندسة؟
1: طبعا صدر قرار من وزارة الصناعة والتجارة بمنع تداول مدفأة الشموسة وشبيهاتها. أي مدفأة محمولة بنفس نمط الشموسة هي مدفأة ممنوعة من التداول، ممنوعة من التصنيع، ممنوعة من البيع، ممنوعة من التوزيع.
0: طيب سؤال آخر، ال 53,000 شو كانت مشكلتهم؟
1: 53,000 طبعا تنوعت المخالفات الموجودة فيهم. طبعا أولا مخالفات تتعلق في الثبات، نحكي للمدافع. ممكن هاي المدافع سهلة الانقلاب. مدافع تتعلق طبعا مخالفات لها علاقة بجهاز مراقبة اللهب وجهاز استشعار الأكسجين.
0: يعني زي الشموسة
1: متطلبات المواصفة. طبعا زي الشموسة. في مدافع تتعلق بعدم وجود التحذيرات، عدم وجود بطاقة بيان مكتملة من ناحية التحذيرات وطريقة الاستعمال حتى تدل المواطن آلية الاستعمال المناسبة. فتنوعت المخالفات. طبعا بغض النظر عن المخالفة بيتم ضبط أي منتج لا يحقق اشتراطات المواصفة.
0: طيب شو المخالفة، شو عقوبتها مهندسة؟
1: طبعا المخالفات إذا كان المنتج مخالفة متدنية، زي نحكي والله عدم ذكر التحذيرات بشكل واضح أو عدم ذكر بعض المعلومات بشكل غير كامل حسب اشتراطات المواصفة، بتم التحفظ على المنتج، بتم إعلام المصنع بتصويب إنتاجه. هاي فقط للمخالفات المتدنية. المخالفات المتوسطة الخطورة والمرتفعة وعالية الخطورة طبعا بتم منع بيع المنتج والتحفظ عليه، بتم سحبه من الأسواق. أولا نطلب من المصنع أنه معك مثلا فترة أسبوعين لسحب جميع الكميات الموجودة بالأسواق وإعلامنا بالكميات اللي تم سحبها، بالإضافة لقيام موظفين المؤسسة بالتفتيش الأسواق والتأكد أنه تم سحب هاي المنتجات المخالفة.
0: عدد الذي تم منعهن وسحبهن كبير؟
1: المقارنة الكميات الأغلب هي كانت كميات موجودة داخل المصانع. زي ما حكيت الكمية كمان الأكبر هي قام فيها المصانع نفسهم بسحب هاي الكميات من الأسواق بعد ما ثبت لهم أنه فعليا هذا المنتج لا يحقق اشتراطات المواصفة.
0: طب معلش مهندس، هم مش من أول صوب عارفين أنها لا تحقق اشتراطات المواصفات؟
1: طبعا هسه احنا بنعرف انه المصانع بتصنع عده انواع وعده موديلات من من المدافع. الرقابه دائما بتكون على عينات عشوائيه.
0: صحيح.
1: لازم يكون في كمان محافظه على سلسله الانتاج. يعني انا لما انتج اول 100 من الصبات لازم اكون احافظ على جوده الانتاج بنفس انتاجي لألف صب او بنفس انتاجي لعشر ألاف. فتبين انه بعض المصانع ما عندهم يعني محافظه على الجوده خلال عمليه الانتاج من أول يوم لآخر يوم بالإنتاج.
0: طب مهندس، هل المواصفات والمقاييس بتعطي للمصانع داخل الأردن مثل هذه المصانع عندهم الاشتراطات اللي بتوافق عليها المؤسسة مزبوط قبل ما يصنعوا؟
1: خلينا نحكي هلأ. إحنا بالأصل هو دائما مسؤولية طرح المنتج بشكل مطابق للمواصفة هي مسؤولية المستورد ومسؤولية الصانع. دور الجهات الرقابية هي الفحص والتأكد بشكل عشوائي من هاي المنتجات إنها مطابقة وتحقق الشرطات المواصفة. لكن المسؤولية الأولى على المصنع إنه لازم يأخذ عينة من الإنتاج يقوم بفحصها بالمختبرات المعتمدة والتأكد إنه إنتاج مطابق قبل ما يطرح هذا المنتج بالأسواق. فالمسؤولية بتقع على عاتقه. بعض المصانع بتصنع 10 أصناف من المنتجات، إشي للاستخدام الداخلي إشي للاستخدام الخارجي، في مدافئ بشعلة بشعلتين بثلاث شعلات بأربع شعلات. كل هاي المدافئ طبعا أكيد هي مسؤولية الصانع يتأكد أن مدخلات الإنتاج اللي استوردها هي مدخلات إنتاج مطابقة فيها فحوصات، ولما صنع وركب هاي مدخلات الإنتاج بشكل نهائي لازم يقوم بفحص عينة وإثبات المطابقة طبعا لأي جهة رقابية.
0: يعني هو عنده المواصفة، يعني هو عنده المواصفة قبل ما يصنع.
1: طبعا المواصفة القياسية الأردنية موجودة، حتى المؤسسة طيب. بتقدم استشارات فنية لأصحاب العلاقة. وأضيف على ذلك إنه إحنا في شهر 7 جمعنا كل المصانع، جميع المصانع اللي بتقوم بتصنيع المدافئ تم جمعهم في المؤسسة وشرح بنود المواصفة كاملة.
0: طيب سؤال آخر معلش، هل سيكون هناك شعار ملصق كود على أي منتج أو شيء مصنع بالأردن ضمن مواصفة مؤسسة المواصفات والمقاييس؟
1: حاليا ما في نحكي علامة معينة يتم وضعها على المنتج للتأكد أنه فعليا هذا المنتج مطابق. المصانع اللي ثبت مطابقة إنتاجها تم إعطائهم كتب رسمية بالسماح بالإنتاج.
0: ما هو بكرة في ناس راح توزع وما عندها مواصفات ومقاييس.
1: لا ممنوع، كل المصانع تم التحفظ على مدخلات الإنتاج ومنع تصنيع أي منتج لم يثبت أو طيب. أي مدفأة لم يثبت مطابقتها.
0: طيب سؤال، هل هناك شيء بالقانون يسمح لكم ذكر اسم الشركة المنتجة أو المصنع المنتج لمثل هذه المدافئ التي ليس فيها أي اشتراطات المواصفات والمقاييس الأردنية، ومن الممكن إنه استخدامها عند الأردنيين يذكرنا بالعام الماضي وما حصل؟
1: طبعا لا يوجد ما يمنع من بقانون المؤسسة من ذكر اسم الصانع أو ذكر اسم العلامة التجارية للمنتج المخالف.
0: طيب.
1: وإن شاء الله إحنا بس بدنا نحطها ضمن يعني ضمن ضوابط معينة، لأنه دائما لصاحب العلاقة الحق بالاعتراض على قرارات المؤسسة، فبدنا نلاقي لها إن شاء الله آلية محددة بحيث يتم إعلام المواطنين بأي منتج فعليا لم يحقق الاشتراطات ولم يكن مطابق بالذات للمدافع.
0: يعني من هذا العام مهندسة؟
1: ان شاء الله ان شاء الله نحكي ان شاء الله من هذا العام.
0: من هذا العام ان شاء الله. طيب سؤال الله. اليوم اللي بدي اسالك عن اسطوانه الغاز. واحد من اخواننا تحدث اسطوانات الغاز الجديده ممكن ما تكون هي غير مش معموله للتدفئه. جربتوها بالمواصفات والمقاييس لان وزنها اخف، ممكن يعني ما يصير في توازن بين الصوبه وبين الاسطوانه؟
1: طبعا صراحة هاي الأصل تكون هي مسؤولية المصنع نفسه لما يصنع هاي المدفأة يتأكد أنه الأسطوانات الموجودة بالأسواق هي تناسب هذا النوع من المدافئ. الأصل حتى لو كانت المدفأة ما فيها أسطوانة، الأصل يكون تحقق ثبات معين. لازم في اشتراطات بالمواصفة حتى بدون الأسطوانة تحقق الثبات المعين والمحدد بالمواصفة.
0: يعني نسأل المصنع
1: طبعا لازم هاي مسؤوليته يتحقق أنه فعليا أنواع المدافئ المستخدمة فعليا في الأسواق أو من قبل المواطنين بتحقق الثبات والأمان بحيث ما يصير في انقلاب عند تحريك المدفأة من موقع لآخر.
0: طيب سؤال آخر فقط، يعني الكاز بالأردن ضمن المواصفات، يعني هل تم ضبط عمليات خلط أو راح تشددوا الرقابة على الكاز؟
1: أكيد جميع أنواع المحروقات جميع أنواع وسائل التدفئة في تشديد وتكثيف للجولات، لم يثبت لغاية الآن يعني لغاية الجولات الحالية وجود أي تلاعب بمادة الكاز.
0: ما في حتى الآن تلاعب بالكاز
1: أبدا.
0: طيب سؤال أخير فقط، إذا واحد كان عنده شكوى بيجي على المواصفات والمقاييس ولا بروح على الصناعة والتجارة على حماية المستهلك؟
1: بالنسبة للمنتجات إذا كانت فعليا مخالفة وعنده شكوك فعليا أنه هذا المنتج لا يحقق اشتراطات أي اشتراطات الصحة والسلامة والأمان بتقدم بشكوى للمؤسسة من خلال إما من خلال الاتصال الهاتفي، من خلال تليفون الواتساب، أو من خلال القدوم يعني بنفسه للمؤسسة وتزويدنا بأي معلومات وبتم متابعتها مباشرة.
0: نعم. طيب هل سيتم الإعلان عن المصنع 52 ألف تدفئة ولا لا حتى يتم إعطاء الحق
1: أيضا. زي ما ذكرت هم معروفين إحنا سابقا المدافئ هاي 53,000 أغلبها هي المدافئ اللي تم منعها
0: الشموسة؟
1: أي الشموسة وشبيهاتها.
0: طب يا مهندس طب يعني هم ما تابوا من السنة الماضية برجعوا صنعوا شموسة؟
1: لا هم ما صنعوا، بس أذكر هم ما صنعوا هاي الكميات.
0: تركيب.
1: متحفظ عليها طبعا، تم ضبطها وغير موجودة في الأسواق
0: يعني
1: حاليا، تم ضبطها ومتحرز عليها جزء في مستودعات المؤسسة وجزء في مستودعات أصحاب العلاقة.
0: يعني لو ما تم التحفظ عليها من خلالكم كان ممكن ذهبت إلى الأسواق وبيعت.
1: ذهبت إلى الأسواق طبعا.
0: الله المستعان. شكرا للمهندسة. تفضلي.
1: العفو. لا بس يعني بس بدي أكد أنه إحنا جهودنا إن شاء الله يعني في تكثيف بجميع محافظات المملكة إن شاء الله.
0: الله يجزيك الخير يا مهندس.
1: تهاون طبعا خير. يعني بدنا نذكر أنه أسماء المصانع فعليا، في مصانع حققت اشتراطات المواصفة وثبت فعليا مطابقة إنتاجها والحمد لله. مصانع الأردنية يعني قادرة على مواكبة أي تغير وأي تطوير على المواصفات القياسية.
0: صحيح.
1: وأجراء الفحوصات، تم إجراء الفحوصات في مختبرات خارجية معتمدة بالإضافة للمختبرات الوطنية. فيعني تأكدنا بطريقتين أنه فعليا هاي المدافئ هي مطابقة. وكمان منأكد أنه أصحاب المحلات التجارية ضروري أنه فعليا ما يقوم بعرض أي مدفع من المدافئ الممنوعة، لأنه رح يتم مصادرتها ويتم اتخاذ إجراء قانوني بحقه. يعني لن نكتفي بمصادرة المدافئ المخالفة
0: إلا إذا كان لدى المصنع ورقة من المواصفات والمقاييس.
1: أيوة. إذا أثبت التاجر أنه أنا شريتها من الموقع الفلاني أو المصنع الفلاني، دائما بتنتقل المسؤولية منه لصاحب العلاقة سواء مستورد أو صانع.
0: طيب سؤال، الآن في مدافئ كهرباء بالسوق بتروح عليه بقول لك هاي موفرة للطاقة، وبتكتشف أنا غير موفرة للطاقة، كيف ممكن التأكد من ذلك؟
1: المدافئ غير موفرة بشكل عام للطاقة،
0: غير موفرة
1: يعني بتعطي حرارة.
0: صحيح.
1: صحيح. هي غير موفرة للطاقة.
0: صحيح. شكرا لجهودك، الله يقويكم مهندسة وفاء.
1: العفو.
0: المؤمن مدير عام مؤسسة المواصفات المقاييس. شكرا جزيلا لك. شكرا شكرا شكرا. بس كويس اللي تفضلت وقالت فيه إنه من السنة هاي أي شيء يتم ضبطه راح يعلنوا اسم المصنع واسم المصنع. لا خليهم يخلي الأردنيين يعرفوا ليش يعني. خليهم يعرفوا.

0: معنا ايضا الاستاذ رولا ملكاوي مديرية حماية المستهلك وزارة الصناعة والتجارة والتموين. صباح الخير.
1: يسعد صباحك سيد عامر.
0: كيفك شو اخبارك؟
1: تمام الحمد لله.
0: فقط انا بدي اعرف منو قادمين احنا الان على الشتاء جايين، والله يجيب اللي فيه الخير، ونتحدث عن التدفئة، وكانت معنا المهندس المومني وتحدثت عن حالات الحفظ التبعات الصوبات اللي بتشبه الشموس ومثيلاتها. أنا بدي أسألك سؤال، في حال أنا اشتريت صوبة وطلع فيها خلل زي الأخونا اللي تفضل، ورحت على التاجر وقال لي هاي من المصنع، شو أعمل؟
1: تمام سيدي، بالنسبة إذا كانت السلعة معيبة زي ما تفضل الأخ اللي قدم بشكوته، بس معلش نأكد أنه دور مديرية حماية المستهلك أكيد عند تطبيق قانون حماية المستهلك هو أنه يحصل على سلعة أنه بتحقق أكيد الغرض منها دون أن تلحق أي ضرر بمصالحه أو صحته عند الاستخدام، وهذا هو بالنسبة للقضية اللي إحنا عنا. طبعا بس نأكد أنه أكيد منظومة حماية المستهلك هي ثلاث أطراف، التاجر زي ما تفضلت اللي لازم يتأكد من جودة هذه السلعة وصلاحيتها للإستعمال، وتأكد أنها بتطابق المواصفات والمقاييس طبعا حسب الجهة الرقابية المعنية، الطرف الثاني أكيد المستهلك، والطرف الثالث الجهة الرقابية، واللي هون دورنا كحماية المستهلك أكيد بالإضافة إلى جهات رقابية أخرى ضمن تشريعاتنا الناظمة أنه نراقب التزام التاجر بأحكام القانون. أكيد نتلقى شكاوى من عالجها ونضبط أكيد مخالفات على أساس أنه يتم الحصول للمستهلك، نأكد على حصول المستهلك على سلعة آمنة.
0: طيب.
1: بالنسبة للإجراءات
0: تفضل كم الإجراءات؟
1: سيدي بالنسبة للإجراءات زي الأخ اللي استفسر، ياريت إحنا منأكد من خلال منبرك أكيد
0: تفضل.
1: إنه نقدم يعني نقدم شكوى لمديرية حماية المستهلك عشان تكون رسمية، يعطينا إحنا الصفة القانونية سيدي إنه نتابع الشكوى نيابة عنه. استلام الشكوى في عدة قنوات بالنسبة لمديرية حماية المستهلك، أكيد في منصة بخدمتكم، في موقع الوزارة، في وسائل التواصل الاجتماعي، حساب الوزارة على هذه المواقع.
0: طيب.
1: بالإضافة إلى رقم واتساب معتمد رسمي لهذه الشكاوى.
0: طيب سؤال يعني مرة طرحناه، شو صار بموضوع السيارات الكهرباء اللي صار عليها ضجة؟
1: سيدي أكيد هلأ زي ما إحنا حكينا الحكومة طبقت بلشت بتطبيق الإجراءات التصحيحية، سابقا طبقت التدابير الاحترازية، وحاليا بدأنا في الإجراءات التصحيحية. تم التواصل مع المشتكين اللي قدموا شكاوى رسمية، وإذا بتتذكر كمان إحنا بعثنا نداء
0: صحيح
1: أصحاب هذه صحيح. المركبات حتى لو لم يتم تقديم شكوى أنه يراجع مديرية حماية المستهلك
0: صحيح.
1: فنقدر نحصر العدد
0: صحيح.
1: فإحنا عمليا ضمن الخطة المعتمدة مع الجهات الرقابية اللي هي مؤسسة المواصفات والمقاييس بالإضافة لوزارة الصناعة والتجارة أكيد.
0: يعني وين وصلتوا بالتصحيح؟ يعني التاجر راح يعطي الجماعة؟
1: تم تواصل رسميا مع الشركة الصانعة، وتم توفير أجهزة رسمية أو عفوا أجهزة فنية متخصصة لإجراء هذه الصيانة.
0: شكرا جزيلا لك
1: استاذة. يعني ضمن الإجراءات سيدي.
0: أوكي ستي، شكرا رولا الملكاوي مديرة مديرية حماية المستهلك في وزارة الصناعة والتجارة، شكرا لك يا ستي شكرا.
2: برنامج بصوتك برعاية برومين الأردن، ريادة الصناعة الوطنية، CFI، ثبت خطواتك، بنك القاهرة عمان، معا ننمو، المركزية تويوتا، أمنية، من بيون، جوبيترول، غد مشرق يبدأ اليوم، المؤسسة الاستهلاكية العسكرية، عروضنا مش يوم بالشهر، طول الشهر، عروضنا طول الشهر لكل الناس، بالاشتراك مع بن معروف، عشق القهوة، وضوح، مستقبلك يبدأ من هنا، تطبيق دوز، أكبر تطبيق مجاني مختص بالسيارات، يوولت، راح تسهل حياتك، ريف، صحي وخفيف.
3: خليكم على السمع، خليكم بالجو، عين وبتسمع.
4: تسعى جامعة عمان العربية لتقديم تخصصات لها صلة وثيقة بمتطلبات سوق العمل. معنا يمكنك أن تضع تعليمك موضع التنفيذ، كما ستتمكن من اكتساب المعرفة والخبرة اللازمتين للتفوق في سوق العمل. في جامعة عمان العربية حيث الريادة والتميز، تبوأنا الصدارة بتحقيق المرتبة الأولى في تصنيفين دوليين والمرتبة الرابعة في 4 تصنيفات عالمية مرموقة. انضم إلينا وكن جزءا من نجاحنا. لمزيد من المعلومات 064-792-555. جامعة عمان العربية، الريادة والتميز.
5: لسه بتضيع وقتك بالدور عشان تشحن سيارتك الكهرباء؟ انساك من الانتظار وتأخير المواعيد. المناصير للزيوت والمحروقات بتقدم لك الحل الذكي، تطبيق مناصير EV. احجز دورك لشحن سيارتك بمحطاتنا بضغطة زر واحدة وأنت في بيتك، والدفع ولا أسهل. ادفع بأمان وسرعة وسهولة من خلال التطبيق، تطبيق سهل سريع آمن. حمل تطبيق مناصير EV الآن واشحن سيارتك بكل سهولة. احجز اشحن انطلق. المناصير رواد الطاقة منذ 24 عاما.
6: أمنية فايبر لكل إشي مهم ببيتك، للألعاب بدون تعليق، للأفلام بدون تقطيع، للدراسة من غير تشتيت. سرعة بتوصل لألف ميجا بايت بالثانية. اشترك الآن ابتداء من 18 دينار شهريا. تطبق الشروط والأحكام. أمنية للحياة وأكثر.
7: أهل الشمال، المركزية تويوتا صارت أقرب إلكم. مجموعة المركزية افتتحت مركزها المتكامل الجديد في إربد، واللي بيضم معرض سيارات تويوتا ومركز صيانة معتمد من بتروناس لجميع أنواع السيارات، بالإضافة لمركز قطع الغيار الأصلية. كل اللي بتحتاجه لسيارتك بمكان واحد. زورونا في إربد شارع عمر بن عبد العزيز، أو اتصلوا على 06-550-8080. المركزية تويوتا.
8: حميد مبين عليك كثير مبسوط اليوم،
9: طالع اسمي بالتوب بيرفورمرز بالشغل.
8: الحكي هذا كثير حلو. شركة وضوح؟ يا سيدي مبروك.
9: الله يبارك فيك. والله الشغل فيه منافسة قوية، وعم بتعلم من الناس اللي عندهم خبرة، وجد حاس حالي عم بتعلم كل يوم.
8: يا سيدي الحكي هذا اللي بسمعه كثير حلو، كيف قاعد بتوازن كل هذا؟
9: هم بساعدوني اوازن بين الشغل والجامعة، ومتأكد انه خبرتي معهم راح تفتح لي فرص.
8: شكلك واخيرا لقيت المكان الصح لك.
9: 100% حاس حالي عارف طريقي، والدعم موجود، وهيني مكمل خطوة بخطوة.
10: في وضوح، التميز جزء من كل رحلة. كشركة أردنية متخصصة في إدارة العمليات بتوفر وضوح الفرص وبتدعم المواهب. وضوح، مستقبلك يبدأ من هنا.

0: عابدين هوم سنتر، خلدة، شفا بدران، المقابلين، طريق عمان السلط، اربد.
1: أكثر من 26 عاماً من التميز والنجاح، مدارس الخضر تواصل صناعة الأجيال. وفي إنجاز استثنائي حققت مدارس الخضر المركز الأول على المملكة في الحقل الصحي، والمركز الثالث على المملكة في حقل اللغات، وبنسبة نجاح عامة بلغت 98%.
2: أنا آية ياغي، الأولى على المملكة بالحقل الصحي، وبحمد الله حاصلة على معدل 99.9. فخورة بإنجازي ومدرستي مدارس الخضر اللي دعمتني وآمنت بقدراتي، بكادرها التعليمي المتميز وتقنياتها التعليمية الحديثة اللي وفرت لنا البيئة التعليمية المناسبة.
1: بكادر تعليمي متميز وتقنيات تعليمية حديثة، تواصل مدارس الخضر مسيرتها نحو التميز. مدارس الخضر، تميز يصنع ومستقبل يبنى. من أرض

0: المؤسسة الاستهلاكية العسكرية لكل الناس.
1: ملعب كرة القدم الخماسي في مجمع الأمير هاشم الرياضي في الرمثة صار جاهز ومليان شغف، بس القصة ما خلصت هون. جاهزين للمرحلة الثانية؟ ابن اللاعب مع بيتزا القيصر، رح نصقل المواهب ونقدم التدريب اللازم لأولادنا لنصنع أبطال الغد. كل بيتزا بتطلبها من القيصر بتساعد تبني ملعب جديد وبتخلي فريق صغير يحلم كبير ويكبر أكثر. هاي مش حملة، هاي التزام حقيقي لأولادنا وملاعبنا. اطلب اليوم من بيتزا القيصر وكن جزءا من الحلم. مع بيتزا القيصر رح نلعبها للآخر.
2: من أول نظرة بتلاحظ الفرق. تشكيلة أميلشينات ناشونال بتعطيك تغطية عالية من أول وجه وبتمد معك مساحات واسعة، ألوانها ثابتة ومتوفرة بتشطيبات بتناسب كل مساحة داخلية وخارجية بغض النظر عن حجم المشروع، وكمان سهلة التنظيف وصديقة للبيئة، ومع خيارات تلوين واسعة توصل تماما للفكرة اللي ببالك ليكون مشروعك مميز. جودة وكفاءة عالية، ثبات ممتاز وتشطيب مثالي بيدوم لفترة طويلة. لهيك لما يكون الموضوع أميلشن الاختيار واضح. أميلشينات ناشونال.

0: جديد منتجات الريف سباجيتي عالي الألياف وعالي البروتين.
1: في أي وقت وأي مكان تداول العملات الأسهم المعادن مثل الذهب والفضة وغيرها الكثير من خلال تطبيق CFI الوسيط الرائد في الأردن. فروقات أسعار تنافسية، تنفيذ فائق السرعة وأكثر من 25 عاماً من الخبرة. حمل تطبيق CFI الآن من جوجل بلاي والآب ستور. التداول ينطوي على مخاطر عالية، استعلم قبل المباشرة.
2: قالت شو؟ قلت مش وقته، مش عم بتقل يا أمورة بس مش وقته، أنا مش قد الحب.

0: معروف.
1: أمنية فايبر لكل إشي مهم ببيتك، للألعاب بدون تعليق، للأفلام بدون تقطيع، للدراسة من غير تشتيت، سرعة بتوصل لألف ميجا بايت بالثانية. اشترك الآن ابتداء من 18 دينار شهريا. تطبق الشروط والأحكام. أمنية للحياة وأكثر.

0: حمل تطبيق فاليو اليوم وادفع لغاية 60 شهر.
1: لأن من يتعمق في اللغة يقرأ ما وراء النص. في جامعة الزرقاء حلق بشغفك إلى مستوى أعمق مع ماجستير اللغة العربية وأدابها، دراسة متخصصة في الأدب واللغة والنقد والبحث العلمي، وتفتح أمامك أفاقا جديدة. ماجستير اللغة العربية وأدابها في جامعة الزرقاء. سجل الآن. للتواصل الاتصال على 0538211-0.
2: وهينا رجعنا خليكم معنا إذاعة عين وبتسمع
3: برنامج بصوتك برعاية برومين الأردن، ريادة الصناعة الوطنية، CFI، ثبت خطواتك، بنك القاهرة عمان، معا ننمو، المركزية تويوتا، أمنية من بيون، جوبيترول، غد مشرق يبدأ اليوم.
4: المؤسسة الاستهلاكية العسكرية، عروضنا مش يوم بالشهر، طول الشهر. عروضنا طول الشهر لكل الناس،
3: بالاشتراك مع بن معروف. عشق القهوة، وضوح مستقبلك يبدأ من هنا. تطبيق دوز، أكبر تطبيق مجاني مختص بالسيارات. يو وليت، راح تسهل حياتك. ريف، صحي وخفيف.

0: أسعد الله صباحكم بكل خير ومحبة، وأبدأ باستقبال اتصالاتكم ورسائلكم عبر رقم البرنامج، وأبدأ بمحمد. صباح الخير يا محمد من أمريكا. صباح الخير.
1: محمد الأمريكي.
0: هلا يا محمد، تفضل يا أخوي، الله حييك، سعد مساك.
1: هلا يا سيدي. هلا شوف، أنا أول إشي أنا حاولت أتواصل إنه وأعطيك اسمي الكامل وكذا، بس الجماعة اللي عندك قلت لهم إنه خلينا أحكي مع الأخ عامر على جنب.
0: أنا والله لأني على الهواء بعد
1: بس خليني أكمل لك.
0: تفضل. تفضل.
1: يعني حاولت أفهمهم إنه خليني أتواصل مع الأخ عامر، أفهم الموضوع بتفاصيله.
0: نعم.
1: بالأسماء بالتفاصيل ونتفاهم كيف أنا بقدر أطرح الموضوع. بس هم أصروا إنه لا أدخل على الهواء مع الأخ عامر.
0: إذا بتحب بعد البرنامج
1: أنا على الهواء راح أعطيك بس بشكل عام.
0: لا محمد بس لحظة. إذا بتحب بعد الهواء نتواصل. بتواصل أنا وياه. ابشر خلص. أجل الاتصال لبعد البرنامج.
1: بس أنا أعطيك بس الموضوع بشكل عام.
0: تفضل أعطيني.
1: أنا زلمة خلني أحكي مواطن أردني عادي طبيعي جدا. عندي استثمارات في الأردن أو whatever. أوكي.
0: أها.
1: اتعرفت على واحدة. أوكي. بديش أبيعك لا أخلاق ولا دين ولا كذا. كانت علاقة غير أخلاقية. كنا نطلع نسافر نعمل أي شيء whatever بدك إياه. أوكي. بس سافرت برا الأردن.
0: أيوة.
1: لا بزنس على تركيا. اشتكت علي. ثلاث شكاوى، واحدة شتم قذف تحقير، بعدين شكوى ثانية، شكوى ثالثة، أدت لشكوى رابعة اللي هي قال اختصاب. أوكي. كل هذا وأنا برا الأردن وما بعرف أي شيء من اللي عم بصير دول الأردن، وانحكمت غيابي 15 سنة. أوكي.
0: انحكمت غيابي 15 سنة؟
1: يا غيابي 15 سنة بودي لك الحكم.
0: لا معلش
1: قرار محكمة الجنايات الكبرى.
0: انت ما كنت بالاردن
1: بدون اسمع اقوالي ولا اي شيء.
0: انت كنت
1: بدون ما اتبلغ.
0: بس لحظه محمد، انت كنت بالاردن لما اشتكت عليك لما اشتكت عليك كنت بالاردن انت؟
1: لا، لما اشتكت عليكم برا الاردن.
0: طيب اشتكت عليك بتهم 1 و2 و3. هل لديها
1: ادله؟ انا برا الاردن لبستني قصه اختصاب وانا برا الاردن. اوكي.
0: بس سؤالي،
1: وانا ما بعرف
0: هل لديك ما يثبت عكس ذلك؟
1: كيف يعني؟
0: يعني هي اتهمتك بهذه الاتهامات، مزبوط؟ هذه الاتهامات اللي اتهمتك إياها حددت متى الوقت والزمان؟ وين أنت كنت هون ولا كنت بالأردن؟ هي موجودة هون ولا موجودة بأمريكا؟ هي وين موجودة؟
1: والله أشكرك على السؤال. أول إشي اسمع البينة على من ادعى، يعني هي لازم تثبت مش أنا. أوكي. اثنين، أشكر هذا السؤال إنه هي ما حددت وقت ولا أي شيء. قالت إنه هو اغتصبني وحكت بس بسنة معينة وتركتها مفتوحة بدون أي ذكر أي تفاصيل. يعني حكت إنه هو اغتصبني بسنة 2019. أوكي.
0: أيوة.
1: بعد الشهر السابع قال، عرفت؟ بدون ذكر أي تواريخ ولا أي شيء، بس بعد الشهر السابع 4 مرات وانحكمت غيابيا 4 مرات تكرار اختصاب. قال ايش انه
0: وعندك القضايا وهي المعلومات كلها؟
1: عندي كل شيء.
0: انا سيدي على ما محمد على ما
1: انا كنت صاحبها، بس خلي انا بعرف انه كثير ناس راح يسبوا عليها
0: محمد. الله يهديك
1: هذا صاحب بنت
0: محمد.
1: اوكي مش مشكله
0: محمد، الله يصلح الحال. بس اسمعني محمد، الله يصلح الحال. نسأل الله الهداية للجميع. بس محمد الموضوع فيه تفاصيل كثيرة على ما يبدو، والموضوع يعني اللي اعطيتني اياه انت فيه جزئية، هو فيه تفاصيل كثيرة، والأصل انه خليه بعد البرنامج نسمع هاي التفاصيل يعني، والله يغفر للجميع والله يهدينا يا رب العالمين. اللهم امين. خلي محمد اسمع قضيته بالله اذا سمحتوا بعد البرنامج، لانه مستحيل ينحكم 15 سنة كمان غياب. يعني في قضاء بتقول لك وينه، وين موجود، موجود بالأردن مش موجود بالأردن، يعني لا حول ولا قوة إلا بالله، لا حول ولا قوة إلا بالله، لا حول ولا قوة إلا بالله. الله يهدينا، الله يغفر لنا، الله يهدينا، الله يغفر لنا، الله يهدينا، اللهم اغفر لنا يا رب العالمين. معانا فارس. صباح الخير يا فارس.
2: صباح الخير. الخير استاذ عامر، صباح الخير لجميع المستمعين.
0: يسعد صباحك يا اخوي فارس،
2: الله يطول عمرك استاذ عامر.
0: هلا يا سيدي
2: استاذ عامر، انا متصل فيك اليوم يعني ببحث عن روح القانون والانصاف والمظلمة انسانية وقانونية بنفس الوقت.
0: تفضل يا سيدي.
2: وهذا اللي انا بدي احكيه راح يمس كل مواطن.
0: تفضل يا اخوي فارس.
2: استاذ عامر، انا والدي اشتغل 40 سنة في السعودية واستثمر كل امواله في الاردن في الاراضي وفي العقارات وفي المجمعات وفي الهناجر الصناعية وفي المطاعم.
0: نعم.
2: كان عنده محامي موكله في أموره، يعني جميع أموره. أجا يوم من الأيام طلب منه المحامي يوقع له على ورقة على أساس يراجع دائرة حكومية اللي هي الدفاع المدني بخصوص عمارة بشمساني. تمام؟ وقع له على ورقتين، قال له وقع لي عليهم بس بالنص وأنا بعبي التفويض. عبى التفويض وراجع الدفاع المدني بورقة وضب معاه ورقة لعشر سنوات. بتفاجأ أبوي بعد عشر سنوات إنه في مطالبة مالية بحقه ب 852,000 دينار.
0: 852,000.
2: نعم.
0: هاي اللي هي التفويض اللي عمله المحامي إله بالورقة الثانية.
2: نعم، إله بالورقة الثانية الفاضية. طبع عليها طباعة من اللي هي النفط الحبر، يعني اليوم بأي طابعة أنت بتحط الورقة هي نوع نفط الحبر بخاخ. تمام. أخذ قرار قطعي على أبوي بإدانته ب 852,000. اليوم المبلغ
0: بس فارس لحظة.
2: يا
0: التفويض اللي جيب له عبر قبل عشر سنوات من نفس الحبر المكتوب التفويضين تبع الدفاع المدني وتبع التفويض أبو 852,000 ولا؟
2: خليك معانا. خليك
0: أعطيني التفصيل.
2: هلا بدي أعطيك التفصيل بالضبط. راجع الدفاع المدني وكتب تفويض باليد وراجع الدفاع المدني.
0: كويس.
2: عنده ورقة فاضية عليها توقيع. تمام. رافع فيها باسم شخص آخر على أساس أنه هو محامي ومترافع للخصم اللي هو من طرفه، عرفت علي كيف؟ رفع قضية ب 852,000. اليوم مع الفوائد القانونية صارت القضية بمليون و320,000 كأنه. هلا أبوي طبعا أدانوا وحجزوا عليه ونفذوا عليه، انحجزت له عمارة بشمساني، انحجز له أراضي ببلعاس، ويعني قيمة الدين وزيادة حجزوا بثلاثة مليون دينار.
0: طيب
2: راح أبوي اشتكى تزوير واستخدام مزور عند مدعي عام عمان.
0: ماشي.
2: تمام. طلب مدعي عام عمان خبرة كيميائية. هلا في، عشان انت تكون عارف استاذ عامر، في خبراء خطوط.
0: صحيح.
2: اللي هم خبراء الدور. صحيح. وفي خبرة كيميائية. الخبرة الكيميائية بيجي فيها ثلاث خبراء، اللي هو خبير كيميائي جنائي. وعندك خبير تحليل الآثار الدقيقة وإدارة المختبرات والأدلة الجريمية الجرمية. وعندك أستاذ علم الكيمياء النانو الجامعة الأردنية. هدول ثلاث خبراء يعني طلبتهم المحكمة وصارت الخبرة عن طريق مدعي عام عمان.
0: أوكي.
2: استلموا الورقة من مدعي عام عمان وعملوا عليها الخبرة.
0: ماشي.
2: اللي عليها السند المخلصة. بدي أقرأ لك أنا بإيدي الخبرة، بدي أقرأ لك بس النتيجة.
0: تفضل.
2: الطباعة على سطح الورقة سند المخالصة هي طباعة ليست ليزرية، وإنما هي طباعة نفط الحبر إنك جت منخفضة الدقة، والحبر المستخدم في التوقيع هو حبر لون أزرق جاف. تمام؟ بعد فحص الخريطة الميكروية لجميع طبقات الحبر المتناثر على حبر التوقيع، فقد تبين أن طبقات حبر الطباعة هي فوق طبقات حبر التوقيع، مما يؤكد أن الطباعة على سند المخالصة قد حصلت بعد التوقيع. تمام؟
0: تمام. هذا تقرير الخبراء الكيميائيين، مزبوط؟
2: الكيميائيين. طبعا كان في خبراء تانيين، خبراء الدور اللي هو قال لك فيما يدل
0: الخطوط.
2: الخطوط قال لك فيما يدل أنه تم استغلال التوقيع، لكن ما في حدا أجزم أنه الطباعة حصلت بعد التوقيع. طبعا الخبرة هاي في عاملين مكبرين خط الحبر وبيورجوك نقاط الحبر الطباعة اللي متناثرة على حبر التوقيع. يعني هون هاي الخبرة.
0: ما هو أنا أعتقد فارس، أنا أعتقد بأنه التوقيع قبل عشر سنوات، وإذا هم عاملين الخط يعني خلال سنوات أقل من عشر سنوات رايح يبين الفرق. مزبوط.
2: بالضبط. طيب. وهو حبر الطابعة متناثر فوق حبر التوقيع، يعني أكد أنه الطباعة حصلت بعد التوقيع، يعني هم بعد بعشر سنوات حاطينها الطابعة وطابعين عليها سند مخالصة ب 852 ألف، وحبر الطابعة لأنه هي مش طابعة ليزرية، هي حبر نفس الحبر اللي هو البخاخ الحبر، جاي نقاط بمقاس مايكروي من حبر الطابعة فوق حبر التوقيع. فأجزمت الخبرة إنه الطباعة حصلت بعد التوقيع، فهو إيش؟ سند مزور. وهذا الخبرة أجت عن طريق النائب العام، مش عن طريق أي شخص، ولا هي خبرة استشارية
0: كويس،
2: ولا هي هذا، عن طريق القضاء الأردني.
0: كويس، كمل.
2: تمام. بعد هيك اللي هي استعمال مزور، هلأ لأنه محامي اللي رافع القضية وعارف القانون أرخ السند بال 2014 عشان إذا ثبت أي نوع من التزوير يكون مشمول بعفو 2019، وهو رفع القضية بال 2020. خليك معي أنت أستاذ عامر، يعني شوف التسلسل كيف
0: أرخها ب 2014
2: 100%، يعني إذا ثبت أي تزوير بده يشمل عفو 2019، لكن الاستعمال مستمر، فهو انشكينا عليه استعمال مزور وتحولت من مدعي عام عمان الى قضية ببداية صلح وعمان وجزاء عمان. تمام. الله يطول بعمر جلالة سيدنا، طلع عفو بال 2024.
0: شملها العفو.
2: راح ثابر على التنفيذ كأنه شيئا لم يكن.
0: بس فارس، هي حقوق مدنية مزبوط؟
2: هاي حقوق مدنية.
0: حقوق المدنية ما بشملها العفو
2: سيدي. هلا هاي مش حق، هاي مش حق مدني، هاي استعمال مزور، هاي جريمة.
0: استعمال مزور مش حق. استعمال مزور.
2: مزور قضية جزائية وليست قضية مدنية.
0: نعم.
2: تمام. فالجزاء بشمله العفو.
0: أوكي.
2: مسك شمولها بالعفو وثابر على التنفيذ كأن شيئا لم يكن. اليوم أنا أستاذ عامر معاي دليل بإيدي إنه الدين اللي أنا مديون فيه هو دين باطل ومزور وأراضي بالمزاد.
0: طيب ليش ما رجعت رفعت القضية يا فارس؟
2: رجعت رفعت القضية، قال لك لا يعاقب على الجرم مرتين، من شملت بالعفو. يعني اليوم العفو هذا صار وسيلة للمجرم يتلمص من العدالة.
0: طيب سؤال يا فارس.
2: نعم.
0: ما في بالقانون أي مادة إنه تحاول إنه ترجع ترفع القضية مرة ثانية بما إنه عندك كل هذه الدلائل؟
2: لا، بقول لك أنا رفعتها اللي هي المثابرة على التنفيذ. اليوم أنت وقفك شرطي أستاذ عامر، طلت رخصة مزورة ورجيته إياها، بعدين أجا عفو سامحوك، ترجع انت بعد هذا العام تستعمل انت السند. ليش؟ لانك انت
0: طيب ماشي. بس بس, بس بس بس في نقطه كثير مهمه، انه هاي فيها يعني حق مدني قيمته 1,300,000.
2: نعم.
0: يعني انا ما بتحدث عن اي رقم، انا بتحدث عن رقم 1,300,000. يعني لمستثمر. نعم. كامل.
2: احنا عندنا اجرات مش عارفين ناخذها، المحكمه حاجزه على الاجرات، حاجة على دخلنا، حاجة على 3 مليون. أستاذ عامر، أنت لما تكون مليون مديون بمليون و300 بدك تحط 3 مليون أراضي بالحجز عشان ينباعوا، لأنه أنت بمليون و800.
0: طيب فارس،
2: ما رح ينباع بمليون و800.
0: إعادة محاكمة بصير؟
2: بصير. هون أنت مشيت معي، إعادة المحاكمة عند نفس القاضي اللي حكم فيها اللي أدانا بال850.
0: أنا ما اسمع فارس محاكمة. فارس، بما أنه هو موضوع قضاء، أنا بسمع منك الآن وبطرح عليك أسئلة. بالضبط. عرفت علي؟
2: مزبوط. أنا بالعكس.
0: طيب
2: أنا
0: كمل.
2: لأنك أنت مطلع.
0: كمل.
2: أنا بيهمني حدا يكون فاهم ومطلع.
0: تفضل كمل.
2: عملتوا إعادة محاكمة. نعم. على ظهور بينة ما كانت بأصل القضية، تمام، اللي هي ثبوت التزوير.
0: ماشي،
2: كسبنا إعادة المحاكمة. نفس القاضي اللي حكم له بال800 قال لك تراجع هذا السند مزور.
0: كويس.
2: وكسبناها بالاستئناف.
0: كويس.
2: تمام. راحت على التمييز.
0: الآن هي بالتمييز؟
2: لا، راحت على التمييز. هلا بقول لك شو اللي صار. راحت على التمييز.
0: أيوة.
2: قال لك
3: بالمادة 213 من أصول المحاكمات المدنية بقول لك إذا ثبت الغش والحيلة أو الاعتراف بالتزوير أو حكم بالتزوير يجوز إعادة المحاكمة.
0: كويس
3: تمام
0: ماشي.
3: هلا أنا عندي ثبوت التزوير وأجزمت إنه هذا السند مزور بس ما معي قرار، فسخوا قرار الاستئناف ونقضوها التمييز وأعادوها للاستئناف لاتباع النقض. محكمة الاستئناف قررت عدم اتباع النقض والإصرار على القرار السابق اللي هو لا يجوز، لا يعطي صيغة شمول الجرم بالعفو العام، لا يعطي الصيغة المشروعية للسند. وشو قال قاضي الاستئناف؟ قال هاي فيها غش وفيها حيلة وفيها تزوير، يعني غش وحيلة بدلالة التزوير.
0: طيب
3: ليش غش وحيلة؟ لأنه مدام أنت قدمت سند مزور نية الغش موجودة ونيت انك انت تحتال موجود وانك نيتك انك انت تحتال على المحكمة وتضحك على المحكمة زي ما بحكوها وانك تحتال على المحكمة موجودة، والدليل اللي هو السند المزور الخبرة الكيميائية. طبعا هي غير الخبرة الكيميائية في كمان ثلاث خبرات عادية استشارية وعادية خبراء خطوط نقضتها. لما رجعت على استئناف، الاستئناف أصر على قرار، رجعت هيئة عامة. الهيئة العامة هون انت أستاذ عامر بصير في ممكن انه ايش، انه يصير في اجتهاد قضائي.
0: طيب
3: يعني يطلعوا قانون جديد. انا ما معي حكم بالتزوير بس معي خبرة تجزم. ليش ما معي حكم؟ انا ليش تعذرت أستاذ عامر؟ لانه عفو، مش انا مشان انا مقصر. طب العفو ما اعطى الصيغة المشروعية للسند، عرفت علي كيف؟
0: طيب الآن
3: العفو لما طيب صدر من جلالة سيدنا ماشي. مش مشان انت تتهرب وتستعمل القانون وتتغطى فيه.
0: ماشي فارس، شوف احنا خلنا نتفق وياك الاتفاق والاتفاق، ومن حديثك انه واضح انه احنا نحترم ما جاء في القانون وما يصدر من المحاكم الأردنية.
3: حلو
0: متفقين
3: طبعا. متفقين
0: كويس. الآن قضيتك وين الآن؟
3: الآن انا منفذ علي تمام ومش قادر اوقف التنفيذ واملاكي بالمزاد العلني وعم تنباع.
0: طيب
3: لانه اعاده المحاكمه هي طريقه طعن غير عاديه ولا توقف تنفيذ.
0: اها
3: فلا يجوز اني انا اوقف التنفيذ. رفعت دعوه مدنيه اسمها ابطال ومنع المطالبه. شو يعني؟ انا بدي ابطل هذا السند. ليش بدي ابطل هذا السند؟ لانه عندي ثبوت تزويره. وارفقت فيها طلب مستعجل بوقف السير بالقضية التنفيذية لحين صدور قرار بالقضية المدنية. طلب مني كفالة قاضي بداية عمان المدني طلب مني كفالة 82 ألف دينار عطل ضرر في حال أنا كنت غير محق.
0: طيب
3: حطيت كفالة 82 ألف دينار، طلعت على الاستئناف فسخوا القرار اللي هو وقف السير. ليش؟ بقولك لا يجوز المساس بأصل الحق، وفي حجية للقرارات القطعية. طب أستاذ عامر أصل الحق أي حق؟ أنت اليوم أستاذ عامر شايف بعينك.
0: طيب فارس ده سألك سؤال، معلش خلينا نسألك نعم. سؤال خلينا نسألك سؤال. الثمانمية ألف اللي راحن بالتفويض الثاني

0: أنا كنت أتملص وأنا كنت أأجل وأنا كنت هذا. هلأ بعدين في شغلة تانية أستاذ عامر، بس بالمخالصة نفسها الاسم اللي بيطالب فيه، على سبيل المثال أستاذ عامر، أنت اسمك عامر أبو رجوب،
1: ماشي
0: حلو
1: كويس،
0: مكتوب بالسند عامر رجوب بس مش أبو، بدون أبو وفيش رقم وطني. طب أنت بدك مني 852 ألف، لما أنا أكتب لك مخالصة ما بتطلع بتقول هذا مش اسمي، ما بتقول هذا الاسم غلط، ما بتقول وين الرقم الوطني. طب يا قضاء كيف تقبل والاسم
1: طيب
0: غلط
1: فارس
0: وفيش رقم وطني؟
1: طيب فارس شوف الآن أنت شرحت كل اللي عندك صح؟
0: نعم.
1: طيب ماشي،
0: أنا اليوم عقاري أستاذ عامر قاعد بروح قدامي.
1: فاهم عليك، فاهم عليك، والله إني فاهم،
0: يعني
1: والله
0: عندي عمارة مش مثاني. خليك معي أستاذ عامر. السعر الإداري تبع الأرض الإداري 1000 للمتر بدون العمارة، عليها عمارة تجارية 4 طوابق، مقدرينها 912 ألف، وهي 912 متر يعني بدون لا عمارة ولا 4 طوابق ولا مستأجرين ولا دخل 80 ألف بالسنة ولا أي إشي، وحاطينها بالمزاد بدها تروح ب 550 ألف.
1: طيب.
0: عمارة حق 1 مليون، أنا عندي تقرير إنه حق العمارة 2 مليون دينار.
1: طيب فارس أنت عندك كل هذه الأوراق صح؟
0: عندي موجودة كاملة.
1: طيب خليني أحكي معك بعد الهواء بعد أمرك، بما أنه أنت طرحت كل قضيتك، وأنا بدي أرجع أكرر، أنا بدي أرجع أكرر أنه أنت يعني أنا بدي أشكرها أنه أنت ما زل تتحدث أنه نحترم القضاء الأردني ونحترم ما يصدر من المحاكم الأردنية.
0: على رأسنا.
1: أيوة الله يبارك فيك. فهذا الحديث صحيح صحيح،
0: وأنا بس بدي بالقانون إذا إلي حق أعطوني إياه، وإذا ما إلي وإذا مش مثبت أنه هذا السند مزور أنا ما بدي إشي.
1: طيب
0: عندي إثبات يعني أستاذ عامر، الواحد زي اللي عم بندان بشغلي ودليل براءته بيده، بس حدا يسمعني
1: ان شاء الله ما بيروح حق ورام طالب باذن الله، وان شاء الله انه اذا كان لك حقا غير تاخذه يا فارس باذن الله، لانه والله ما عهدنا بمحاكمنا وقضاءنا الا ان يكون نزيها شفافا عادلا
0: 100%.
1: انا سمع يعني فارس خليك معي خيو،
0: ما ساعدني
1: والله بعرف العفو
0: بالقانون مكتوب انه انت لازم يكون معك قرار، بس انا تعذرت للعفو مش تقصيرا مني، يعني هاي حالة استثنائية في القانون مش قاعدة قانونية استاذ عامر.
1: ما هو كل حالة استثنائية اكيد في إلها شيء استثنائي اخر، كيف ما هو انت
0: اللي هو الهيئة العامة، الهيئة العامة استاذ عامر تقدر تجتهد اجتهاد قضائي وتشرع قانون جديد حسب الوضعية او الحالة اللي عندها، لكن إذا كانت هيئة عادية، هيئة تمييز عادية، بدها تمشي حسب القانون. هلأ لما أصر أستاذ عامر إذا عندك خلفية عن القضاء، لا يجوز إنه قاضي استئناف أو 90% من قضاة الاستئناف بتبعوا النقد تبع محكمة التمييز، لأن هي محكمة أعلى من محكمة الاستئناف. فلو لما قاضي الاستئناف شاف إنه إلنا حق وشاف إنه السند مزور، كان ما أصر على قراره وأصر على قراره مشان تصير هيئة عامة.
1: أنا معك خليك فارس، أنا بدي أخذ منك كل هذه المعلومات بعد أمرك، راح أخذ منك كل هذه المعلومات وأتواصل معك الآن بعد ما نطلع فاصل، راح أتواصل معك بإذن الله.
2: برنامج بصوتك برعاية برومين الأردن، ريادة الصناعة الوطنية، CFI، ثبت خطواتك، بنك القاهرة عمان، معا ننمو، المركزية تويوتا، أمنية من بيون، جوبيترول، غد مشرق يبدأ اليوم. المؤسسة الاستهلاكية العسكرية، عروضنا مش يوم بالشهر، طول الشهر، عروضنا طول الشهر لكل الناس، بالاشتراك مع بن معروف، عشق القهوة، وضوح، مستقبلك يبدأ من هنا، تطبيق دوز، أكبر تطبيق مجاني مختص بالسيارات، يوولت، راح تسهل حياتك، ريف، صحي وخفيف.
3: خليكم على السمع، خليكم بالجو، عين وبتسمع.
4: حميد مبين عليك كثير مبسوط اليوم،
5: طالع اسمي بالتوب بيرفورمرز بالشغل.
4: الحكي هذا كثير حلو، بشركة وضوح؟
5: ها.
4: يا سيدي مبروك.
5: الله يبارك فيك، والله الشغل فيه منافسة قوية وعم بتعلم من الناس اللي عندهم خبرة، وجد حاس حالي عم بتعلم كل يوم.
4: يا سيدي الحكي هذا اللي بسمعه كثير حلو، كيف قاعد بتوازن كل هذا؟
5: هم بساعدوني أوازن بين الشغل والجامعة، ومتأكد إنه خبرتي معهم راح تفتح لي فرص.
4: شكلك وأخيرا لقيت المكان الصح لك.
5: 100% حاس حالي عارف طريقي والدعم موجود، وهيني مكمل خطوة.

0: في وضوح. التميز جزء من كل رحلة. كشركة أردنية متخصصة في إدارة العمليات بتوفر وضوح الفرص وبتدعم المواهب. وضوح، مستقبلك يبدأ من هنا.
1: الآن بلا عصر لهشم اللعب. تطبيق يوالت قلبنا قلب، سرعة أعلى، خطوات أقل، تصميم أوضح وتنقل أسهل، تجربة يومية سريعة وسلسة. قلبنا قلب لنسهل حياتك. حمل تطبيق يوالت الجديد كليا الآن.
2: تطبيق دوز، تطبيق السيارات الأول والأشمل في المملكة. من خلال تطبيق دوز يمكنك الحصول على العديد من الخدمات والمزايا الحصرية من شراء السيارات وإيجاد قطع الغيار المناسبة لسيارتك واكتشاف نقاط الشحن ومراكز الصيانة الأقرب إليك وغيرها من الخدمات المجانية. تطبيق دوز، تطبيق السيارات الأول والأكثر شمولاً في الأردن. حمله الآن.
3: المستقبل ما بيستنى حدا. لينك اند كو معك من أول الطريق، بمزيج استثنائي بين الجينات السويدية بالأمان والتصميم الأوروبي العصري وأحدث تقنيات التنقل الذكي. بتقدم لك لينك اند كو تجربة قيادة مختلفة بتعيد تعريف مفهوم السيارات الفاخرة. اكتشف مجموعة طرازات مصممة لكل أسلوب حياة للقيادة الذكية واليومية. لينك اند كو 01 للحركة والانطلاق بكل ثقة. لينك اند كو 06 للأداء المتطور وتجربة الهايبريد المميزة. لينك اند كو 08 وللفخامة المطلقة والتكنولوجيا المتقدمة. لينك اند كو 900. كل طراز بيقدم لك تجربة بتتجاوز التوقعات، بتجمع بين الراحة، القوة والابتكار. اختار من لينك اند كو اللي بيمثلك واكتشف الفخامة العصرية. البستنجي جروب، الوكيل الحصري للينك اند كو بالأردن. زوروا معرضنا بوادي صقرة.
4: أهل الشمال، المركزية تويوتا صارت أقرب إلكم. مجموعة المركزية افتتحت مركزها المتكامل الجديد في إربد، واللي بيضم معرض سيارات تويوتا ومركز من بتروناس لجميع أنواع السيارات، بالإضافة لمركز قطع الغيار الأصلية. كل اللي بتحتاجه لسيارتك بمكان واحد. زورونا في إربد شارع عمر بن عبد العزيز، أو اتصلوا على 550-8080. المركزية تويوتا.
5: جوجو أصبحت مرخصة رسمياً. الآن نعلن عن بدء استقبال الكباتن المرخصين للتحرير معنا. دخل أعلى، رحلات أكثر، زيد دخلك وانطلق مع التطبيق الوطني المرخص. فرصتك تبدأ الآن، لا تنتظر وابدأ رحلاتك. جوجو، سارع بالتحرير الآن. للدعم الفني يرجى التواصل على 079-2300-500.
6: مستقبلك يبدأ من اختيارك، واختيارك يبدأ من جامعة فيلادلفيا. سجل الآن في جامعة فيلادلفيا، الجامعة الأولى بين الجامعات الخاصة في الأردن حسب تصنيفي ويبوماتريكس ويونيرانكس لعام 2026، واكتشف تخصصاتنا الحديثة التي تواكب متطلبات سوق العمل، مثل المعلوماتية الصحية، هندسة الحاسوب، علوم الأشعة، وهندسة العمارة الرقمية. واستثمر إنجازاتك يوم السبت مع ماجستير تمريض طوارئ، واستفد من المنح والخصومات المتاحة على جميع التخصصات مع مواصلات مؤمنة ومجانية على معظم محافظات الأردن. كما يمكنك الاستفادة من خيارات الدفع الميسرة نقداً أو بالتقسيط. لا تؤجل قرارك، سجل الآن وابدأ طريق مستقبلك. جامعة فيلادلفيا، طريق المستقبل.
7: أمنية فايبر لكل إشي مهم ببيتك. للألعاب بدون تعليق، للأفلام بدون تقطيع، للدراسة من غير تشتيت. سرعة بتوصل لألف ميجا بايت بالثانية. اشترك الآن ابتداء من 18 دينار شهريا. تطبق الشروط والأحكام. أمنية للحياة وأكثر.
8: لسه بتضيع وقتك بالدور عشان تشحن سيارتك الكهرباء؟ انساك من الانتظار وتأخير المواعيد. المناصير للزيوت والمحروقات بتقدم لك الحل الذكي، تطبيق مناصير EV. احجز دورك لشحن سيارتك بمحطاتنا بضغطة زر واحدة وأنت في بيتك. والدفع ولا أسهل، ادفع بأمان وسرعة وسهولة من خلال التطبيق. تطبيق سهل، سريع، آمن. حمل تطبيق مناصير EV الآن واشحن سيارتك بكل سهولة. احجز، اشحن، انطلق. المناصير، رواد الطاقة منذ 24 عاماً.

0: جديد منتجات الريف سباجيتي عالي الألياف وعالي البروتين.
1: وفر عتقيل مع حسابات توفير بنك القاهرة عمان وعلاماته التجارية سيجنتشر ولينك. افتح أو غدي حسابك وادخل السحب على الجوائز 9999 دينار أسبوعيا، 50,000 دينار الجائزة الربع سنوية، 100,000 دينار الجائزة الكبرى، 3 سيارات جي تور جي 700 2026 بالإضافة لجوائز حساب السيدات 999 دينار أسبوعيا وإسوار التنس ألماس شهريا. افتح حساب توفير أو غدي حسابك الآن، يخضع لشروط وأحكام البنك.

0: اشبك على الطاقة مع بي واي دي من وكيلها مجموعة قسطامي وصاحب.
1: في أي وقت وأي مكان تداول العملات، الأسهم، المعادن مثل الذهب والفضة وغيرها الكثير من خلال تطبيق CFI الوسيط الرائد في الأردن. فروقات أسعار تنافسية، تنفيذ فائق السرعة وأكثر من 25 عاماً من الخبرة. حمل تطبيق CFI الآن من جوجل بلاي والآب ستور. التداول ينطوي على مخاطر عالية، استعلم قبل المباشرة.
2: في التعليم الفرق الحقيقي يقاس بالإنجاز، والإنجاز يبدأ من اختيار المكان ومستقبلك. جامعة العلوم التطبيقية الخاصة، جامعة أردنية بحضور دولي، وأول جامعة خاصة تحصل على الاعتمادات والتصنيفات العالمية والمحلية.

0: أسعد الله صباحكم من جديد وأهلا بعواد. عواد صباح الخير.
1: هلا هلا أستاذ، يعطيك العافية، صباح الخير.
0: يسعد صباحك. هلا يا أخوي، هلا يا عواد.
1: أستاذ عامر جوب معي؟
0: نعم يا سيدي، تفضل أنت على الهواء.
1: أستاذ عامر، أنا عايز أحكي معك في قضية ما حصلت في تاريخ وزارة التربية والتعليم من تأسس الأردن بإذن الله.
0: تفضل.
1: قضية عار على وزارة التربية إلى يوم الدين. يا سيدي باختصار لأنه الموضوع طويل، في مدرسة فيزور الثانوية المختلطة للبنات في المفرق، هاي المدرسة
0: مدرسة ايش مرة ثانية؟ معلش عواد، مدرسة
1: حي الزهور الثانوية المختلطة للبنات.
0: ماشي.
1: هاي المدرسة بنتها الحكومة الألمانية قبل سنة بالكامل، وهي أحدث مدرسة في الأردن وأكبر مدرسة في الأردن. يا سيد العزيز، ابني طفل عمره 9 سنين بتشاجر مع زميل إلو، ينادوا الأولاد هوشة طوشة طوشة، تعرف
0: صحيح
1: أطفال المدارس يتحلقوا مع بعض، المعلمات تتفرج، الولد ظل يخنق ابني حتى سقط بغيبوبة كاملة، والولد ظل يرفس مثل صوص الدجاج عينه على المعلمات الطلاب إنه حدا ينقذوا وتركوه
0: بحرم المدرسة
1: بجانب الإدارة،
0: يعني داخل موجودة. يعني داخل المدرسة.
1: نعم نعم نعم.
0: متى هذا الحكي بالله؟ متى
1: هذا الحكي؟ بشهر 9/2025.
0: بشهر 9/2025. كمل. ايوه
1: نعم يا سيدي. بنتي اول ثانوي حاولت ان تتصل بي، سكروا عليها الباب لساعة وخمس دقائق، شالوا الاولاد وتركوه بدون اسعاف، انا بيتي مقابل المدرسة ولا انسان اتصل علي. لما اتصلت ابني لقيت ابني منهار تماما، ولقيت المديرة منهارة من الخوف. فقلت يا اختي انا مش راح اشتكي على حدا، وانا ابني عالجه ولا حتى على ولي الامر، واحتسب عند الله، وتركتهم واخذت ابني.
0: ليش ما اشتكيت عليهم يا عواد؟
1: لاني اردني يا استاذ عامر.
0: والنعم فيك، بس يعني انا ابني بنخنق وداخل المدرسة، ومدرسة ثانوية وفيها معلش اكمل لك، وفيها ادارة وعيال اثنين بتهاوشوا، انا بترك الطفل يخنق الثاني؟ يعني يا زلمة بديش اعتبرها مدرسة، بدي اعتبرك انت يا عواد ماشي بسوق بالمفرق ماشي، ولقيت اثنين بتهاوشوا، ما بتفزعش بيناتهم؟
1: استاذي هاي مش مشكلة، المشكلة ما بدأت، هذه صفر.
0: ماشي كمل
1: يا سيدي. بعدية شهر حصلت نفس الحادثة
0: مع نفس الولد؟
1: لا لا، مع طفل تاني، المدرسة غارقة بالفوضى بسبب ضعف الإدارة. مش ابني يومي أنا قدام المدرسة أشوف نفس الحوادث تحصل مع الأطفال. المرة الثالثة إجوني أولاد اثنين قالوا لي يا أستاذ عواد، عمي أبو يحيى الحق ابنك مغيب في المدرسة. لما جيت والولد كمان مغيب، أخذت الولد ورحت على الإدارة، ما في إدارة مساعدة، ما في، إجت واحدة من المعلمات طردتني، ممنوع دخول الرجال أو من الكلام وبأسلوب مهين. عند اتجاهات المدير التربية قلت له يا أستاذة 1 2 3 لازم يتصحح مسار المدرسة.
0: أعطونا مديرة التربية يا عمر. كمل سيدي.
1: نعم. لازم تتدخلوا الآن. والله يا أستاذ عامر إذا الحايط تأثر، إذا تأثرت بنت الحلال، ومش أنا المشكلة، قالت لي روح اكتب لي ورقي، كتبت ورقي سلمتها للمدير الفني، قال لي اسمع احنا ما بنتدخل بالقضايا، احنا نرسل موظف. قلت يا رجل الان راح يجيك خبر وفاة طفل، وبالفعل وانا عندها انضربت بنت وشق راسها فوق عينها، يعني اجاها يعني
0: هاي بالمدرسة. المشاكل كلها بالمدرسة؟
1: بالمدرسة.
0: هاي بطلت مدرسة يا ابو يحيى، بطلت مدرسة يا زلم.
1: يا رجل ولا اشي، هسه تسمع الكارثة يعني. هسه تسمع المصيبة.
0: ايوه
1: وإنهم كاتبين تقرير مزور هاي جميع الحوادث خارج المدرسة. قعدت معهم قلت لهم في كاميرات أقنع فيها ما في نتيجة، هذا في التربية في قصة المفرق.
0: طيب
1: حاولت أقابل مدير التربية 5 مرات رفض مقابلتي، قلت ماشي أنا بطلع الوزارة، هذا مو لحمة فاسدة تفكروها قضية لحمة فاسدة، هذا روح الله الله أعطاها الحياة،
0: ماشي كمل
1: تقتلوها. طلعت للوزارة أكتشف إنه المسؤول الأكبر في الوزارة يصير قرابته لكثرة التقريب بالمفرق، وبدل ما يوقف ويشوف شو المشكلة أخذ يهاجمني، وإحنا وعشيرة وبالكلام هذا. زعل هيثم الطورة مدير مكتب الوزير، قلت أنا ما عاد أشتكي، فهيثم الطورة قال لي بدك تشتكي، حولني الرئيس.

0: ليست باسم الحماية، اسمها دكتورة سهى الخراجي.
1: طيب
0: قالت عمي، قلت ولا يمكن يصير حل، كل ما أروح واحد يطلع قربت الثاني. قالت لي عندي الحل والله حقك ما يضيع، وأنا الدكتورة سهى ويسأل عني وأنا ابنة ميدان.
1: طيب
0: وكتبت الشكوى وتختفي الشكوى بعد شهر. بعد شهر تجي التحقيق وانا مكتبين الحوادث خارج المدرسة والأب متهجم والطفل متنمر. رحت قابلت الوزير في مجلس النواب، كان في 4 نواب موجودين، قلت يا معلم الوزير إني تعرض الحوادث خطيرة والمدرسة غارقة بالفوضى، يعني ابني مات والله الله انقذ مواجهة. شايف الوزير بدل ما يشوفني او يحاول يسمع صار يدافع عن ايمان الخوال. هذه افضل مديرة، لدرجة واحد من النواب من الجنوب ما عرفوا محبوبات هجم عليه من البيت، قال له يا معالي الوزير اهتم له حرام، يعني انت قاعد تقول للولي الامر لا تشتكي، يا اخي شوف الشكوى انت وبعدين روح دافع عن المديرة تبعتك. المهم تركته انا وقالوا لي روح على نواب العجم، ورحت على نواب العجم استقبلني الرجل بمنتهى الاحترام.
1: طيب
0: قال لي شو اللي عايز؟ قلت له عايز لجنه تحقيق محايده من الوزاره تثبت التزاوير اللي عملوها في التربيه واللي يقولوا انه انا معتدي وانه ابني حواسه كلها خارج المدرسه. كله كلامي كذب. وفعلا بعثت لجنه، واللجنه هذه كتبت تقرير محايد واكدت فيه صدق كل الكلام اللي قلته.
1: يعني اللجنه قالت اللجنه اكدت ما تحدثت به انت اللي هي اخر لجنه اللي شكلها الدكتور نواف.
0: نعم.
1: طيب كم شو
0: الدكتور نواف قال للحساب عندي.
1: طيب
0: خلص لك، وانا نسيت الموضوع وللان المشكله ما بدات. يا سبعه ب 7:04 الساعه 8:56 دقيقه تتصل معي المشكله، استاذ عواد ارجوك تعال المدرسه فورا. قلت له انا ما اجي المدرسه، انا تعبت تعبتني صار لي اشهر وانا رايح جاي على المدرسه. قالت لي بالعربي ابنك احنا ما نتحمل مسؤوليته، تعال خذ ابنك الان وشيله. الحكي الساعه 8:56 دقيقه. بعث زوجتي، راح زوجتي جابته وقال لي الولد قد فقد النطق، عمره 9 سنوات يا استاذ عامر.
1: لحظه اخر مره جابوا ابنك ليش طلبوا وديت
0: فقد النطق؟
1: كيف
0: السبب؟ السبب في ولد ضاربه بالصدق لسوء حظ ابني. أم الولد مدرسة، تقوم المدرسة تهجم على غرفة الإرشاد، تقوم للمرشدات يحمل المعلمة ويطرزلنا برا ويحمل ابني، على أثر الولد من الصدمة العصبية من الخوف والرعب يا حرام، وهي الحاسة له الرابعة فقد النطق. جبته عندي هنا فورا وديته على المستشفى، رحت على المحاكم قررت المرة هذه ألجأ للقضاء. لجأت للقضاء.
1: طيب أنت
0: بعد يومين
1: لحظة، أنت اتهموا ابنك أنه متنمر؟
0: التهمه متنمر، المتنمر كل مره يجيني مغيب يا استاذ عامر.
1: طب هو ماشي. طيب هو الان سؤالي بس، عمره 9 سنين مزبوط؟
0: الحوادث لما حصلت معه 8:30
1: يعني الان عمره 10
0: تقريبا. نعم.
1: يعني ما احترامي شو ما كان متنمر، هذا طفل عمره 10 سنوات، الاصل في المعلمه انها تحتضنه وتمتص غضبه، تربو يعني تقعد هي وياه تقول له هذا بصير وهذا ما بصير. شو ما كان هذا اقول لك استنى يا عواد، عواد ابو يحيى استنى.
0: نعم نعم.
1: شو ما كان ابنك مشاغب كويس، انا بدي اعتبر ابنك هو المشكلجي، ماشي يا عواد؟
0: نعم.
1: خليه اسمعني للاخر، بدي اعتبر انه هذا الطفل شو اسمه يا عواد؟
0: اسمه يحيى.
1: بدي اعتبر يحيى مشاغب مشكلجي، كل يوم بيعمل نعم. مشكل هيك بدي اعتبره، عمره 10 سنوات. انتوا فاهمين علي شو يعني عمره 10 سنوات؟ يعني الاصل انه تكون المدرسة قادرة على هذا الطفل اني اجيبه امتص غضبه اقول له هيك صح وهيك خطأ، مزبوط؟ هذا الاصل. اما انه
0: الأصل.
1: 4 مرات حتى لو كان مشاغب ينضرب مرة يغيب وتصير الخلاف داخل حرم المدرسة ولا خارج حرم المدرسة، الخلاف بانه هذه المدرسة غير قادرة على ضبط هذول الطلاب.
0: استاذي انا يعني اشكر غيرتك ووعيك، لكن القضية ما بدأت هنا، لسه ما بدأت.
1: وحد الله يا أبو يحيى، بعدها مش بادئ؟ طيب كمل
0: يا سيدي. بعد ما جبت ابني واشتكيت بعثوا زوج المعلم اللي اعتدت، بعد يومين اشتكوا على زوجتي وهي ربة منزل، طب ولا زوجتي بالسجن. طب شو التهمة؟ قالوا جاية بعد الدوامة المدرسية وكسر ابنها عشان تصير شكوى بشكوى. قلت ما في مشكلة، هي أحدث مدرسة في الأردن الكاميرات موجودة. يوم الجلسة استدعيت المرشدات عشان يشهدن مع زوجتي ويشهد معي.
1: طيب
0: ب 27 4 تيجي مديرة التربية وخالد السرحان المدير الفني وينقلوا المرشدات نقل تعسف وبطريقة مهينة. تيجي واحدة كاتبة تمسك الكتاب تبع المرشدة هاي، انت برا مدرستك وانت برا مدرستك، واللي ما بيوقف معنا وقفنا. رحت على القاضي، بلغت القاضي، قال لي خليهم يجن انا احميهم، بغير هيك ما يجن ما اقدر احميهم انا وهن هناك، لازم يجن يشهد. شايف؟ المهم يا سيدي،
1: ما هو اذا حطيتها شاهد بالتتيجي، اذا حطيتها بالمحكمه يا ابو يحيى شاهد بالتتيجي، المحكمه اللي بتجيبها.
0: نعم سيدي. المهم لجأت للكاميرا، قلت للقاضي الان راح يخفوا الكاميرا، شايف؟ مو معي مجال. قدمنا طلب الكاميرات وصيروا يماطلوا يوم يومين شهر، بعد 37 يوم ترد مجلس التربية الكتاب عاجل هو من القاضي، لأنه تعرف الكاميرات خلال شهر تشتغل ويجي كتاب بأنه الكاميرات غير متوفرة. أرفع قضية على مديرة التربية بتهمة التضليل وإخفاء أدلة، يرفض المدعي العام قبولها. بعد ما حاولت مرة مرتين ثلاثة أربعة ثانية في البيت بدعم نفس القضية، رفض المدعي العام تسجيل القضية وهي ظاهرة.
1: طيب عواد،
0: باعتراف الموظفين أنهم سحبوا الكاميرات وسلموها لمديرة التربية.
1: باعتراف الموظفين؟
0: نعم، اللي سحب الكاميرات وجاب المدعي العام يحاول يقنعني انه هاي سي دي قديم مشي. قلت له كيف امشي؟ انا طالب كاميرات ب 28 27 تثبت انه زوجتي ما دخلت المدرسه.
1: طيب يا عواد، سؤال عواد. نعم. هذول كلهم ضدك؟
0: نعم. لا، في ناس شهدت بالحق.
1: شهدت بالحق؟
0: نعم، في ناس شهدوا بالحق
1: وما اتخذوا اي قرار. ما هو انا بدي اسال سؤال، اقول يعني معقول هذا كله قاعد بمشي؟ طب عواد مش عامل شيء؟ انت عملت شيء يا عواد؟
0: لا والله يا سيدي، هذا السي في تبعي، وانا شو اللي عملته؟ اني اشتكي. انا اشتكيت، ليش كل الهجوم علي؟ اشتكيت لمكافحه الفساد 3 مرات، ماشي. اشتكيت للمحافظ، اشتكيت لحمايه الاسره.
1: المحافظ شو قال لك؟ طيب المحافظ شو قال؟
0: المحافظ وقف معهم. هسه احكي لك ليش وقف معنا. هسه راح تعرف اذا عرف السبب بطل العجب. لجأت المكتب جلالة المكراني اخفوا الشكوى، رحت للدكتور ابراهيم القراره.
1: يا عواد، ابو يحيى ابو يحيى ابو يحيى، يعني انت لا. الان يعني سامحني، ها تزعلش مني، يعني لا معقول لا كل هذول يا عواد كلهم كلهم كلهم كلهم وقفوا ضدك؟ كلهم
0: ما وقفوا، رفضوا التدخل. هاي الكتب موجودة.
1: ما هو رفضوا التدخل لأنه هنا في وزارة التربية وفي عندك محافظ، غير هيك ما حدا بتدخل. أنت رحت على إما بتروح تشتكي على المدرسة عند مديرية التربية، بتعمل لجنة اسمها تحقق وبتاخذوا القرار، أو إذا كانت خارج حرم المدرسة أنت بإمكانك تتجه على الشرطة وتشتكي عليهم.
0: يا سيدي أنا قلت لك إذا عرف السبب بطل العجب. شو السبب؟ يعني قعدت حوالي 5 أشهر لدرجة ضربتني جلطة يا سيد عمي.
1: لا سلام.
0: شو السبب؟ كل هالبلد واقفة ضدي. اكتشفت يا سيدي بأنه الكاتبة الموجودة هي عمة واحد من أكبر مسؤولين بالدولة الأردنية حاليا، المدير المدرسة
1: عواد
0: فلان. يا سيدي هذا اللي حصل
1: يا عواد، على عينه وعلى راسي. عواد على عينه وعلى راسي. بس اسمعني عواد، ماشي. بس عواد بس أقول لك شغلة يا أبو يحيى. يا أخوي عمته، نعم. ابن اخوها، عمها، على عينه وعلى راسي. بس صدقني، نعم. يا اخو يا ابو يحيى، ما بتمشي الامور عند المحافظ لانه عمها فلان وخالها علنتان، ولا بتمشي عند الامن العام لما تروح تشتكي عليه انه عمها فلان وخالها علنتان. ولد غيب، ولد فقد النطق بداخل المدرسة، بتفتح تحقيق انه ليش ابني فقد النطق داخل المدرسة. هاي قضية بتعملها بوزارة التربية وبتعملها عند الأمن العام، وفوق هذا كله اليوم راح أتواصل مع وزارة التربية وأعطيهم قضيتك كاملة يا عواد، كاملة متكاملة. بس أكمل لك يا أخوي.
0: أنا أشكرك.
1: بس أكمل لك.
0: نعم. بعد أشكرك. بس ودي أنت تتحملني أنا.
1: والله غير أتحملك. يعني. والله غير أتحملك. تفضل.
0: أستاذي أنا بس عايز أوصل رسالة لجلالتي. يا جلالة الملك. أنت من أيام في مجلس الأمن تقول كلما واجهناهم بالأدلة والحقائق قاموا بتشتيت الموضوع، ثم نسأل أين القانون؟ والله العظيم هذا اللي حصل معي تماما.
1: ماشي أخوي عواد، ما عندي
0: نواب موظفين كله تشهد معي
1: أخوي عواد،
0: لأنه
1: اسمعني
0: هناك بلطجة ومافيات إدارية دخلت الموضوع ووقفت الموضوع.
1: ورغم ذلك بدي أقول لك يا عواد، إذا لك حق بإذن الله غير تأخذه. إذا إلك حق يا عواد، اسمعني
0: عايز شيء واحد بس شيء واحد.
1: أقول
0: شو هو؟ يحولوني على الطبقة. بس
1: ما هو خليك معي. مو يا عواد إذا إلك حق باللي قلته إن شاء الله غير تأخذه.
0: أنا ودي
1: بتفاصيله، اسمعني بتفاصيله غير تأخذه، بتفاصيله ها، إنك غير تأخذه بإذن واحد أحد. وإذا أنت ظلك ظلك معي واسمع معي، لأنه معي الدكتور نايف الحرحشي والمدير الإداري مديرية تربية المفرق. خليك يا أبو يحيى اسمع معنا. صباح الخير دكتور نايف.
2: صباح الخير سيدي، أهلا وسهلا، حياكم الله.
1: سمعت أخونا عواد؟
2: أهلا وسهلا.
1: سمعته شو قال؟
2: لا.
1: طيب
2: تفضل.
1: أخونا عواد عنده مشكلة، له ابن بدرس بمدرسة حي الزهور الثانوية المختلطة للبنات، ابنه عمره 9 سنوات، اتعرض للضرب أكثر من مرة. أول مرة يعني عمره تقريبا 19 سنوات، تعرض للضرب أول مرة داخل الحرم المدرسي وما حدا قام الطالب عنه، وثاني مرة وآخر مرة تعرض للضرب ويقول بأنه فقد النطق، وذهب ورفع عمل لجنة تحقق بالمدرسة ورا عمل بالوزارة ورا على المحافظ وما إلى ذلك، وطالب بالكاميرات، ويقول الرجل بأنه ما حدا أعطاني حقي أبدا، هو ما يريده هو التوجه إلى القضاء. فأنا بدي أسألك كتربية المفرق، شو قصة أخونا عواد؟ إلا إذا بتحب نعطيك مجال لبكرة تجاوبنا إذا ما عندكش المعلومات الكاملة.
2: أستاذ عمر، أول شيء أهلا وسهلا فيك أنت وأستاذ عواد.
1: الله حيك.
2: بالنسبة له هو يعني لجأ للقضاء خارج المديرية، لذلك احنا رفعنا يدينا على الموضوع.
1: لكن هو لجأ لكم في البداية لكن لم يأخذ فايدة، يعني ما عنده ولا شيء ولا واحد أعطاه أي مجال.
2: لجأ لنا، نعم صحيح.
1: طب شو
2: حققنا من الموضوع؟
1: شو الموضوع؟
2: الكلام اللي كان يعني يحكي لنا اياه لما طلعت لجنة التحقق، يعني كان في كثير يعني مش مكانه الكلام اللي كان يحكي لنا اياه.
1: طيب ابنه تعرض للضرب بالمدرسة؟
2: بناء على الشهود لا.
1: بناء طيب ولا خارج؟
2: بناء على الشهود المعلمات والطلاب اللي قابلوهم من نفس صفه.
1: ولا مرة تعرض للضرب؟
2: دكتور عامر، هما الطلاب أحيانا يلعبوا مع بعض.
1: أنا معك صحيح، بس ما توصل لمرحلة واحد يخنق واحد وواحد يفقد النطق. أنا معك، بعرف الأولاد بيلعبوا وبتهاوشوا يعني معروفة هاي.
2: نحن كنا أولاد يعني لعب أطفال وهوش أطفال، وواحد وقع واحد انضرب، بس أما إشي يعني مخطط له ورسمي يعني.
0: أستاذ نايف، أنا جيتك على المكتب واشتكيت وقلت بعد ما نقلوا المرشدات بلش التعذيب البناتي ورفضت حماية بناتي. انت تذكر كلمة هذه، هاي واحد. اشي تاني، الولد اللي خنق ابني ابوه ملازم بالامن وجاء علي وقال احنا عشيرة العموس بنكد عليك، جاها قلت ابني كم، ابني واحد، وهذول اطفال ولوجه الله مسامح. انا اجيبه شاهد، الكاميرات موجودة يا استاذ، المعلمين موجودين، الشمس ما تتغرب، ما
1: تتغطى
0: يا استاذ نايف، ما تتغطى يا استاذ نايف، هاي الرجل موجود. الولد الثاني اللي ضرب ابني حتى الغيدوبة ابوه موجود، قال لي انا اشهد، وجاوا وقالوا لي
1: ابوه اجى عليك. الولد الثاني
0: نعم اللي... وقال لي ودنا احنا عشيرة العموش كنت جاها واحنا نعالج ولدك، قلت ابني في داتم لله ممنوع حدا كنت جاها، وقعدت عندي بالبيت اكرمته هو واولادي، وهو رجل ملازم اول بالامن الاردني.
1: طيب يا
2: استاذ،
1: خلنا نسمع بالله ابو يحيى نايف. استاذ نايف تفضل.
2: أستاذ عامر، إحنا كنا بدنا نعمل يعني إجراءات داخلية تخصنا التربية،
1: نعم،
2: لكن هو لجأ للقضاء مباشرة وقال إحنا عشائرية وبيننا خارجية، ما دخلونا فيها.
1: على عيني وعلى راسي أستاذ نايف. بس أستاذ أبو يحيى اسمعني شوي يا أخو، يرحم أبوك يا أبو يا أستاذ نايف، يعني حتى لو بدهم يحلوها عشائرية خارج المدرسة هم أحرار، بس أنا بسأل سؤال، كيف يتم ذلك داخل حرم مدرسي ولا يتم اتخاذ أي قرار داخل حرم هذه المدرسة؟
2: دكتور، الإدارة ما قصرت.
1: شو عملت الإدارة؟
2: استدعت ولي الأمر، وقعت على تعهد.
1: طيب.
2: ما صار أي شيء بعد نهائيا، قلت لك فقط هي أولاد داخل الساحة يومها، أنت عارف يعني طلاب المدارس يمزحوا مع بعض واحد يضرب الثاني، لكن ما في شيء مبرح، ما كان في شيء ظاهر. وبدأ لما هو لجأ للقضاء، ولحد الآن مشكلته بالقضاء يعني مش عندنا، وإحنا مجرد ما راحت للقضاء إحنا نرفع يدينا لما نشوف القضاء هو الفيصل القضاء.
1: ماشي، لكن لجنة التحقق داخل المدرسة ماذا قالت؟ قالت إنه هشت أولاد صغار عادي، يعني ما فيهاش أي أذى؟
2: نعم، ما فيها أي أذى بشهود المديرة والمعلمات والطلاب الموجودين.
1: طب هل تم تشكيل لجنة التحقق من الوزارة بعثة الدكتور نواف مثل ما قال أبو يحيى؟ حيادية وأثبتت عكس ذلك؟
2: لا.
1: مثل ما قال أبو يحيى؟
2: لا لا.
1: أبو يحيى مش متأكد أنه مشكل لجنة التحقق الثالثة؟
2: أنا ما جاني، أنا بالعادة تجي اللجان عندي أنا، ما جتني لنهائية.
0: الشهود آه. الشهود مش مواطنين عاديين.
1: لا لا، أبو يحيى أنا بسألك، أنت قلت لي رحت على وزارة التلبية وقال لك بدي أعمل لجنة التحقق.
0: نعم نواب اللي يشهدوا على كلام الدكتور نواف، والدكتور نواف الضايق الضايق يعني لدرجة أنه سكر، كان في إعلان النتائج التوجيهي أخرها عشان قال لي أنا ساعة كاملة إلك وأنا خايف عليك تنجلط، وهذول أطفال مشكلتك برذوبتي، والله لا أخذ لك حقك.
2: احنا نقول لك، احنا نقول لك استاذ
0: النواب
2: ابشر ابشر، انا راح اتابع الموضوع وراح اللجنه اذا يعني ما طلعت راح تطلع وراح تتحكم الموضوع وراجعني انا شخصي استاذ عواد، وابشر اذا لك حق ابدا من عيوني تاخذ.
0: استاذ نايف بعدينك استاذ نايف، انا لما رحت عند المديره قلت ما ودي اشتكي، المره الثانيه ما اشتكي، الثالثه رحت عند مدير التربيه قلت مش عايز اشتكي، مش عايز الجا للقضاء. رحت للوزارة قلت مش عايز ألجأ، رئيس اللجنة القانونية بالوزارة قابلته قلت أنا مش عايز ألجأ للقضاء، لا تجبروني ألجأ للقضاء، كله رموا وراء. طيب أعطيني تفسير النقل المرشدات لأنهم عايزين تشهد معي.
1: ما هو يا أخو يا عواد عواد عواد، صلي على رسول الله.
0: اللهم صل محمد.
1: إذا أنت رحت على القضاء وطلبت المرشدات شاهدة راح تيجي وين ما تكون، وين ما تكون. بس أكمل لك أبو يحيى، أبو يحيى وهذا الموضوع اسمح لي أني أكمل فيه أنا. اسمح لي يا أبو يحيى،
0: عندي ثقة كاملة فيك.
1: الله يكرمك وبارك فيك. أستاذ نايف راح أتواصل معك بعد الهواء إن شاء الله، راح أعرف القضية كاملة للأستاذ عواد أبو يحيى وشو صار مع ابنه، والآن موضوعه بالقضاء بدنا نعرف بس هاي التفاصيل. إذا كان الزلمي على حق، على حق أعطوه حقه. إذا كان الرجل، إذا كان الرجل عليه الحق قل له يا عواد عليك حق عادي يا أستاذ نايف. حتى أنا بقول يا أستاذ نايف، حتى لو كان أنا قلت له لأبو يحيى ويو بسمعني وبرجع بقول له أنا بدي أعتبر يحيى ابنه مشكلجي، ماشي، أنا بدي أعتبره مش متنمر، مشكلجي هذا الطفل، الأصل عمره 10 سنوات، لما يروح على المدرسة الأصل المدرسة هي تحتضنه، المدرسة تغير سلوكه، المدرسة تقول له شو الصح وشو الغلط، لأنه وفايت على رحاب مدرسة. لما يصير في مشكلة داخل الحرم المدرسة أو على سور المدرسة من برا وصارت بين مشاكل أولاد اثنين صغار، الأصل يروح واحد من المعلمين، المشرف رجل كبير يقول له يا عمي لا غلط اللي بتعملوه. أما تصير عطوات وجهات يروح على عواد على الدار أبو الطفل ويقول له بشر إحنا منعالج ابنك وما إلى ذلك، يعني والله إنها تعليم.
2: دكتور عامر هاي المدرسة مدرسة إيهات،
1: ما هو ابو الطالب راح على ابو الطالب راح على عواد هسه قال
2: لك ما فيها معلمين معلمات، والمعلمات هذول
1: يا سيد انا بقصد يعني معلم ولا معلمه، طالب عمره 10 سنوات تطلع يفزعن، يعني هذا شو بتفهم.
2: المناوبات موجودات لكن كان في فرصه بالساحه، يعني احيانا لما يكون في المدرسه فيها 1000 طالب
1: والله بعرف، بس
2: اللي يصير انت عارف
1: انا معك، انا معك بس بس, بس استاذ نايف ما توصل لمرحله فيها خنق طالب عمره 10 سنوات.
2: لا لا لا احنا ما نرضاها اصلا.
1: يعني فأرجو منك يا أستاذ دايف أنه تعملوا لجنة تحقق وتردونا خبر بأسرع وقت وعلى الهواء مباشرة مع أخونا أبو يحيى بعد أمرك. شكرا جزيلا نايف الحراشي المدير الإداري مدير تربية المفرق، شكرا لك. وأبو يحيى إن شاء الله غير رد لك خبر بإذن الله وعلى الهواء شو صار القضية، يطلعوا الاثنين يقولوا شو صاروا. هاي عواد طلع قال كل قصته، كل قصته قالها، خلينا نسمع التربية شو بدها تقول، والقضاء إن شاء الله غير ينصفك يا عواد إذا كنت صاحب حق بإذن واحد أحد. يا رجل 10 سنين عمر الولد قال متنمر، وشو متنمر 10 سنوات يعني؟ لو ايش انا جايبه لعندك عشان ظل متنمر، ولا عشان اعلمه، ولا عشان اخليه يقبل الرأي الاخر؟ عيش كثير بتشوف كثير. لا اله الا الله، سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

0: برنامج بصوتك برعاية برومين الأردن، ريادة الصناعة الوطنية، CFI، ثبت خطواتك، بنك القاهرة عمان، معا ننمو، المركزية تويوتا، أمنية، من بيون، جوبيترول، غد مشرق يبدأ اليوم. المؤسسة الاستهلاكية العسكرية، عروضنا مش يوم بالشهر، طول الشهر، عروضنا طول الشهر لكل الناس، بالاشتراك مع بن معروف، عشق القهوة، وضوح، مستقبلك يبدأ من هنا، تطبيق دوز، أكبر تطبيق مجاني مختص بالسيارات، يوولت، راح تسهل حياتك، ريف، صحي وخفيف.
1: خليكم على السمع، خليكم بالجو، عين وبتسمع.
2: المستقبل ما بيستنى حدا، لينك اند كو معك من أول الطريق، بمزيج استثنائي بين الجينات السويدية بالأمان والتصميم الأوروبي العصري وأحدث تقنيات التنقل الذكي، بتقدم لك لينك اند كو تجربة قيادة مختلفة بتعيد تعريف مفهوم السيارات الفاخرة. اكتشف مجموعة طرازات مصممة لكل أسلوب حياة، للقيادة الذكية واليومية لينك اند كو 01، للحركة والانطلاق بكل ثقة لينك اند كو 06، للأداء المتطور وتجربة الهايبريد المميزة لينك اند كو 08، وللفخامة المطلقة والتكنولوجيا المتقدمة لينك اند كو 900. كل طراز بيقدم لك تجربة بتتجاوز التوقعات، بتجمع بين الراحة، القوة والابتكار. اختار من لينك اند كو اللي بيمثلك واكتشف الفخامة العصرية. البستنجي جروب، الوكيل الحصري للينك اند كو بالأردن. زوروا معرضنا بوادي صقرة.
3: 0 6 5 8 700.
4: جو بترول، مركز خدمات الزبائن، يرحب بكم.
5: جو بترول هي 0 6 5 8 700، الرقم الوحيد والمعتمد لشركة جو بترول. جو بترول، طاقة تنبض بالحياة.
6: أحمد، مبين عليك كثير مبسوط اليوم.
7: طالع اسمي بالتوب برفورمرز بالشغل.
6: الحكي هذا كثير حلو. شركة وضوح؟
7: ها.
6: يا سيدي مبروك.
7: الله يبارك فيك. والله الشغل فيه منافسة قوية، وعم بتعلم من الناس اللي عندهم خبرة، وجد حاس حالي عم بتعلم كل يوم.
6: يا سيدي الحكي هذا اللي بسمعه كثير حلو، كيف قاعد بتوازن كل هذا؟
7: هم بساعدوني أوازن بين الشغل والجامعة، ومتأكد إنه خبرتي معهم راح تفتح لي فرص.
6: شكلك وأخيرا لقيت المكان الصح لك.
7: 100%، حاس حالي عارف طريقي والدعم موجود، وهيني مكمل خطوة بخطوة.
5: في وضوح، التميز جزء من كل رحلة. كشركة أردنية متخصصة في إدارة العمليات، بتوفر وضوح الفرص وبتدعم المواهب. وضوح، مستقبلك يبدأ من هنا. من أرض

0: العاشرة صباحا بتوقيت عين اف ام برعاية
1: إلك عجاج؟
2: لا.
1: طب تعال أورجيك.

0: دجاج الطحونة، الصحة مضمونة.
1: المناصير للزيوت والمحروقات، رواد الطاقة منذ 23 عاما.
2: موجز الأخبار من قناة المملكة، أهلا بكم. الأردن يؤكد رفضه وإدانته للانتهاكات والاعتداءات الإسرائيلية على الأراضي السورية. وزير الخارجية يؤكد وقوف المملكة إلى جانب لبنان ودعم سيادته وأمنه واستقراره. البحث الجنائي يلقي القبض على سارقي مقهى في عمان. الرياض تحتضن اجتماع لجنة اتفاقية مكة وسط تطورات إقليمية متسارعة. الولايات المتحدة تجلي قاذفات B-1 من قاعدة بريطانية بعد تهديدات إيرانية بشن هجمات. طقس معتدل الحرارة في أغلب المناطق اليوم، وانخفاض ملموس وزخات مطرية غداً.

0: الريف. جديد منتجات الريف سباجيتي عالي الألياف وعالي البروتين.
1: هل جربت لذة الطعم الذي لا ينسى؟ في الحواري نرافقكم في كل مناسبة ونشارككم الفرح بحلويات شرقية وغربية تحاكي الذوق الرفيع، ونتقن الكنافة النابلسية بطابع أصيل ونكهة تروى. زورونا في إربد دوار القبة بجانب محطة المناصير. للحجز والاستفسار 078-35-08-23 و 0799-73-79-98. كما يسرنا خدمتكم في موقع المناسبة. الحواري، ملتزمون بالتفوق.
2: يا شباب كل واحد على سيارته.

0: ستينغ نضحك شوية ونغير جو روحت على راديو عين روحت مع جيتاوي روحت مع أسامة جيتاوي من الأحد للخميس الساعة 4 العصر برعاية مجموعة بسطامي وصاحب وكلاء بيوايدي ونيسان وأنفينيتي في الأردن بالاشتراك مع ديانات ناشونال الاختيار الأمثل جامعة عمان العربية الريادة والتميز. كل يوم ألاف النصائح الطبية بتوصلنا بس كم وحدة منها صحيحة؟ بين الإشاعة والحقيقة في معلومة ممكن تحمي حياتك. برنامج مرهم بيحكي معكم ببساطة من مصادر موثوقة عن كل اللي بهم صحتكم. برنامج مرهم كل يوم اثنين الساعة 3 عصرا. برنامج مرهم برعاية المستشفى التخصصي. شكرا على ثقتكم بنا.
1: جوجو أصبحت مرخصة رسميا الآن. نعلن عن بدء استقبال الكباتن المرخصين للتحرير معنا. دخل أعلى رحلات أكثر. زيد دخلك وانطلق مع التطبيق الوطني المرخص. فرصتك تبدأ الآن. لا تنتظر وابدأ رحلاتك. جوجو سارع بالتحرير الآن. للدعم الفني يرجى التواصل على 079-2300-500.
0: زمان كان الكهف والمغارة دار
2: وبيت الشعر دار.
0: اتطورت الأدوات وصرنا نبني بيوت من طين. اتطورنا أكثر وصارت دورنا من إسمنت وحديد وحجر. مع كل هالتطور اليوم حولنا الدار لموقع بهم الناس بالصوت والصورة. الدار نيوز دوت نت. القصة وما فيها

0: برنامج كيفك برعاية بيتزا القيصر. مع بيتزا القيصر رح نلعبها للآخر. البستنجي، وكلاء سيارة زيكر ولينك أند كو، بالاشتراك مع منصة وتد التعليمية، الخيار الأول لطلاب التوجيه.
1: الجو بده إياك والمود على كيفك.

يسعد صباحكم، كيف الحال؟ صباح الورد، صباح الورد لكل حدا عم بسمعنا وكل حدا عم بيشوفنا. يا جماعة اليوم الأجواء حلوة، الطاقة حلوة، إن شاء الله كل حدا عم بسمعنا تكون طاقته حلوة وإيجابية وبداية أسبوع تكون خير علينا كنا يا رب. يعني عم نشوف الأجواء عم بتصير هيك رايحة إلى فصل الشتاء، يعني محبين الشتاء يسعد صباحكم جميعا، ومحبين الصيف يعني ودعوا آخر أيام من فصل الصيف. عم نحس إنه درجات الحرارة عم تنخفض، عم نشوف إنه بالليل خلص بدها جاكيتات، ما في مجال نلبس نسكم. فمحبين الصيف بدنا نحكي لكم ودعوا أيام الصيف، ومحبين الشتاء استقبلوا الشتاء بنفسية حلوة، بطاقة حلوة، بطاقة إيجابية، بزيادة وزن، بقعدة في البيت يعني، وحلويات يعني، وتشوف الموضوع من جانب آخر. فيسعد صباحكم جميعا. اليوم مشوارنا معكم جدا مميز جدا، لأنه في عنا ضيوف كمان مميزين، مواضيعنا مختلفة. بدي أصبح طاقم الإذاعة، يسعد صباحكم جميعا، ضياء، يزن.

يعني أعلي صوتي بهاي الأجواء يا ضياء جدا صعب. يعني تخيل أنت مع أجواء الشتاء والشتاء وحاطي لي أغاني شتاء، صعب صعب. يعني أنا جوي شتوي، أنا صوتي شتوي، أنا صوتي خريفي. ما بزبط أعلي صوتي أكتر من هيك. بس خلص اللي بسمعنا على برنامج كيك فاك 98.3 خلص تعود على نبرة صوتي وعلى صوت لين العالي. فيسعد صباحكم جميعا. فإحنا دايما بالرواء والأغاني وضياء وبادي مبلشين معنا بأغاني رواء، لأنه ضياء لابس البلوزة كم اليوم، فبحكي لي بخبرني بقول لي بكرة في انخفاض بدرجات الحرارة، فالأجواء رح تصير أبرد. فيعني بدنا ندفي حالنا جميعا يا جماعة، وبدنا كمان ندير بالنا أولادنا هم طالعين على المدارس جدا بيكون الجو بارد، فاللي أولادنا ما برضى يلبس جاكيت لبسوا جاكيت غصبا عنه، لأنه فعليا الجو جدا بارد. خلينا ندفي أولادنا، لأنه الأمراض هذا الاختلاف الفصول بجيب أمراض كتير. الصبح شوب وبالليل برد، فهذا الإشي بيضر أولادنا كتير. فدفوهم الصبح قبل ما تطلعوهم يا جماعة.

وأنا عشان أغششكم درجات الحرارة فتحت لكم على طقس العرب، بدنا نشوف متى في أمطار. أنا شايف في مطر يا جماعة. يوم الاثنين درجة الحرارة 24 بالنهار و14 في الليل. يوم الثلاثة درجة الحرارة 22 في النهار و13 في الليل، وفي أمطار يوم الثلاثة. يعني اللي بيحب الأجواء الرومانسية وأجواء الشتاء، يوم الثلاثة يومك المفضل رح يكون. يوم الأربعاء لا، رح يرجع الجو يشمس شوي، رح تكون درجة الحرارة 24 وبالليل 16. يوم الخميس رح تكون درجة الحرارة 27 وبالليل 16، ويوم الجمعة 28 وبالليل 17، ويوم السبت 28 كمان بالليل 17. يعني بحس إنه هذا الأسبوع آخر أسبوع ممكن نطلع فيه رحل، لأنه درجة الحرارة يوم الخميس 27 ويوم الجمعة 28، فلازم نودع الصيف بآخر رحلة بيوم الجمعة ويوم الخميس، وإن شاء الله يجي علينا فصل الشتاء بكل خير وبكل محبة يا رب، ويسعد صباحكم جميعا.

طبعا موضوع اليوم يا جماعة، موضوع حلقتنا اليوم هو الأقرب لقلبي. يعني صراحة إحنا مبارح وإحنا عم نتناقش فيه رجعوني لذكريات الطفولة زمان زمان، حسيت حالي لسه عم بدوق هيك طعم الأكل بأيام زمان. موضوعنا اليوم نحكي عن ليه إحنا بطلنا هيك في قيمة للأكلات اللي كنا نعملها زمان. يعني كان زمان الموضوع إنه نطبخ طبخة كبيرة يوم الجمعة، يعني يوم الجمعة كنا نصحى الصبح نلاقي ريحة البيت من الصبح بكير، ريحة البيت كلها طبيخ. كان موضوع مثلا يوم الجمعة لازم نطبخ الطبخات الأساسية الرئيسية الكبيرة، المنسف، المقلوبة، المسخن، المحاشي، الورق دوالي. فكان موضوع الطبيخ أو الطبخة الأساسية لها قيمة. هلا خلال الأسبوع ما عم نقدر يعني نخلي قيمة للأكل، يعني بطل موضوع إنه نشتاق للأكلات اللي كانت زمان. يعني كانت مشونة بالأسابيع ناكل مجدرة، ناكل معكرونة، ناكل أشياء رشوف، كنا ناكل أشياء كثير خفيفة. هلأ جيل هذا الأيام ما برضي هذه الأكلات أو ما بعرف هاي الأكلات. هلأ جيب هذا الجيل بحكي له رشوف ولك شو يعني، أحكي له شوربة عدس قال ما بشربها، معكرونة ما بنطبخها، مجدرة مستحيل يعني يأكلوها. جيل هذا الأيام بدهم طبخة رئيسية بكل يوم بالأسبوع، يعني الأم لازم تطبخ من بداية الأسبوع لآخر الأسبوع طبخات رئيسية اللي إحنا كنا متعودين عليها بس يوم الجمعة. يعني يوم الجمعة كان بالنسبة لنا مقدس لأنه كانت طبخاته جدا مميزة، وكنا نستنى يوم الجمعة استني عشان أمي تطبخ لنا طبخة اللي هي رئيسية اللي هي الكبيرة اللي إحنا نشتهيها طول الأسبوع.

0: هلا بطل الموضوع هيك، صار الموضوع انه إيه، لا بيجي عبالي اكل معين، يجي عبالي منسف عادي، المنسف بنطبخ يوم الاحد ويوم الاثنين ويوم الثلاث، ما بتفرق. زمان كان المنسف بس يوم الجمعه، ممنوع ينطبخ خلال الاسبوع يعني. فهلا الموضوع اختلف، هلا الطلبات والتوصيل، بدهم يطلبوا اي إشي عن طريق التوصيل، اي طبخه بدهم اياها، طبخه رئيسيه، طبخه عاديه. فالموضوع جدا اختلف. بس في جانب ثاني اللي هو احنا في الاكلات هيك اللي تعودنا عليها بطفولتنا، اللي بتربطنا بذكريات بيت جدي، بيت خالتي، بيت اهلي، بتربطني بامي، بتربطني بابوي. في اكلات هلا احنا عم نفقدها، ما عم تلاقيها موجوده. يعني في زمان كان موضوع فطور الجمعه يعني اشي اساسي، اشي مقدس، يفطر الجمعة بعد الصلاة او قبل الصلاة، كنا نفطر فطور يعني حمص، فلافل، لبنة، مكدوس، جبنة بيضة، هاي كل السفر الموجودة زمان. هلأ لا، جيل هذا الأيام ما برضي، بده كروسان، بده دونات، بده وافل، بده بانكيك، يعني ما برضي يفطر الفطور هذا. بحكيلك شو هالفطور، أنا ما بفطر حمص وفلافل وفول وخبز طابون، لا ليه، أنا ما باكل هيك زيك رضياء، يسعد صباحك، حاب أصبي عليك. بس فجيل هالأيام ما برضي هاي التفاصيل، وما برضي ذكريات الطفولة اللي احنا كنا عشناها. فعليا امبارح عم بيسألوني يا جماعة، بحكوا لي شو في أكلة بتذكرك بطفولتك؟ قلت لهم أنا ما في أكلة معينة بتذكر بطفولتي، بس في كنت الصبح نفطر يعني مع أبوي الله يرحمه، كنا نفطر الخبز الحمام مع الحليب، تمام؟ هاي الأكلة جدا بتذكرني بطفولتي، يعني مستحيل أنا أشوفها ما أتذكر كل هاي الذكريات. بس وصلت لمرحلة إني أنا بطلت أكلها، لأنه ما بطل حدا يأكلها معي. فالتفاصيل بتختلف من أشخاص لأشخاص، يعني في أكلات مربوطة بأشخاص معينة، وفي أكلات مربوطة ببيت معين، في أكلات مربوطة بذكريات أنت بتحبي تتذكريها، ولا ما عم بتقدري تعيشيها فعليا، لأنه كل وقت مربوط، كل أكلة مربوطة بوقت معين. هلأ سؤالي لكم اليوم، إحنا عم نشوف هذا الجيل وعم بشوف التطورات، وانه اللي متجوز هلا اكل امه ولا اكل مرته، يعني في شباب، ها امك معتز بحكي لي امي، في شباب بحسوا اكلات امهم شو ما كانت، شو ما اكلوا، شو ما راحوا على اي بيت، تزوج ما تزوج، انعزم بالمطاعم، بحسوا الاكل الام له رونق تاني وله طعم تاني. هذا الاشي موجود عندنا ليه؟ لانه احنا متعودين من طفولتنا على هذا الطعم، شو ما كان الطعم فيه اختلاف، شو ما كان في تطور في الطبخة، احنا متعودين على اكل الامهات. لهيك خلينا ناخذ مشاركاتكم باول اتصال. سعد صباحك.
1: السلام عليكم.
0: وعليكم السلام.
1: يعطيك العافية استاذ رندا.
0: يا اهلا، كيفك يا علي؟
1: يا حي نباتي ويرزقك ويوفقك، شو اخبارك؟
0: الله يسعدك يا علي، يسعد صباحك يا علي. علي سؤالنا لليوم،
1: عنك. تفضلي.
0: مين بتحس أذكى أكلات، مرتك ولا أمك؟
1: الست الوالدة الله يرحمها.
0: الله يرحمها. في بعد أكلات الأم؟
1: إيه. الأم بتلم.
0: طب شو أكتر أكلة كنت تحبها من أمك الله يرحمها؟
1: أحلى أكلة مقلوبة الفول.
0: مقلوبة الفول. طب هلأ لو المدام تطبخ لك إياها ما بتكون نفس الطعم؟
1: لا
0: أبدا؟
1: أبدا.
0: يعني
1: أفضل شيء أكل الأم، وين يعني أنا عاد المؤاخذة بقيت يعني حتى لما كنت أروح على دار عمي دار حماية ماشي، يكون أقول لك ما شاء الله، أقول لك وحماتي شرطك والله العظيم، ما لما أكون مش موجود عندهم ما تقبل غير تودي لي من راس الكوم.
0: يا سلام. بس ما في بعد أكلات الأم أكيد.
1: إيه والله ما في بعد الأم.
0: الله يرحمها يا علي، والله يخلي لك أولادك والمدام ويسعد صباحك، وشكرا كثير لإلك على هالمشاركة. طبعا سؤالي اللي لكم اليوم يا جماعة، مين بتحسوا أذكى أكلات، المدام مرتك ولا أمك؟ تمام. واللي احكوا لي كمان، اللي مش متجوزين احكوا لي شو في أكلة بتذكركم بطفولتكم، شو في أكلة بتربطكم بأشخاص، شاركوني على 0784-6-31. فاصل ومكملين معكم.
2: برنامج كيفك برعاية بيتزا القيصر، مع بيتزا القيصر رح نلعبها للآخر. البستنجي، وكلاء سيارة زيكر ولينك أند كو، بالاشتراك مع منصة وتد التعليمية، الخيار الأول لطلاب التوجيه.

0: أهل الشمال. المركزية تويوتا صارت أقرب إلكم. مجموعة المركزية افتتحت مركزها المتكامل الجديد في إربد، واللي بيضم معرض سيارات تويوتا ومركز صيانة معتمد من بتروناس لجميع أنواع السيارات، بالإضافة لمركز قطع الغيار الأصلية. كل اللي بتحتاجه لسيارتك بمكان واحد. زورونا في إربد شارع عمر بن عبد العزيز، أو اتصلوا على 06-550-8080. المركزية تويوتا.
1: وفر عتقيل مع حسابات توفير بنك القاهرة عمان وعلاماته التجارية سيجنتشر ولينك. افتح وغدي حسابك وادخل السحب على الجوائز. 9999 دينار اسبوعيا، 50,000 دينار الجائزة الربع سنوية، 100,000 دينار الجائزة الكبرى، 3 سيارات جي تور جي 700 2026، بالإضافة لجوائز حساب السيدات. 999 دينار اسبوعيا وإسوار التنس الماس شهريا. افتح حساب توفير او غدي حسابك الان، يخضع لشروط واحكام البنك.
2: المستقبل ما بيستنى حدا. لينك اند كو معك من اول الطريق، بمزيج استثنائي بين الجينات السويديه بالامان والتصميم الاوروبي العصري واحدث تقنيات التنقل الذكي. بتقدم لك لينك اند كو تجربه قياده مختلفه بتعيد تعريف مفهوم السيارات الفاخره. اكتشف مجموعه طرازات مصممه لكل اسلوب حياه، للقياده الذكيه واليوميه. لينك اند كو 01 للحركه والانطلاق بكل ثقه. لينك اند كو 06 للاداء المتطور وتجربه الهايبريد المميزه. لينك اند كو 08 وللفخامه المطلقه والتكنولوجيا المتقدمه. لينك اند كو 900. كل طراز بيقدم لك تجربه بتتجاوز التوقعات، بتجمع بين الراحه القوه والابتكار. اختار من لينك اند كو اللي بيمثلك واكتشف الفخامه العصريه. البستنجي جروب الوكيل الحصري للينك اند كو بالأردن. زوروا معرضنا بوادي صقرة.

0: أشبك على الطاقة مع BYD من وكيلها مجموعة بسطامي وصاحب.
1: من أول نظرة بتلاحظ الفرق. تشكيلة أميلشينات ناشونال بتعطيك تغطية عالية من أول وجه وبتمد معك مساحات واسعة، ألوانها ثابتة ومتوفرة بتشطيبات بتناسب كل مساحة داخلية وخارجية بغض النظر عن حجم المشروع، وكمان سهلة التنظيف وصديقة للبيئة، ومع خيارات تلوين واسعة توصل تماما للفكرة اللي ببالك ليكون مشروعك مميز. جودة وكفاءة عالية، ثبات ممتاز، وتشطيب مثالي بيدوم لفترة طويلة. لهيك لما يكون الموضوع أميلشن الاختيار واضح، أميلشينات ناشونال.
2: شو آخر إشي حكيت عنه مش وقته؟ موبايل جديد؟ سفرة؟ ولا لبس؟ أو أثاث؟ أو أجهزة منزلية؟ أو إشي صار له فترة بالسلة أونلاين؟ حتى مشتريات البيت اللي بتأجلها؟ طيب إذا صار له كل هالوقت على بالك، أمتى رح يصير وقته؟ مع فاليو، كل اللي مش وقته هلأ صار وقته، لأنك بتقدر تتسوق من أكثر من 100 متجر مشارك وتدفع بخطط دفع مرنة لغاية 60 شهر لتعيش أسلوب الحياة اللي بناسبك. حمل تطبيق فاليو الآن.
3: هلأ صار وقته.
4: من الزرقاء إلى أبردين، أول برنامج دكتوراه مشترك في العلوم الصيدلانية بين جامعة الزرقاء وجامعة أبردين، سنتان في الأردن ومثلها في بريطانيا، ضمن بيئة علمية وبحثية متطورة في العلوم الصيدلانية. جامعة الزرقاء أول جامعة خاصة تستحدث برنامج دكتوراه في الأردن. للمزيد من المعلومات التواصل على الرقم 0538211 أو زيارة موقعنا الإلكتروني.
5: في التعليم الفرق الحقيقي يقاس بالإنجاز، والإنجاز يبدأ من اختيار المكان الذي يصنع مستقبلك. جامعة العلوم التطبيقية الخاصة، جامعة أردنية بحضور دولي، وأول جامعة خاصة تحصل على الاعتمادات والتصنيفات العالمية والمحلية. هنا تعليم بمعايير عالمية وبيئة جامعية تدعم الإبداع والابتكار، وتجربة تصنع من المعرفة إنجازاً. جامعة العلوم التطبيقية الخاصة، لأن مستقبلك يستحق أكثر من شهادة. للاستفسار 065-60-49.
6: وهينا رجعنا، خليكم معنا، إذاعة عين وبتسمع
7: برنامج كيفك برعاية بيتزا القيصر. مع بيتزا القيصر رح نلعبها للآخر. البستنجي، وكلاء سيارة زيكر ولينك أند كو، بالاشتراك مع منصة وتد التعليمية، الخيار الأول لطلاب التوجيه.

0: صباح النور
1: وسعد صباح
0: صباح الورد
1: سعد صباحكم جميعا. يعني بنحكي زي ما كنت عم تحكينا قبل شوي عن الأجواء كيف كانت باردة وإيش عنا أيام نقدر نطلع فيها رحل لأنه آخر أسبوع رح يكون في العالم
0: خلص.
1: نقدر نطلع رحل
0: اليوم.
1: فعلا تقريبا إحنا بآخر أسبوع أسبوعين وخلص بعديها يا جماعة بدنا نودع الصيف الجميل وندخل الأجواء الخريفية الشتوية مع بعض. أما بالنسبة للموضوع الثاني لما كنا عم نحكي عن أكلات زمان وزي ما بيحكوا قديش فعلا إحنا كنا نعطيها قيمة بس ما صرت إنها تعمل منسف إحنا ما نعرف إنها إنه بكرة في طبخة منسف
0: صح
1: فهم مش قصدي القدرة مثلا هاي مثلا الأكل المشهور عند الخلايلة
0: فيها نسيتها
1: بس مثلا بس مثلا إنه نكون عاملين مثلا قدرة طبعا القدرة إحنا بنعملها بالفرن يعني بنحط الأدوات اللي هي بالفخارة بنحطها بالفرن فبس يجي هذا اليوم ولا يجي هذا الوقت تحسي حالك أنت فعلا عندك متعة. حتى أنا بتذكر في أيام كنت أروح من الشغل أكون كتير متضايقة بس لما أمي تكون عاملة طبخة زاكية أنسى هذا الزعل
0: تغير لك نفسيتك.
1: هلا بحس إنه لسه الناس هيك رندا أنت ليش حسيتي إنه الناس بطلت زي أول ممكن أنا ما بتاكل بالبيت
0: مو قصة هيك قصة إنه هلا عم بتشوف الدائرة مبارح عم نسأل مثلا زملائنا بالشغل شو طابخين مبارح الأحد المفروض يوم الأحد هم أصلا ما في طبيخ كان عندنا زمان يعني الأحد كان تسخين من يوم السبت
1: أيوة
0: لا مبارح بنسأل شو طبخين اللي حكى منسف اللي حكى مقلوبة اللي حكى كبسة اللي حكى محاشي اللي حكى دوائر فإحنا استغربنا يعني إنه هالاختلاف فعليا لين زمان كانت أمهات تمشينا بأي إشي يعني نروح من المدارس نروح من الجامعات تعملنا هاي المعكرونة سيدة المعكرونة جوا الفرن عرفتيها هاي وإذا كان إذا كان بدها تعزنا تحطلنا على وجهها جبنة مثلا
1: صح.
0: مجدرة رشوف هلأ هذا الجيب بيحكي لك شو يعني رشوف أنا ما باكل مجدرة لازم طبخات أساسية بكل أسبوع
1: 100%
0: بطل انه زي موضوع يوم الجمعه ولهيك يعني كنا دخلنا موضوع تاني كمان انه مين إن في اكلات احنا متعودين عليها اكلات امهاتنا اكلات اللي احنا متعودين على طعمها والواحد بس يتزوج شو طبخه مرته لا شو ما طبخه مرته بحكي لها الاكل امي اسكى
1: اوكي
0: حتى جود امبارح عملت لنا بوكس بوب ونزلت سالت مين اسكى اكل زوجتك ولا والدتك خلينا نشوف البوكس بوب مع بعض
1: يلا
2: هاي الاكله
3: هاي مردده بيعملوها مع خبز بيعملوا لها عجين هيك زي الاصابع بخلطوها مع بعض قريب البصار يعني
2: هي اصلها ايش
3: اصلها فلسطيني
2: باكل لحماتك ولا امك
3: الله يرحمهم الاثنتين والله حماتي برضه بتعز علي زي امي عمرها ما زعلتني ولا حاجه بالاكل والله ما شاء الله عليها فنانه واكلها طيب كثير كثير
2: بتحن لاكله قديمه
4: اكيد المنسف يعني الاكله جديده يعني هي وقديمه كمان
2: بتحب اكل حماتك ولا امك اكثر
4: والله اكل امي اكيد يعني غاليه هاي اغلى الغوالي
2: بتحن لاكله قديمه
5: بالضبط
2: طيب بتحب اكل حماتك ولا امك اكثر
5: ام الله يرحمها حماتي طبعا دلوقتي بس امي ما كانش في احسن منها الله يرحمها
2: بتحن لاكله قديمه
3: والله اكيد كل انسان بيحن لاكله قديمه يعني انا كنت بزماناتي هيك مشي من 30 سنه كنت اكل عند واحد كبير بالعمر هيك دحدح كان اكلته غريبه وطعمته غريبه لحد اليوم ما لقيت نفس النكهه هي اكله حلوه نعم بتيجي بسميد مع خلطه خاصه فيه هنا بيعملوها بس هو فعلا خلطه مميزه كانت عنده
2: طب بتحب اكل حماتك ولا امك اكثر
3: والله الاثنين ممتازين ما شاء الله عليهم يعني حماتي وامي حتى مرتي سبحان الله هن اكلاتهم زاكين المذيعات نعمل اكل يعني ما بقدر استغنى عن هيك اكلات
2: بتحن اكله قديمه شيء هيك قديم كنت تاكله زمان
6: اكيد مسخن
2: طب بتحب اكل حماتك ولا امك اكل
6: لا اكيد امي انا خلص متعود عليه
2: بتحن لاكله قديمه
7: العدس اكثر شيء
2: طب بتحب اكل حماتك ولا امك
7: بس حماتي متوفي وامي عايش الحمد لله الله يجزي نفس الام ما بتختلف على الام
0: يعني شفتي اغلب الحكيات انه بقول لك اكل حماتي واكل امي واكل مرتي يعني اغلب الاجوبه محايده مش قادرين خايفين
1: هلا شوفي دائما في مقارنات بين اكل الام والزوجة يعني انا بحس احنا قد ما حكينا رح يضل حتى بينهم بالعيله بصير يحكي لي والله انا اكل امي اسكى والله انا امي بتعمل هيك امشي رح نتغدى عند امي فاحيانا الزوجه بتحس بهذا الاشي اكل الام لا يعلى عليه بحس انا
0: طبعا
1: خبره خلص بتطلع قديش بتطبخ الزوجه بتكون لسه جديده ولكن إذا ضلت الجوزة 20 سنة 25 سنة نفس الأكل
0: بتصير نفس طعم حمات أكلها
1: نفس إمها أو حماتها
0: لا بتروح لطعم حماتها أكتر أنا بقولك لأن هي بصير ترن عليها تحكي لحماتها أحكي لها الوصفة كيف تعمليها بالضبط عشان هو يحبها يعني في النهاية أنا مع إنه روحوا كل الأكل عندها أحفل لك يعني منها أنا بأكل كمان بأكل أكل زاكي وأنت بتأكل أكل زاكي أمورنا تمام
1: طب أنت
0: هلأ معنا اتصال لينا
1: لين لين دكتورة صابرين.
0: دكتورة صابرين أخصائية نفسية واجتماعية. سعد صباحك دكتورة.
8: جندولين كيف حالكم؟
0: تمام الحمد
1: لله. نحكي ورا بعض وما أعطناك يعني لسه مش قادرين نسكت إحنا فهلا المجال لإلك كامل صراحة.
8: أول شيء سعد صباحكم ويعني إيش هالموضوع الصباح من الصبح نحكي عن
0: من البكير إحنا داخلين الموضوع هيك يوم الاثنين وتكون الأجواء حلوة دكتورة
1: نعمل فتنة
8: إن شاء لا إن شاء الله دائما يعني هي العلاقات الإنسانية والاجتماعية بصير فيها هذا النوع من خلينا أقول الندية ولكن إن شاء الله دائما العلاقات بتكون حلوة ومليانة محبة وكنت عم بسمعكم عم بتقولوا مين أطيب
0: شو رأيك
8: أكل الزوجة ولا الأم. شوفوا حقولكم هلأ موضوع المقارنات إجمالا بهذا الموضوع تحديدا بيعتمد على طريقة طرحه يعني فرق كبير بين الزوج اللي هو يتعمد استفزاز زوجته وكأنه هو يتعمد أنه يحط الزوجة بوضع مقارنة مع الأم ويبلش عارفين الجمل المعتادة أمي بتعمل الطبخة هاي بطريقة أفضل منك أمي ما كانت تزعل إذا قلت لها الأكل فيه شوية ملح زيادة أمي بتهتم فيه أكثر بالتفاصيل المتعلقة بالأكل عم بحكي تحديدا كونه هذا
1: صح
8: اللي
1: هذا الكلام الكلام المستفز دكتورة دائما اللي بحكوه يعني بس أنا بشوف دائما بأغلب الوقت يعني الزوجة بس تسمع هيك كلام بتعصب وبتتضايق وبتتوتر وبتصير بدها تعمل وتسوي أنا بدي أعرف شو التصرف الصحيح بهيك موقف يعني بس يكون دائما كل ما أطبخ أكلة يحكي لي والله أمي وين طبخك وين طبخ أمي مثلا كيف صح. ممكن البنت الزوجة تتصرف بهيك يعني وقت
8: شوفي ما يعني أنا بلشت بالزوج لأنه هو اللي فعليا ممكن يعمل هذا الشيء في أزواج تعمل هذا الموضوع بشكل متعمد وهو يعتقد انه هو يمدح صورة والدته امام زوجته هو بالعكس تماما هو عم بهدم صورة اول شيء عم بحط الزوجة بانه هي ما يكون عندها ثقة فيه باي شيء الشغلة الثانية عم بيخلق مشاكل بطريقة غير مباشرة بين والدته وزوجته هلا في ازواج بيحكوا هذا الكلام من باب اعتياد ومش من باب مشاكل يعني عن جد في شباب أو أزواج بيكونوا اعتادوا على أكل معين عند أمه لبين ما الزوجة فعليا تقدر تفوت المطبخ وتعمل وتتعلم بيكون بيروح عند أمه بيأكل عند أمه بس بطريقة لطيفة وممكن هو مروح يأخذ لزوجته من الأكل وحتى الحماية ما بيكون عندها مشكلة العلاقات هاي على فكرة مثل هيك لين ورند هي علاقات سوية يعني اللي بدي أوصله إنه الزوجة بدها تتصرف مع الموضوع بطريقتين صح. إذا كان الزوج فعليا عم بيشوف هذا الموضوع أدي إحنا بنعرف حموات بيعملوا طبخات لكناينهم إحنا
0: كتير
8: هذا
0: كتير
8: واقع صح؟ يعني إذا بدنا نطلع على الواقع المشرق موجود
0: وبيعلموهم
8: أدي في زوجات بتكون هي مبسوطة إنه زوجها وهو مروح يمرق على والدته ويأكل وتكون أموره تمام طبعا. بعدين
0: ترتاح.
8: يروح على البيت
0: الانبساط على جنب والراحة على جنب تاني كمان
8: أيوة بالضبط ففي جانب مشرق بهذا الموضوع نحن مش دائما ننظر له بسوداوية ولكن إذا كان الزوج فعليا بينتقد أكل زوجته أو بيضل يقارن من باب نية سيئة أو متعمد استفزاز الزوجة أو بحاول يقلل من الأشياء اللي هي بدها تعملها أول شيء بدها تعمله تتجاهل عارفين صح. شو فكرة تتجاهل
0: ما تتجاهل
8: الفكرة اللي طبعا
1: ركزوا
8: لا ما تطبخ لا
0: ما تطبخش حل الموضوع
8: هيك صباحية
1: تتجاهل ولا تتجاهل الطبخة
8: ما هو الطبيخ مش مرتبط بس بالزوج
1: دكتورة
8: عندي نعم
1: هي تتجاهل ولا تتجاهل الطبخة
0: الطبخة
8: لا تتجاهلوا تتجاهل الطبخة وبقية القوم اللي في البيت مين بده يأكلهم
0: طيب دكتورة بدي أسألك سؤال هل فعليا بتلاقي في منافسه بين الام والزوجه على مكانه الزوج بتحسي في منافسه يعني بعدها بحس هاي الايام اختفت او قلت موضوع المنافسه وموضوع الزوجه والكنه والحماه
8: قلت صحيح قلت جدا صار عندنا وعي يعني عشان نكون منصفين شبابنا وبناتنا صار عندهم وعي اساسا بالادوار وبالمفاهيم سواء للام للزوجه للزوج فما زادت هاي موجودة موجودة في بعض العوائل. صح. وللأسف يعني لساتها في ناس يعني بعده بفكر زوجته أمه. الزوجة مو أم، ولكن هذا لا يمنع انه في زوجات تتعامل مع ازواجها بحس امومي، بس مش لازم كل الزوجات يكونوا امهات. اللي بتقدر تعمل لك يا امك او والدتك مش مجبورة في زوجتك، لا يعني انه نحن بننادي بصراع، لا لا، هو فعليا لو كانت الام أكيد. قادرة على انها تأدي ادوار الزوجة انت ما تزوجت، صح ولا لا؟ ولو الزوجة قادرة على انها تعمل لزوجها أدوار الأمهات، كان كل واحد بيتزوج لا قدر الله بيترك أمه وبيروح خلص عند الزوجة بيكتفي فيها بكل الأدوار. فيعني لا، دور الأم مختلف عن دور الزوجة أكيد.
1: طب دكتورة، هيك في سؤال هذا بدي أختم فيه صراحة، خطر على بالي هلأ وإحنا عم نحكي عن الحماية.
8: الله يستر شو بيخطر عبالك يا لينا.
1: والله سألتلك يا دكتورة صراحة زمان ما شفناك، بس خليني أسألك سؤالي. سؤالي إنه ليش بيحكوا إنه الكنة أحيانا إذا بتحكي لحماتها ماما أحيانا بتتعرض لانتقاد، إنه كيف أنت مثلا بتحكي لحماتك ماما مثلا؟ هذا إشي يستغرب عند الناس، أحيانا الناس بنتقدوا هذا الموضوع، ليش؟
8: يي على هالموضوع يا لين بده قعدة بالاستديو. لازم أجيكم. يعني هذا برضه موضوع شائك صراحة، قصة يعني انتو بتعرفوا اوقات نحن بس بنلحق شو الترند بيقول وشو الكل بيقول ويلا طلع. حتى نحن بعترف الاستشاريين اوقات بيطلع مقطع لا تقولي لحماتك ماما، بتلاقي كل الدنيا طالعين بريلز انه لا تقولي لحماتك ماما. انا بتعرفوا شو بقول؟ كل واحد يقول اللي هو بيرتاح شو بده يقول، شو شعوره بقول. طيب في كتير من البنات فقدت أمهاتها، فقدت حنان أمهاتها، صار في حياتها ظروف معينة، أقول لك حماتها أعطتها شعور يولد عندها غصبا عنها مش بإرادتها. صح. غصبا عن الشعور إنه هي تقول ماما. ليش أنت كإنسانة عندك تجربة سيئة مع حماتك بدك تجبري إنسانة تانية بحاجة هذا الإحساس تحرمينها إنها تقول ماما؟ قولوا اللي بدكم اياه، قولوا اللي شعوركم يعني فعليا.
0: شو بتحسي انت اذا حسيت انه هاي الكلمه بمحلها؟ احكيها، ما في مشكله اكيد.
8: وانا دائما بقول حياتنا مش واحد زائد واحد يساوي اثنين في الحياه الاجتماعيه. طبعاً. طيب ممكن واحده تقول لحماتها ماما، تمام، ومع الوقت تحس باحساس معين تقيل على قلبها من تصرفات حماتها معها لانها كانت عكس توقعاتها، بتسحب ماما.
0: والله يا دكتوره يعني حكياتك حلوين، واكيد ان لقاء قريب مع بعض بالاستوديو نحكي اكثر من هذا الموضوع. بدي اشكر دكتوره صابرين صافي على وجودها معنا اليوم، يسعد صباحك وشكرا كثير على هالكلام الحلو. يسعد صباحك دكتوره. طبعا احنا يا جماعه عندنا ضيفة جدا مميزة، بعد الفاصل راح تكون معنا إيمان عيرات ناجية من سرطان الثدي لتحكي لنا أكثر عن موضوع سرطان الثدي، ما إنه بشهر أكتوبر شهر الوردي شهر التوعية، بدها تحكي لنا أكثر عن تجربتها وتحكي لنا أكثر قد إيه مهم الفحص المبكر وقد إيه إحنا منخاف من هذا الفحص، مع إنه الفحص لازم يكون موجود لأنه إحنا عشاننا وعشان أولادنا وعشان إحنا سند، يعني المرأة دائما سند لأمها لأبوها لابنها لأخوها لزوجها. فموضوع السرطان الثدي والفحص المبكر لازم يكون عندنا وعي أكتر فيه، لأنه دائما بيحكوا لين أصعب المعارك لأقوى الجنود، وفعليا المرأة هي جندي كتير قوي لأن هي بتستحمل. دائما إحنا بناخد الأمل والصبر والصلابة من أمنا أكيد. فعليا تربينا ناخد هاي التفاصيل كاملة أكيد. فأنا اليوم إيمان رح تكون معنا لتحكي لنا أكتر عن تجربتها وتحكي لنا هي ناجية من سرطان الثدي لمرتين لين، وهي آخر فحص لها قبل 4 أيام، فتحكي لنا أكتر عن تجربتها وتحكي لنا قد إيه الفحص المبكر مهم جدا. بس بعد الفاصل
9: برنامج كيفك برعاية بيتزا القيصر. مع بيتزا القيصر رح نلعبها للآخر. البستنجي وكلاء سيارة زيكر ولينك أند كو بالاشتراك مع منصة وتد التعليمية، الخيار الأول لطلاب التوجيه.
10: خليكم على السمع، خليكم بالجو، عين وبتسمع.
9: تطبيق دوز، تطبيق السيارات الأول والأشمل في المملكة. من خلال تطبيق دوز يمكنك الحصول على العديد من الخدمات والمزايا الحصرية من شراء السيارات وبيعها وإيجاد قطع الغيار المناسبة لسيارتك واكتشاف نقاط الشحن ومراكز الصيانة الأقرب إليك وغيرها من الخدمات المجانية. تطبيق دوز، تطبيق السيارات الأول والأكثر شمولاً في الأردن، حمله الآن. أكثر من 26 عاماً من التميز والنجاح، مدارس الخضر تواصل صناعة الأجيال. وفي إنجاز استثنائي حققت مدارس الخضر المركز الأول على المملكة في الحقل الصحي، والمركز الثالث على المملكة في حقل اللغات، وبنسبة نجاح عامة بلغت 98%.
11: أنا آية ياغي، الأولى على المملكة بالحقل الصحي، وبحمد الله حاصلة على معدل 99.9. فخورة بإنجازي ومدرستي مدارس الخضر اللي دعمتني وآمنت بقدراتي، بكادرها التعليمي المتميز وتقنياتها التعليمية الحديثة اللي وفرت لنا البيئة التعليمية المناسبة.
9: بكادر تعليمي متميز وتقنيات تعليمية حديثة، تواصل مدارس الخضر مسيرتها نحو التميز. مدارس الخضر، تميز يصنع ومستقبل يبنى.
12: الآن بلا العصر لهشم اللعب. تطبيق يوالت قلبنا قلب، سرعة أعلى، خطوات أقل، تصميم أوضح وتنقل أسهل، تجربة يومية سريعة وسلسة. يوالت قلبنا قلب لنسهل حياتك. حمل تطبيق يوالت الجديد كليا الآن. أمنية فايبر لكل إشي مهم ببيتك، للألعاب بدون تعليق، للأفلام بدون تقطيع، للدراسة من غير تشتيت. سرعة بتوصل لألف ميجا بايت بالثانية. اشترك الآن ابتداء من 18 دينار شهريا. تطبق الشروط والأحكام. أمنية للحياة وأكثر. ملعب كرة القدم الخماسي في مجمع الأمير هاشم الرياضي في الرمثة صار جاهز ومليان شغف، بس القصة ما خلصت هون. جاهزين للمرحلة الثانية؟ ابن اللاعب مع بيتزا القيصر، رح نصقل المواهب ونقدم التدريب اللازم لأولادنا لنصنع أبطال الغد. كل بيتزا بتطلبها من القيصر بتساعد تبني ملعب جديد، وبتخلي فريق صغير يحلم كبير ويكبر أكثر. هاي مش حملة، هاي التزام حقيقي لأولادنا وملاعبنا. اطلب اليوم من بيتزا القيصر وكن جزءا من الحلم. مع بيتزا القيصر رح نلعبها للآخر.
13: تسعى جامعة عمان العربية لتقديم تخصصات لها صلة وثيقة بمتطلبات سوق العمل. معنا يمكنك أن تضع تعليمك موضع التنفيذ، كما ستتمكن من اكتساب المعرفة والخبرة اللازمتين للتفوق في سوق العمل. في جامعة عمان العربية حيث الريادة والتميز، تبوأنا الصدارة بتحقيق المرتبة الأولى في تصنيفين دوليين والمرتبة الرابعة في 4 تصنيفات عالمية مرموقة. انضم إلينا وكن جزءا من نجاحنا. لمزيد من المعلومات 064-792-555. جامعة عمان العربية، الريادة والتميز.
10: وهينا رجعنا، خليكم معنا إذاعة عين وبتسمع
9: برنامج كيفك برعاية بيتزا القيصر. مع بيتزا القيصر رح نلعبها للآخر. البستنجي، وكلاء سيارة زيكر ولينك أند كو، بالاشتراك مع منصة وتد التعليمية، الخيار الأول لطلاب التوجيه.

0: معكم مرة ثانية ومعنا ضيف اليوم مميزة فعليا مميزة وقريبة على القلب وأنا شخصيا حبيتها من أول ما شفتها
1: حبيبتي.
0: معنا إيمان العيرات، هي ناجية ومثقفة وبمؤسسة مركز الحسين للسرطان. يسعد صباحك إيمان، كيف حالك؟
1: هلا، صباح الورد والرضا.
0: أنا أول ما قرأت المسمى بحكي شو هي مثقفة، طلعت إنه أنت بتثقفي الناس وبتوعيهم وبتحكي لهم عن تجربتك، وصراحة أنا كثير حبيت هذا الإشي فيك وحبيت نفسيتك قدي حلوة. وما إنه إحنا شهر أكتوبر شهر الوردي، بدنا نوعي ونثقف كل حد عم بسمعنا كيف كانت تجربتك، ما إنها مرتين مريتي بهاي التجربة.
1: الحمد لله رب العالمين. هي أنا بقولهم تجربة حلوة، سبحان الله، ما حدا بقول لك عن السرطان حلو، بس هو حلو لأنه بيعرفك شو معنى الحياة، بيعرفك شو معنى نفسك، بيعرفك شو معنى أنت قديش تقدري هذا المرض أو هذا الابتلاء بطريقة طيبة وبتقبل بأمر الله وتقديره. مجرد الشعور بهذا القبول والتسليم بأمر الله، تأكدي حتتعامل مع المرض زيه زي أي مرض عادي إحنا بنمر فيه بالحياة، مثل الضغط، مثل السكري، مثل كل هاي الأمراض اللي بيموتوا الناس فيها عفوا بأعداد أكبر بكتير من مرضى أو من موتى السرطان. بس للأسف إحنا اعتدنا على الضغط والسكري ولسه مش عم نستوعب كلمة سرطان. زمان كنا نقول هذاك المرض
0: فعليا.
1: هلا بس الحمد لله نحن مع قديش عم ننشر توعية، قديش مركز مؤسسة الحسين، قديش كل الدنيا عم تحكي عن السرطان بكل أنواعه وعن الثدي بالذات، لأنه عن جد بالشهر الوردي كتير في عليه حملات حلوة كتير.
0: صح.
1: وكتير الناس عم يعني صارت تتفتح فيه، فالحمد لله صلنا نحكي. الحمد لله رب العالمين.
0: الحمد لله على السلامة، والله يحميكي.
1: الله يسلمك.
0: وعن جد بدي أحييك على النفسية الحلوة، بدي أحييك إنك قادرة توقفي على جريكي وبالعكس بتوعي الناس وبتوعي كل مرأة. بحكي لي كيف بالبداية أول تجربة كانت لإلك بهذا المرض، وكيف عرفتي عن المرض وكيف التقبل كان بهذا المرض؟
1: حلو. هلا بالبداية هي كانت اني انا مش راح افحصها كليا للماموغرام. كان في الشهر الوردي بعام 2016 وفي حمله كانت موجوده في منطقه الهاشميه العربي متنقله. العربي المتنقله كان فيها زميله، هلا صارت زميله وصديقه، لانه سبحان الله مرات ربنا بيسر لك ناس عن جد هي تكون تاخذ بايدك للحياه. فهي كانت عن جد سيستر رانيا ابو سليم، يعني حياتي كانت سبحان الله كأنه متعلقة فيها. فأنا كنت ناشطة مجتمعية أصلا وماخدي مجموعة من الستات 12 ست يعملوا فحص ماموغرام مجاني بهاي الحملة، تعد من حملة أكتوبر بعام 2016. ولما خلصوا أنا اسمي ما كانش مكتوب بالحملة إطلاقا ولا بالتسجيل ولا بالتصوير، كان وقتها عمري 42 سنة. فأصر بتنادي علي ست إيمان قديش عمرك؟ قلت لها عمري 42. بتقول لي ليه مش مصورة؟ قلت لها ما بيوجعني شيء، ما عندي أي يعني أي علامات، بلعب رياضة، باكل أكل صحي، مولدة طبيعي، مرضعة طبيعي، ما عنديش فاميلي هيستوري، فأنا كل العوامل اللي بتساعد على إنه يكون عندي كانسر أوريدي مش متواجد عندي. فبالتالي قلت لها نونيد. وصدقا أنا ما كنت عندي أي شعور بهيك. اتنقرنا شوي بس سبحان الله أصرت، الحمد لله أنها أصرت وتصورت. بعديها بشهر بتصلوا في بمكتبي بشغلي إنه ست إيمان أنت بدك تراجعينا مركز مؤسسة الحسين. وقتها زوجي أنا مدير بنك سابق، فكان عندهم هيكل بالبنك، ما قدرت أقول له. ابني سنة ثالثة طب برضو كان وضعه حرج، ما قدرت أقول له. وبنوتي كانت توجيهي، فبالتالي إطلاقا ما قدرت أستوعب فكرة إني ممكن أحكي لأي حدا.
0: أوكي.
1: وكملتها فكرتهم إني أنا كمان وحيدة أهلي، فتخيلي هذا الحب اللي بكونوا معطينك اياك وحيده، قديش انا بدي اجي اصدمهم واقول لهم نحن مشكلتنا ما بنعرفش نتعامل مع الحب بطريقه صحيحه.
0: صح.
1: فالعاطفه عندنا بتغلب، فبدل ما يشجعوك حيخوفوك.
0: صح.
1: فرحت وصرت اعمل كل الفحوصات وكل الاجراءات حتى وصلت للخزعه. بعديها عزم زوجي على العشاء وبعد اصرار اللي طلع معي وعن فنجان القهوه الرايق بقول له انا بس بدي اخبرك اني انا بكره عندي خزعه بيبصي بمركز الحسين. قال لي ليش؟ قلت له لاني انا مشتبهين انه يكون عندي كانسر. ما استوعبش، هو يتيم الأب والأم وما كان، وأبوه ميت بكانسر، فكتير الموضوع كان صعب، فإنه ما استوعب أبدا فكرة إنه عن جد إنه أنا ممكن يفقدني أو إنه لا سمح الله. بتعرفي كيف إحنا عنا مرتبط السرطان إنه موت من غير شر، هيك للأسف. هيك هو. فبعديها قلت له أنا ما بدي إشي منك، أنا ما أخدر فئتي وراح أعمل فحص. وبالفعل رحت وأخذت صاحبيتي وعملت الفحص، وبعديها قالوا لي إنه أنت عندك كانسر ولازم نعمل إزالة لهاي الكتلة الصغيرة. اكتشفتها كنت حالة صفرية أولى تكتشف بالصدفة عبر شبكات، عبر يعني تصوير الماموغرام بالحملات تبعت أكتوبر عام 2016
0: بدون أي أعراض.
1: وهي أصلا عشان هيك أنا كنت سكسس ستوري لمركز مؤسسة الحسين للسرطان، إنه هم نحن منشجع على أنك تروحي تفحصي بدون أعراض. والحمد لله رب العالمين عملتها. وبرضو بالعملية ما كان معي حدا إلا زوجي كان يعرف، ما كنت مخبر حدا كوني إني ما كنت بدي إياهم يعني يخافوا.
0: حتى أولادك ما خبرتهم؟
1: لا حتى أولادي ما خبرتهم. يعني زوجي إجا جابني بس بعدها قلت له روح كمل شغلك لأنه كان ما بستوعب، قلت له بس أصحصح بحكيك. وابني أجا بآخر العملية، هو رفيقة إلي مع زوجها، بآخر وقت دخولي للعملية، يعني أنا ما شفتهم قبل العملية، لدرجة الدكتور بقول لي مين معك أمونة؟ كان دكتوري عراقي الله يسهل أمره اسمه رفل الله يذكره بالخير. فقلت له معي ربنا ومعي أنت، وإن شاء الله أنا مش بحاجة أي حدا سوى أنه الله ياخدني بأمانته. بالفعل لما الواحد يكون بهاي القوة وبهاي الشخصية راح يتقبل كل إشي، والموضوع كان إشي بسيط والحمد لله رب العالمين.
0: يعني الحمد لله على السلامة، وأنا عرفت أنه طلعت نتائجك من 4 أيام تعافيتي الحمد لله. طب أنا بس بدي أعرف كيف تلقيتي خبر الإصابة مرة تانية؟
1: ولا إشي، المتابعة. هلا نحن بنضل ريكفرينج انتل 5 years، بعد الـ5 سنين بيسمونا سيرفايفلز، بنكون يعني خلص الحمد لله متعافيات من السرطان، فبالتالي بنضل بهاي الحمله. انا كل سنه، لاني من زمان الحمد لله رب العالمين قبل ما اصاب بـ3 سنين كنت مشتركه ببرنامج رعايه، وهذا البرنامج اللي بدعو كل العالم من وين ما كان بالاردن بالجاب ما بين 20 و59 سنه انه يروح يشترك فيه، لانه صدقا انت بتحط فلوسك في مكان صحيح، مكان يحتاجه هذا المرضى اللي بيكونوا هناك وبحاجة هاي الرعاية. فأنا كنت مشتركة بهاي البرنامج، فبضل كل سنة بيعملوا لي فحص ماموغرام مجاني، فأنا ضليت أتابع هذا الموضوع أني كل سنة بروح أفحص. كنت جاي من عند ابني من برا من لندن وعملت هاي الصورة، وتبين وجود كتلتين صغار بنفس المكان القديم سبحان الله،
0: نفس المكان
1: وحجمهم صغير جدا، 1.5 سنتي والتاني 1.3 يعني، فكانت كتير صغيرة. ضليت متكتمة بالموضوع حتى عن ابني وبنتي لحتى يعني أتأكد إنه عن جد هو كانسر، وبس تأكدت وصار إنه موعد إني لازم أعمل عملية وأدخل نفس المكان، خبرت ابني وخبرت بنوتي إنه أنا رديت أصبت. أولها في إنه أنا يا الله 2016 و2026 10 years هيرجعوا من جديد، هرد يعني هل أنا بعدين، هو كان KG1 أنا هيك كنت مسميته، إنه صفرية صار Stage 1 صار انتقل من KG1 لـ Grade 1 يعني أنا هيك أخدته سبحان الله.
0: يعني بدي فعليا بدي أحييك على هالروح الحلوة اللي بتشرحي لنا بطريقة حلوة. كمان أنا بدي إياكي لكل حدا عم بسمعنا هلا وكل حدا عم بشوفنا تشرحي له قد إيه الفحص المبكر مهم.
1: جدا جدا مهم، مهم لأنه إحنا الهدف الأساسي من الحملة إنه هو التبكير أو إنه نروح تشجيع على فحص الماموغرام قبل ظهور أي علامات، لأنه إحنا غالبا بيوصلونا بأعمار 53 وبكونوا واصلين يعني بمراحل ثالثة ورابعة للأسف، وبتكون سيئة، طرق علاجها صعبة، تكلفتها صعبة، وأثرها النفسي على العائلة. إحنا ما بنحكي الست بتمرض، العيلة بتمرض كلها، والأم هي أساس كل بيت، فبالتالي لما تصاب كتير بكون صعب. عشان هيك نحن كل ما بنعمل هذا الفحص بطريقة مبكرة، كل ما بنكتشفه بمراحله المبكرة إن كان الصفرية أو الأولى، طرق العلاج كتير بتكون أسهل وأقل تكلفة وأقل ألما نفسيا وضررا جسديا على السيد اللي هي أهل البيت كله. فعشان هيك يا ريت كل الستات وشجعونا استغلوا مركز الحسين بأنه بيعمل هاي الحملات المجانية، المستشفيات الخاصة، المراكز الخاصة كلها بتعمل الفحص بكوست أقل، والمركز والمؤسسة بيعملوه مجاني لبعض الحالات إن شاء الله.
0: دائما بنحكي إنه كمان الفحص مبكر مهم عشانك وعشان اللي حواليك، عشان أولادك، عشان زوجك، بالزبط. عشان إخوانك، عشان أمك، مش بس عشان يعني كمان
1: عشانك أنت بالأول،
0: عشانك أنت بالأساس طبعا. إنها هي الداعم الأساسي بكل المرأة، دائما داعم أساسي بكل بيت،
1: صح.
0: هذا إيش كنا نأخذه من أمهاتنا، هي كانت تعلمنا الصبر، المثابرة، كانت تعلمنا كيف نوقف على رجلينا، أول خطوة مشيناها عن طريق أمهاتنا، بالزبط. فبتحس إن المرأة أساسي بكل بيت. فإحنا دائما بندعي كل امرأة إنه فعليا حتى لو ما عندها
1: أي
0: أعراض، صح. تفحص،
1: بالضبط.
0: وحضرتك قصة نجاح فعليا، وبأحييك. وكمان أنت رحتي على جانب تاني، هذا الإشي كتير حلو فعليا، كتير حلو. قديش بتعملي حملات توعوية وتثقيف للمرأة عن موضوع السرطان الثدي، خصوصا بشهر 10؟ احكيلي عن الدورات والأشياء اللي بتعطيها.
1: حلو. هلا أنا سبحان الله بعد ما خلصت الـ5 سنوات مباشرة في لي صديقة مثقفة صار لها بحدود 17 سنة مع المؤسسة، سيدة أزهار النصر الله يبارك في عمرها، فاقترحت إنه أكون معها زي كأنه بوق نجاة، إنه أنا صوت الحياة اللي بحكيه، إنه من واقع التجربة كنا شعب بتحسينا كتير إيموشنلي وعاطفي، عاطفي جدا، فبميل لتصديق القصص أكثر أو يقتنع أكثر من إني أجي أعطيه محاضرة. فبالفعل رحنا أنا وياها، جبنا المملكة بصراحة، ما خلينا مكان ما رحنا. تقريبا بشهر أكتوبر عملنا شي 72 محاضرة مجانية، كنت أنا فالنتيرز فيها، بإني أروح أحكي قصة الإصابة والعلاج، وإني أنا ما أخذ كيماوي إلا إشعاعي بسيط، وبعديها هرمون حب الدواء لمدة 5 سنين. فالناس كلها كانت تستوعب، وحتى لدرجة أنها تقول لهم إنه يا الله أنا صلي ساعة بحكي لكم واقتنعتوا بحكي هالعشر دقايق أكتر مني. بالفعل قديش في أثر للكلمة أو للقصة اللي بتحكيها السيدة الناجية أو المعرضة للإصابة بهذا المرض لما تيجي تنقلها للمقابل. فبالتالي مباشرة هي رشحتني لأني أكون مثقفة، كوني أصلا أنا مدربة مدربين مع الهيئة الخيرية الهاشمية سابقا. فأخذت بعض التدريبات وعملنا يعني سيشنات، بتعرفي كيف تهيئ، كيف تلقي، كيف تحكي. وبعديها بلشت الحمد لله 5 سنوات كاملة مع مؤسسة الحسين بإني أروح أعمل ورشات تثقيفية بشهر أكتوبر وبغير السنة. يعني نحن بكون عندنا مكثف جدا بشهر أكتوبر، لكن بأيام السنة بكون عندنا تقريبا حدود 8 أو 6 جلسات بكل أماكن المملكة، إن كان مؤسسات أو مدارس حكومية، مناطق نائية، بكل المكان. حلو كتير لما أنا كنت واقف قدامهم أقول لهم أنا بالأول بقول لكم إني ناجية من سرطان الثدي، ومن ثم بقول لكم أنا مثقفة مع مؤسسة ومركز الحسين للسرطان. فهذا شيء كتير حلو.
0: خلال خبرتك وورشات التوعوية بتعطيها، مرت عليك قصة غريبة حكت لك شكرا إنك خليتيني أتجه إلى الطريق الصح؟
1: والله بمر عليك تجارب جدا، أشياء بتوجع وأشياء ما بتوجع. يعني مر علي تجربة لصديقة للأسف كانت مرحلة أولى، والمرحلة الأولى نسبة الشفاء فيها بحدود 98%، يعني إحنا بنحكي هاي ريج كتير عالي. بس للأسف لأنها لم تتقبل المرض ولم تتقبل وجود كلمة كانسر، للأسف فقدناها. قديش العامل النفسي مهم جدا بأنه برفع المناعة لديك، وإحنا أصلا عدو السرطان الأول اللي هو المناعة. ولقيت حالي كانت رائعة جدا، يعني كانت ستيج فور وكتير سيئة، وصديقة وجارة أنا عاشرتها وعاشرت معها المرض، كانوا قايلين لها معاكي من 3 ل6 أشهر حتى للوفاة. تخيلي قد ما كان حالتها صعبة. بهاي 6 أشهر هي راحت عملت عمرة وعملت حج وحاربت الدنيا كلها، لأنها تقول هذا ابتلاء من ربنا، وأنا مؤمنة إني أنا اللي علي عملته، رسالتي أديتها مع أولادي مع بناتي الله يرحمها يا رب، وهي كانت مديرة مدرسة الله فاضلة الله يكرمها. ومع هيك بعديها ماتت بعد 7 سنين. تخيلي يعني هي عاشت 7 سنين، أكثر من المدة الزمنية اللي كنا أو الأطباء مرات بيعطونا إياها. الأمل والنفسية الطيبة جدا والتسليم واليقين بأمر الله وقضائه، تأكدي بخليك تتجاوزي كل إشي صعب. فهي هيك،
0: فأنا دائما بحكي إنه المعارك الصعبة بدها جنود أقوياء، وفعليا حضرتك من أقوى الناس اللي أنا عم صادفتها وشفتها، وقد إيه أنت استغليت هذا الإشي وبتوعي الناس.
1: الحمد لله.
0: بتأشكرك على وجودك معنا، بتأشكر إيمان العيرات ناجية ومثقفة بمؤسسة مركز الحسين للسرطان على وجودها معنا لليوم. فعليا كان وجودك مؤثر جدا.
1: الله يسعدكم، يسعد
0: صباحك، وشكرا كثير لإلك، والحمد لله على السلامة.
1: الله
0: وإن شاء الله آخر مرة بتتعرضي لهذا المرض يا رب. يسعد صباحك.
1: شكرا كثير لهالقناة اللي استضافتني، وعن جد خلتني أحكي أو أنقل اسمي بطريقة ما، إنه عن جد روحوا وكوني بخير، لابد أن نكون بخير. ويعطيكم ألف عافية.
0: شكرا كثير لك، يسعد صباحك.
1: يسلم قلبك، أهلا فيك.
2: برنامج كيفك برعاية بيتزا القيصر. مع بيتزا القيصر رح نلعبها للآخر. البستنجي، وكلاء سيارة زيكر ولينك أند كو، بالاشتراك مع منصة وتد التعليمية، الخيار الأول لطلاب التوجيه. 11:00 صباحا بتوقيت عين أف أم. برعاية
3: إلك عجاج؟
4: لا.
3: طب تعال أورجيك.

0: دجاج الطحونة، الصحة مضمونة.
1: المناصير للزيوت والمحروقات، رواد الطاقة منذ 23 عاما.
2: موجز الأخبار من قناة المملكة، أهلا بكم. الأردن يؤكد رفضه وإدانته للانتهاكات والاعتداءات الإسرائيلية على الأراضي السورية. وزير الخارجية يؤكد وقوف المملكة إلى جانب لبنان ودعم سيادته وأمنه واستقراره. البحث الجنائي يلقي القبض على سارقي مقهى في عمان. الرياض تحتضن اجتماع لجنة اتفاقية مكة وسط تطورات إقليمية متسارعة. الولايات المتحدة تجلي قاذفات B1 من قاعدة بريطانية بعد تهديدات إيرانية بشن هجمات.

0: ملعب كرة القدم الخماسي في مجمع الأمير هاشم الرياضي في الرمثة صار جاهز ومليان شغف. بس القصة ما خلصت هون. جاهزين للمرحلة الثانية؟ ابني اللاعب مع بيتزا القيصر. رح نصقل المواهب ونقدم التدريب اللازم لأولادنا لنصنع أبطال الغد. كل بيتزا بتطلبها من القيصر بتساعد تبني ملعب جديد وبتخلي فريق صغير يحلم كبير ويكبر أكثر. هاي مش حملة، هاي التزام حقيقي لأولادنا وملاعبنا. اطلب اليوم من بيتزا القيصر وكن جزءا من الحلم. مع بيتزا القيصر رح نلعبها للآخر.
1: هل فكرت يوما أن تتعمق في العلوم الشرعية؟ في جامعة الزرقاء الفرصة أصبحت أقرب. سجل في ماجستير أصول الدين ضمن دوام مرن ورسوم دراسية منافسة. لا تكتفي بالبحث عن المعلومة وكن أنت المرجع الموثوق. ماجستير أصول الدين في جامعة الزرقاء. سجل الآن. للتواصل الاتصال على 0538211-0.
2: 0-6-5-800-700.
3: جو بترول، مركز خدمات الزبائن، يرحب بكم.
4: جو بترول هي 0-6-5-800-700، الرقم الوحيد والمعتمد لشركة جو بترول. جو بترول، طاقة تنبض بالحياة.
5: هل جربت لذة الطعم الذي لا ينسى؟ في الحواري نرافقكم في كل مناسبة ونشارككم الفرح بحلويات شرقية وغربية تحاكي الذوق الرفيع، ونتقن الكنافة النابلسية بطابع أصيل ونكهة تروى. زورونا في إربد دوار القبة بجانب محطة المناصير. للحجز والاستفسار 078-35-08-23 و0799-73-79-98. كما يسرنا خدمتكم في موقع المناسبة. الحواري، ملتزمون بالتفوق.
6: زمان كان الكهف والمغارة دار،
7: وبيت الشعر دار.
6: اتطورت الأدوات وصرنا نبني بيوت من طين. اتطورنا أكثر وصارت دورنا من إسمنت وحديد وحجر. مع كل هالتطور اليوم حولنا الدار لموقع بهم الناس بالصوت والصورة. الدار news.net، القصة وما فيها.
8: يا شباب كل واحد على سيارته.

نضحك شوية ونغير جو روحت على راديو عين روحت مع جيتاوي روحت مع أسامة جيتاوي من الأحد للخميس الساعة 4 العصر برعاية مجموعة بسطامي وصاحب وكلاء بيوايدي ونيسان وأنفينيتي في الأردن بالاشتراك مع ديانات ناشونال الاختيار الأمثل جامعة عمان العربية الريادة والتميز

برنامج كيفك برعاية بيتزا القيصر. مع بيتزا القيصر راح نلعبها للآخر. البستنجي، وكلاء سيارة زيكر ولينك أند كو، بالاشتراك مع منصة وتد التعليمية، الخيار الأول لطلاب التوجيه.

0: يا صباح الخير ويا صباح النور، يسعد صباحكم جميعا. أكيد لسه هيك مكملين معكم اليوم بهالأجواء الجميلة وبهالقعدة الجميلة. فعلا لما سمعت مقابلتك رندا هيك حركت فيي مشاعر جدا حلوة.
1: أنا يعني حسيت حالي غريبة، مش قادرة أكمل.
0: قديش المرأة شخص قوي، وكيف قدرت هي برغم التعب فيها أنها تحاول قد ما بتقدر ما تخبر أولادها أنه أنا عندي

0: ندخل على موضوع جديد ولا نضلنا على نفس الموضوع؟ ايش حابة؟
1: بحس انه لسه ما اخذنا مشاركاتهم لانه كان الضيفه وما قدرناش، في اتصالات كانت كثير بس
0: اوكي،
1: ما دخلت بموضوع لانه في اجوبه كثير. حابين نعمل نقاش اليوم، مين اذكى،
0: مين
1: اكل
0: اذكى، اكل زوجتك
1: ولا اكل امك؟ يعني بدنا نعرف تفاصيل اكثر، وشو اكله فعليا بتذكرك بطفولتك وهلا ما عم تقدر تاكلها. لأنه
0: صحيح،
1: في أشخاص معينين تاكل هاي الأكل معهم، يمكن فقدتهم، يمكن بطلت تشوفهم، يمكن ما في فرصة إنك تاكل هاي الأكلة مع هذا الشخص. بنعرف هاي التفاصيل على 0784-463-318.

0: يا جماعة خلينا هيك نقرأ بعض المسجات اللي وصلتنا على 07-8-4-6-3-1، ولكن ما بعد الاتصال. صباح الخير.
1: صباح الخير، كيف حالكم؟
0: سعد صباحك، كيفك، شو الأخبار؟
1: تحياتي، الحمد لله، أنتم تمام إن شاء الله؟
0: يا أهلا وسهلا، سعد صباحك.
1: الله يسعدك، حبيت أشارك معكم. أنا لسه هسه يعني شغلت الإذاعة، كنت معكم من البداية.
0: المذيع الرائع المبدع سعد صباحك.
1: أشكرك عبد الرحمن معكم.
0: يا أهلا وسهلا يا عبد الرحمن.
1: بعد صوتي لأنه مفلوز والله، فمش بأفضل حالة.
0: سلامات. طب إحنا اليوم عم نحكي عن لما الواحد يتزوج وبلش يعمل مقارنات ما بين أكل زوجته وأكل أمه، ويصير يحكي أكل أمي أزكى. بس أنا بدي أسألك، أنت مش متزوج صحيح؟
1: أنا أعزب. يس
0: أعزب. طب بدنا حدا متزوج احنا عشان نجاوب.
1: اكيد احكيلكم من وحي الواقع اللي حوالي الواحد ومن فكره. ممكن انا
0: طيب يلا احكي لنا رايك. يعني
1: ففي رايي انا ظلم انك تحط مقارنه ما بين امرأتين عظيمات المفروض يكونوا بحياتك، واحده هي امك والثانيه راح تكون ام اولادك.
0: يا سلام.
1: فمش من الصحيح انك توضع بينهم مقارنات. ولكن عن تجربه، انا كونه انا فاقد امي الله يرحمها في من سنوات،
2: الله يرحمهم،
1: انا في اكلات ما كنت اكلها ايام امي كانت تطبخها. اتمنى لو امي اليوم موجود تطبخها.
0: زي شو؟
1: اللي عنده امه يعني يشبع من اكلها ويشبع من وجودها. واكل الام لا يعوض اكيد، ولكن برضه اكل الزوجه ونفسه، وكل وحده لها قيمتها لكتاب الحياه.
2: طبعا
0: الله يرحمها يا رب.
2: الله يرحمها من البدايه
1: ان
2: شاء الله. الله يرحمها ويغفر لها ويصبرك يا رب. بس في اكله هيك بتذكرك بطفولتك؟
1: بطفولتي يعني بصراحة
2: شو هي؟
1: يعني أنا من محبين المحاشي، لأنه والدتي كثير تطبخ لي عليها.
0: عبد الرحمن فخورة فيك، أنا زيك بالضبط، زيك. أكثر طبخة بحبها بالعالم المحاشي.
1: صح، والف عافية يا رب.
0: أوكي، فأنت بتتذكر يعني الطبخة اللي بتذكرك بطفولتك هي طبخة المحاشي صحيح؟
1: يس، أنا كنت طفل ناصح أصلاً يعني، كنت بحب أكل.
0: ألف صحة وعافية يا رب. ألف صحة وعافية، يسعد صباحك، شكرا لك، يا اهلا وسهلا. يعني بصراحه انا فتحت نفسي وصار نفسي كثير محاشي.
2: كثير خالته يسعد صباحك.
0: انا ماما بتحملنا جميله بس تعمل محاشي، لانها طبخه متعبه
2: جدا، متعبه.
0: فهمتي كيف؟ فانا عملت لكم بس المستفز انها بتقعد 50 ساعه تسوي فيها، بناكلها بدقيقه،
2: خصوصا الورق دوالي انها انسي بعده يلفوا يومين، بناكله بخمس دقائق فعليا.
0: في معنا كمان اتصال،
2: يلا خلينا ناخذ كمان اتصال. صباح الخير.
3: يا صباح الخير،
2: كيفك يا ايمان؟
3: والله جخة.
2: والله زمان ما سمعنا هاي الكلمة يا إيمان.
3: شايفة والله.
2: طيب إيمان احكي لي، بتحسي إنه مين أزكى، أكل أمك ولا أكل خالاتك ولا أكل عماتك؟ شو الأكل المفضل عندك بعائلتك؟
3: بدون إشي، أمي ثم أمي.
2: طيب شو في أكل بتذكرك بطفولتك يا إيمان؟
3: المقلوبة، ما كنا نيجي من المدرسة ونشمها جزء 100 متر لبعيد.
2: طب في حدا بيعملها نفس طعم كانت تعملها امك ولا لا؟ ما في حدا.
3: خواتك
2: نفس الطعم. يا سلام، الله يخليكم لبعض يا ايمان، يسعد صباحك وشكرا كثير لك على مشاركتك. يعني ايمان بتقول لك مقلوبة.
0: والله المقلوبة زاكية. انت بتحبيها باذنجان ولا زهرة؟
2: لا باذنجان، بس ما عندي مشكلة بالزهرة يعني، عادي بتاكل.
0: شوفي انا بحس كل بيت بالعالم بيعمل مقلوبة شكل، مع انه هي طبخة، بس بحس هاي الطبخة ممكن من الطبخات الغريب قديش الناس بيعملوها. يعني

0: في لي صحبات بس اروح ازورهم بيكون عاملين المقلوبه لونها مايل على سواد لانه بيكون فيها كتير بهارات وفيها فلفل
1: احنا
0: اسود
1: ما بنحبها
0: كتير.
1: هيك.
0: اه في صحبات لي تانيين بيعملوها جزر وبطاطا وباذنجان وزهره جد هاي مقلوبه. في ناس النوع الثالث اللي بيعملوها صفرة كلها سمنه وكلها ايش بس بحطوا فيها صنف واحد. وفي ناس اللي بتكون كتير مخبصه يعني هي اوكي طبخه بتكون باذنجان وبندوره مثلا كتير مخبصه فبتحس انه المقلوبه عند كل بيت هيك مختلفه كل حدا بيعملها بطريقه غير.
1: آه
0: كيف تعملوها؟
1: إيه هلا احنا بنختلف من بيت لبيت بس انا عم بروح على يعني اهلي لا عم بحطوا جزر معها مثلا بحطوا كذا انا ما بحبها هيك بحبها خلص بطاطا وباذنجان. اه بطاطا وباذنجان وخلص يعني امورها
0: طبيعي طبعا حقك حقك استاذه. طب خلينا كمان ناخذ اتصال. نقول صباح الخير.
2: صباح النور كيفك؟ سعد
0: صباحك يا نبيل شو الاخبار؟
2: الله يسعدك تمام. انا من الاردن بس خليلي من البلد اللي ما بيجوع فيها بني ادم.
0: يا اهلا وسهلا باهل الخليل. كيفك يا نبيل؟
2: شفتي كيف مديتي؟
0: حقيت بدي اسالك.
2: ايوه شوفي العائله بدون مغاوزه احلى وازكى اكل عندهم.
0: صحيح والله معك حق.
2: فاي اكله تاكليها من الخلايله رايحه تنبهري فيها. وتقولي يا بيي حتى محشي الخيار
0: صح.
2: اللي الناس قليل بتحشيه
0: محشي الخيار مشهور جدا عند الخلايله اللي هو بس انتم بتعملوها مع لبنه وبندوره ولا لا الجميد وبندوره؟
2: لا مع مش لبنه وبندوره مع بندوره وتمر هندي او
0: يا عيني
2: هذا الأكلة
0: يعني أنت بتأكد يا نبيل إنه الأكل الخليلي هو أذكى أكل بالعالم
2: بالعالم كله والله بالعالم كله تقولي عند خلايلة وتطلع يضلك قولي يا بيي ما أذكاها بدي
0: طيب إياها. طيب القدرة بتحطوا معها حمص ولا لا؟
2: القدرة يا ستي العزيزة اللي الأصلية بتنعمل بلحمة رز بدون حمص.
0: صحيح.
2: الحمص هذا إشي جديد
0: صحيح
2: شايفة بس بحطه فيه السمن البلدي.
0: أيوة هيك. طب آخر سؤال يا نبيل.
2: الله يرحم أبو الإدر.
0: الله يرحم
2: أبوي أبو الإدر ما كان يعمل إدرة
0: إدرة إدرة خليلية. طب طب يا نبيل كمان آخر سؤال آخر سؤال أنتم بتحطوا السمنة مع كل إشي يعني بتحبوها مع البيض بتحبوها مع اللاية البندورة بتحبوها مع كل إشي؟
2: شوفي هلا اجت الزيوت النباتيه صاروا يحطوا فيها. في الاول كانت الشغله مع السمنه
0: صح
2: يحطوا سمنه في كل شيء ليش تعطي النكهه خصوصا الكسكسون بنفعش الا بالسمنه مش
0: صحيح.
2: بالزيت
0: صحيح مليون بالميه. نبيل يعني والله انا استمتعت باتصالك اهلا وسهلا فيك وتحيه كبيره للخليل سعد صباحك.
1: مطت بالحكي خلاص اخذت بلسانة على الخليل على طول.
0: يعني من جد لما حكي هيك استمتعت يعني وين الخلايلة عني يا جماعة مشان الله بدي ناس خليلية نحكي نبرم نفتح مواضيع
1: نحكي عن القدرة.
0: عمري قلتي محشي خيار؟
1: لا والله
0: تمزحي؟
1: لا والله
0: احنا عنا محشي الخيار كثير مشهور بس احنا بنعمله مع جميد وبندورة.
1: يعني انا ما بتخيل الخيار يكون يعني مطبوخ.
0: الخيار بيعطيكي نفس طعم الكوسة بس بيكون اكتر حلاوة فهمتي كيف؟ بس هذا الفرق فهمتي يعني مش انه ناس بتستصعب الموضوع بتشوفه غريب.
1: انا بحسه
0: بس
1: غريب يعني دائما بيحكوا لي انه محشي الخيار وبيشرحوا عنه.
0: طب اللفت؟
1: لا صراحه
0: لفت
1: لا ما عمري اكلت
0: لا
1: محشي. يعني خالته يسعد صباحك احنا بنتقبل اي عزايم محشي خيار محشي لفت عادي ما عندنا مشكله.
0: طب الحويرنا اوكي الحويرنا الحويرنا هاي نبته بقصوها زي طعمها شوي مايل على البقدونس بتلاقيها باي مكان يعني حتى لو طلعتي رحله بتلاقيها بتحطي معها لبن وجميد وبتحط عليها زيت وتصيري تاكليها. هاي طبخة كتير مشهورة زمان ايام يعني هذا لما كانوا ما كان يكون معهم مصاري مش عارفين ايش بدهم ياكلوا مش عارفين ايش بدهم يعملوا كانوا يقيموا من الزرع ويحطوا لبن وياكلوا فصارت زي اشي تقليدي مشهور بفلسطين
1: زي الرشوف عنا
0: زي الرشوف مليون بالمية.
1: أيوة. طبعا يا جماعة احنا مكملين معكم بس بعد الفاصل.
3: برنامج كيفك برعاية بيتزا القيصر. مع بيتزا القيصر رح نلعبها للآخر. البستنجي وكلاء سيارة زيكر ولينك أند كو بالاشتراك مع منصة وتد التعليمية الخيار الأول لطلاب التوجيه. خليكم عالسمع خليكم بالجو عين وبتسمع. على مدار 33 عاماً كانت ثقتكم هي الدافع وراء كل إنجاز في المستشفى التخصصي. نواصل تقديم خدمات تشخيصية وجراحية متكاملة وفق أعلى معايير الجودة وباستخدام أحدث التقنيات الطبية، وحصولنا على الاعتمادية الدولية والوطنية منذ عام 2008 هو انعكاس لالتزامنا المستمر بالتميز وسلامة المرضى. المستشفى التخصصي، شكرا على ثقتكم بنا.
4: لسه بتضيع وقتك بالدور عشان تشحن سيارتك الكهرباء؟ انساك من الانتظار وتأخير المواعيد. المناصير للزيوت والمحروقات بتقدم لك الحل الذكي، تطبيق مناصير EV. احجز دورك لشحن سيارتك بمحطاتنا بضغطة زر واحدة وأنت في بيتك، والدفع ولا أسهل. ادفع بأمان وسرعة وسهولة من خلال التطبيق. تطبيق سهل، سريع، آمن. حمل تطبيق مناصير EV الآن واشحن سيارتك بكل سهولة. احجز، اشحن، انطلق. المناصير، رواد الطاقة منذ 24 عاماً.
5: المستقبل ما بيستنى حدا. لينك اند كو معك من أول الطريق، بمزيج استثنائي بين الجينات السويدية بالأمان والتصميم الأوروبي العصري وأحدث تقنيات التنقل الذكي، بتقدم لك لينك اند كو تجربة قيادة مختلفة بتعيد تعريف مفهوم السيارات الفاخرة. اكتشف مجموعة طرازات مصممة لكل أسلوب حياة للقيادة الذكية واليومية. لينك اند كو 01 للحركة والانطلاق بكل ثقة. لينك اند كو 06 للأداء المتطور وتجربة الهايبريد المميزة. لينك اند كو 08 وللفخامة المطلقة والتكنولوجيا المتقدمة. لينك اند كو 900. كل طراز بيقدم لك تجربة بتتجاوز التوقعات، بتجمع بين الراحة، القوة والابتكار. اختار من لينك اند كو اللي بيمثلك واكتشف الفخامة العصرية. البستنجي جروب، الوكيل الحصري للينك اند كو بالأردن. زوروا معرضنا بوادي صقرة.
6: أمنية فايبر لكل إشي مهم ببيتك، للألعاب بدون تعليق، للأفلام بدون تقطيع، للدراسة من غير تشتيت. سرعة بتوصل لألف ميجا بايت بالثانية. اشترك الآن ابتداء من 18 دينار شهريا. تطبق الشروط والأحكام. أمنية للحياة وأكثر.
7: من أرض اللي

0: المؤسسة الاستهلاكية العسكرية لكل الناس.
1: وحميد مبين عليك كثير مبسوط اليوم،
2: طالع اسمي بالتوب بيرفورمرز بالشغل.
1: الحكي هذا كثير حلو. شركة وضوح؟ يا سيدي مبروك.
2: الله يبارك فيك. والله الشغل فيه منافسة قوية، وعم بتعلم من الناس اللي عندهم خبرة، وجد حاس حالي عم بتعلم كل يوم.
1: يا سيدي الحكي هذا اللي بسمعه كثير حلو، كيف قاعد بتوازن كل هذا؟
2: هم بساعدوني اوازن بين الشغل والجامعة، ومتأكد انه خبرتي معهم راح تفتح لي فرص.
1: شكلك واخيرا لقيت المكان الصح لك.
2: 100% حاس حالي عارف طريقي، والدعم موجود، وهيني مكمل خطوة بخطوة.
3: في وضوح، التميز جزء من كل رحلة. كشركة أردنية متخصصة في إدارة العمليات بتوفر وضوح الفرص وبتدعم المواهب. وضوح، مستقبلك يبدأ من هنا.
4: وفر عتقيل مع حسابات توفير بنك القاهرة عمان وعلاماته التجارية سيجنتشر ولينك. افتح وغدي حسابك وادخل السحب على الجوائز. 9999 دينار اسبوعيا، 50,000 دينار الجائزة الربع سنوية، 100,000 دينار الجائزة الكبرى، 3 سيارات جي تور جي 700 2026، بالإضافة لجوائز حساب السيدات 999 دينار اسبوعيا، وإسوار التنس الماس شهريا. افتح حساب توفير أو غدي حسابك الآن، يخضع لشروط.

0: حمل تطبيق فاليو اليوم وادفع لغاية 60 شهر.
1: مستقبلك يبدأ من اختيارك، واختيارك يبدأ من جامعة فيلادلفيا. سجل الآن في جامعة فيلادلفيا، الجامعة الأولى بين الجامعات الخاصة في الأردن حسب تصنيفي ويبوماتريكس ويونيرانكس لعام 2026، واكتشف تخصصاتنا الحديثة التي تواكب متطلبات سوق العمل مثل المعلوماتية الصحية، هندسة الحاسوب، علوم الأشعة وهندسة العمارة الرقمية، واستثمر إنجازاتك يوم السبت مع ماجستير تمريض طوارئ، واستفد من المنح والخصومات المتاحة على جميع التخصصات مع مواصلات مؤمنة ومجانية على معظم محافظات الأردن. كما يمكنك الاستفادة من خيارات الدفع الميسرة نقداً أو بالتقسيط. لا تؤجل قرارك، سجل الآن وابدأ طريق مستقبلك. جامعة فيلادلفيا، طريق المستقبل.
2: وهينا رجعنا، خليكم معنا، إذاعة عين وبتسمع.
3: برنامج كيفك برعاية بيتزا القيصر. مع بيتزا القيصر رح نلعبها للآخر. البستنجي، وكلاء سيارة زيكر ولينك أند كو، بالاشتراك مع منصة وتد التعليمية، الخيار الأول لطلاب التوجيه.

0: يا اهلا يا سهلا، يسعد صباحكم مره تانية لكل حدا عم بسمعنا، كل حدا عم بشوفنا. وصلنا لقبل نهايه حلقتنا معكم، ضايل نص ساعه
1: صح.
0: بنحكي لكم اخبار اخر الاخبار، بنحكي لكم كمان شغلات كتير حلوه. ومعانا كمان بالنهايه دي نضيف كتير مميز راح تكون معنا لتحكي لنا اكثر عن العلاقات او الذكاء العاطفي بين العلاقات، بين الازواج بالشغل، بين الزملاء بالعمل. يعني تحكي لنا اكثر كيف الواحد يكون يسيطر على ذكائه العاطفي.
1: اكيد قبل ما وقبل كمان رندا ما نحكي عن هذا الموضوع، خلينا مع بعض نذكرهم بلينك انكو، حملتهم الجديده اللي فعلا بهاي الحمله بيحكوا انه فكره الحمله تبعتهم او فكره التقديم انه سياراتهم هم مش بس سياره، هم اكثر من سياره. تسمح لنا بس لو سمحت
0: لا خلص تمام استمري. كان في كحه وراجعين بس خلص رجعنا على طول.
1: اوكي يعني الاستاذه انت كانت رح تتصل الهوا، فيعني كنت انقذكم عشان اللي بسمع بالسياره ما ينقذش. لينك انكو ايش احكي لها؟ لينك خلص علقنا.
0: احكي لهم عن لينك انكو قديه.
1: هم عندهم مفهوم مختلف للقياده اللي بيجمع ما بين التصميم الاوروبي والتكنولوجيا الذكيه والاداء المميز. عندهم طرازات 01 او 08 و 06. طبعا فكرتهم انه السياره مش مجرد سياره، هي اسلوب راحه، اسلوب حياه، اسلوب امان للشخص اللي عم بفكر انه هو يغير مثلا سيارته، اللي عم بفكر انه يشتري سياره جديده تخليه دائما مرتاح. دائما انا راكب سيارتي وانا يعني حاس حالي زي كاني ببيتي، قاعد على كنبايه بيتي وبقمة الراحة. فانا كتير بحب قديش هم فعلا بيركزوا على كل التفاصيل الصغيرة. قديش هلا عم بنشوف فعلا السيارات من مجموعة المستنجي وليك انكو عن جد عم نشوفهم بالشارع بشكل كبير لانه صاروا معروفين وصارت الناس. انا متأكدة رندا انه اي شغلة الناس فعلا بتشوفها وبتحبها وبتلاقيها انا جد مميزة جد بتضل عليها. فيعطيكم الف عافية صراحة.
0: معك حق والله، لين سيارات المستنجي وليك انكو صراحة سياراتهم جدا مميزة. يعني بتشوفيهم انت ماشية بالشارع بتعرف هاي خلص من مجموعة البستنجي. وغير هيك عم بروح على ناحية الشكل، لين قديش شكلهم حلو يعني من جوا راحة وهيك، بس شكلهم من برا جدا فخم جدا حلو. فأنا بدي أحكي لكل حدا عيد ميلاده هلأ بشهر 10، بإحنا بداية شهر 10، عندكم هدايا كتير حلوة للأزواج. إذا حاب تهدي مرتك
1: الله أكبر
0: هدية من مجموعة البستنجي لينك أنكو، بتقدر تهدية فعليا هدية جدا بتكون حلوة ومميزة رح تضلها تدعي لك لنهاية الحياة.
1: طبعا نشوف في حتى يعني جميلة هذه السيارة
0: يعني جميلة من برا ومن جوا، وبتشتريها السيارة يعني فعليا هذا المصطلح بتشتري وبتنسى فعليا هيك، لأنهم هم كتير بركزوا على أدق التفاصيل في سياراتهم. فما نحكي يعطيكم العافية مجموعة البستنجي على هيك إصدارات جميلة
1: جد، يعطيهم ألف عافية. وخلينا هيك رندا بما أنه إحنا حكينا ذكرنا السيارات، قلتي لي أنت بالعيد ميلاد خلي الزوج يجيب لها واحد اثنين ثلاث.
0: أنا ما عندي مشكلة صراحة.
1: أوكي هلا إحنا كنا اليوم عم نحكي عن أكل الحماية وأكل الزوجة، وكانت الآراء مختلفة، بس خلينا نأخذ كمان اتصال ونشوف إيش رأيهم بالموضوع. نقول صباح الخير.
2: السلام عليكم.
1: وعليكم السلام، كيفك شو الأخبار؟
2: الحمد لله. كيفك يا لين؟ كيفك يا رن؟
1: الحمد لله
0: تمام. الحمد لله. انت كيفك يا زينب؟
2: انا كنت طالع بس ما بستغناش عنكم، بس ارجع كنت
1: المساعده. يا عيني يا عيني. طب زينب بما
2: على تسميع القران الحمد لله.
1: حلو حلو جميل. طب زينب خليني اسالك سؤالنا لليوم، هل انت بتشوفي عمره صار مثلا ما بين اختك وزوجها او ما بين امك ووالدتك ووالدك مشكله بانه لا انا طبخ امي اذكى، لا طبخ امي اذكى من طبخك، ولا ما عمرك هيك شفتي؟
2: امي زمان كانت المعجنات الفطاير القراص والله نعمل، يعني حط كل خلطه القراص فيه تشم ريحه البرد فيها شهر ما بيروح بدون ريحه
1: ذاكيه. يا عيني.
2: وهسه طبخات اختي بالدار اللي تطبخ لنا اياها الدوالي والكوسه ذاكي، المنفذ ذاك، المغلوبة كمان ذاكي بتشهي أوزي. هسه هي تطبخ لي بالدار أختي اللي أصغر مني، لما أنا ما بشوف بيجي قايمة فينا بالدار، يعني بروح المطبخ بيها طاقة يا رب تسوي غدا بتغدى بكون صايمة، أنا ما باكل ولا صايمة.
1: ألف صحة وعافية
2: على قلبك. مرة تكون طبخت لنا ملوخية ورز ذاكي، الفطاير المكمو المردد، إحنا ما نسوي مكمو، نسوي المردد اللي نريد تشوفين.
1: ألف صحة.
0: طيب زينب احكي لي شو في أكل بتذكرك بطفولتك؟
2: أكل بطفولتي بحبها كثير السمك.
0: السمك؟
1: والله السمك
2: زاكي. السمك أنا بموت عليه كثير بحبه
1: صراحة.
0: والله السمك
2: السمك والبطيخ.
1: صح صح صح عافية
2: على
1: زينب،
2: يلا
1: يسعد
2: زينب،
1: صباحك.
2: شو بتحبوا
0: صباحك.
2: انتي، شو بتحبوا؟
1: والله يا زينب أنا كثير بحب طبخة المحاشي صراحة، ورندا
0: منسف منسف.
1: منسف.
2: شفتوا؟ هاي كلنا مضمنين على أكلات الزاكية، هاي أكلات أردنية بعدين زاكية. صح
0: طبعا،
1: على
0: يسعد
1: قلبك،
0: صباحك يا
1: يا
0: زينب،
1: هلا
0: يسعد
1: وسهلا.
0: صباحك. يعني فعلا في أكلات هيك الواحد خلص يعني ما بقدر يستغني عنها، دايما لازم تكون متواجدة في
1: طب
0: أسبوعه.
1: انا مش، انا انطباعات وجهك مش
0: مش
1: مريحتني،
0: هيك أبدا. طيب
1: مش انتي، انت مش انت
0: أبدا.
1: وانت جوعان.
0: لأن من جوعان كتير، يعني لسه ما أفطرناش ولا شربنا قهوة، شربنا بس فنجان قهوة. بما عم نحكي عن الهدايا وإنه شهر 10 والأزواج وهيك، عم بقرأ خبر يعني أخذني هيك على جهة تانية أو على منظور تاني.
1: اوكي.
0: بقول لك أغرب حالة طلاق، زمان ما حكيت لكم قصص الطلاق، يعني رجعت
1: زمان
0: لكم. تقدم يخطبها شاب، تقدم يخطب بنت، تمام، واتفقوا على كل هاي التفاصيل انه الزواج والخطبة، وكانوا متفاهمين وكل امورهم تمام. كان بالنسبة له اول سؤال بتشتغلي او لا، فالبنت جاوبت انه هي فعليا بتشتغل، دوامي منيح وشغل منيح وكل اموري منيحة. قالها بتساعدي اهلك، عندك التزامات، عندك قروض، عندك هيك؟ قالت له لا، ما عندي هاي التفاصيل، وراتبي إلي وأهلي ما بياخدوا مني يعني فلوس، تمام. بعد ما كتبوا الكتاب اتفاجأ من مجرى الحديث بينها وبينه، وحكت له إنه أنا الشهر الجاي بخلص عقدي، لأنه عقدي كل 3 شهور. توقع شو عمل؟
1: شو؟
0: انفصل، طلقها
1: تمسحي؟
0: طلقها. لأنه بحكي لك إنه
1: تمسحي؟
0: فعليا انا كثير انصدمت من الخبر النازل، انه بعد ما عرف انه هي عقد شغلها بس 3 شهور قرر يطلقها وما يكمل حياته معها. فانا بشوف الشباب، معقول انه راح منظور الزواج او راح موضوع التشاركية وموضوع انها تكون ام ولاده لموضوع مادي اكثر؟ لين يعني ما فهمت كيف تفكير الشباب بهذا الموضوع، وكيف انه ممكن انا اوصل لهي المرحله اني انفصل عن بنت انا متفاهم انا وياها وامورنا كلها تمام وخلص، على وسك، على وسك،
1: على وسك،
0: على وشك الزواج، ويعني وكتبوا كتابهم وانفصل انا وياها عشان هي عقدها بس 3 شهور.
1: يعني مصيبه
0: تفضلي.
1: صراحه. يعني انا اصلا فكره انه بالاخر، وحياة الله، انت بعد ما حكيتي لي هذا الموضوع انه عقد 3 اشهر بعدين انفصل، بس اصلا هي فكرت الموضوع. انا بشوف انه احسن قرار صار في العالم انه انفصل عنها، لانه فعلا في نسوان او في ستات بيستاهلوا زلام كتير احسن من هيك. من الاخر
0: معك حق،
1: والله بيستاهلوا زلام كتير احسن من هيك. يعني تصير ولا انك تضلك طول حياتك عايشه مع حدا عنده اعتلالات نفسيه بصراحة، أو عنده مشاكل زي ما بيحكوا
0: مادية.
1: كحتة مادية صراحة، دمار دمار. طب ما أنا، أنت كمان حكيت لهم قصة طلاق حلوة الدنيا. أنت ذكرتيني، إحنا طبعا يا جماعة كل ما يطلع صوت التليفون على الإذاعة بتذكر أيام المدرسة لما تكون المس بتشرح وأنا فجأة يطلع صوت تليفوني أصير أنا بدي أخبي. طيب خليني هيك كمان أحكي لكم أنا قصة صارت ما بين 2 أزواج. هاد بيحكوا لك في زوجين كانوا طالعين رحلة، فزوج حب إنه هو يدلل مرته، حكى لها اللي هي بشهر العسل، فكانوا متفقين يروح على بالي وعلى المالديف، ويعني عاملين لها رحلة جدا جميلة. بعد ما خلصت الرحلة بنقدر نحكي باليوم الأخير وهم مروحين، بتحكي له والله ما أنا عارفة شو مجيبني على هاي الأماكن، طب مالها العقبة، بتجنن العقبة. فبيحكوا لك الزوج انصدم وتضايق وصار بينهم مشكلة جدا كبيرة، وصلت تقريبا للانفصال. بعديها عرف إنه البنت هاي ما بتعرف تعبر، والبنت هاي زوجته ما بتعرف تحكي اللي في قلبها. فأنا بحس إنه في كتير أزواج بيصير ما بينهم مشاكل وبيصير ما بينهم قصص، خصوصا في البداية، لأنه هو أصلا مش فاهمها وهي مش فاهميته. بس أنا لما كانوا صراحة بنجلط، يعني أنا رايح رحلة على المالديف ورايح رحلة آخر العالم تشتحكي له العقبة
0: حب
1: أحلى.
0: العابة.
1: هلا حلوة، أكيد حلوة، بس يعني إحنا طالعين شهر عسل آخر العالم ودنيا وسفر وطبيعة ودنيا وعالم.
0: طلقها ولا ما
1: ليه؟
0: طلقها؟
1: لا ما طلقها،
0: طب
1: وصل
0: لله رب
1: للانفصال
0: العالمين.
1: وغير رأيه
0: الحمد
1: صراحة
0: لله رب العالمين،
1: بآخر
0: مشكلة.
1: لحظة يعني الله ستر. طيب يا جماعة خلينا هيك نطلع فاصل، وبعد الفاصل استنونا هيك عنا مقابلة جميلة جدا، فاصل ورجعين.
3: برنامج كيفك برعاية بيتزا القيصر، مع بيتزا القيصر راح نلعبها للآخر. البستنجي، وكلاء سيارة زيكر ولينك أند كو، بالاشتراك مع منصة وتد التعليمية، الخيار الأول لطلاب التوجيه.
4: خليكم على السمع، خليكم بالجو، عين وبتسمع.
3: تطبيق دوز تطبيق السيارات الأول والأشمل في المملكة. من خلال تطبيق دوز يمكنك الحصول على العديد من الخدمات والمزايا الحصرية من شراء السيارات وبيعها وإيجاد قطع الغيار المناسبة لسيارتك واكتشاف نقاط الشحن ومراكز الصيانة الأقرب إليك وغيرها من الخدمات المجانية. تطبيق دوز، تطبيق السيارات الأول والأكثر شمولاً في الأردن. حمله الآن.

0: الآن بلا عص لهشم اللعب تطبيق يوالت قلبنا قلب سرعة أعلى خطوات أقل تصميم أوضح وتنقل أسهل تجربة يومية سريعة وسلسة يوالت قلبنا قلب لنسهل حياتك حمل تطبيق يوالت الجديد كليا الآن.
1: أهل الشمال المركزية تويوتا صارت أقرب إلكم. مجموعة المركزية افتتحت مركزها المتكامل الجديد في إربد واللي بيضم معرض سيارات تويوتا ومركز صيانة معتمد من بتروناس لجميع أنواع السيارات، بالإضافة لمركز قطع الغيار الأصلية. كل اللي بتحتاجه لسيارتك بمكان واحد. زورونا في إربد شارع عمر بن عبد العزيز أو اتصلوا على 06-550-8080 المركزية تويوتا.

0: عابدين هوم سنتر، خلدة، شفا بدران، المقابلين، طريق عمان السلط، اربد.
1: إذا حاب تكون على مكتبك بتشتغل ورافع راسك، جامعة الزرقاء مش مجرد جامعة، هذا المكان اللي فيه الحلم بيتخطط وبيصير حقيقة. أكثر من 60 تخصص بكالوريوس وماجستير، تعليم عصري، مختبرات متقدمة، وحياة جامعية نابضة. كادر تدريسي بيؤمن بأنك مشروع ناجح. بدك تختار صح، اختار جامعة الزرقاء. للتواصل 05-382-11-00.
2: وهينا رجعنا، خليكم معنا، إذاعة عين وبتسمع
3: برنامج كيفك برعاية بيتزا القيصر. مع بيتزا القيصر رح نلعبها للآخر. البستنجي، وكلاء سيارة زيكر ولينك أند كو، بالاشتراك مع منصة وتد التعليمية، الخيار الأول لطلاب التوجيه.

0: يا صباح الخير ويا صباح النور. واخيرا هيك اجا ضيف جميل، مش ضيف انا بس بحب احمسكم، ضيفة جميلة. يعني اليوم الموضوع هذا اللي انا دائما سطلتكم فيه، مش انا بحب الدراما والعلاقات والقصص والناس والتعامل والنفسية. اليوم عندنا مريان بنيامين، مدربة في القيادة والعلاقات، لحتى نحكي اكثر عن اكثر موضوع. يسعد صباحك.
1: يسعد صباحك.
0: كيفك؟ شو الاخبار؟
1: تمام.
0: كيف امورك؟
1: اشكر الله.
0: انا بحسك ما بتعصبي، دائما هادية. في منه؟
1: يعني ما يغرك المنظر الخارجي.
0: هذا بس منظر. هلا احنا مثلا بخلال اي نقاش بتحبي انت تسمعي للطرف الثاني عشان تفهمي اكثر؟ هل الناس بتسمع لبعض عشان تفهم اكثر، ولا بس بدها تكون زي كانها بدها تجهز الرد؟ يعني انا قاعده بستنى فيك تخلص عشان انا بدي اجهز الرد.
1: شوفي، هلا احيانا اغلبيه الاوقات نحن بنكون عم نسمع لنجهز الرد والدفاع عن حالنا والمبررات،
0: صح؟
1: ما عم نسمع لنعرف شو الطرف الثاني ايش اللي بده اياه، او شو الاشياء اللي هو محتاجها او فاهمها.
0: صح.
1: يعني مثلا اذا اجى قال لي انه انت دائما مش موجوده، فدائما باخذ هذا الكلام انه هو اتهام.
0: كيف يعني انا مش موجوده؟
1: صح. انا بشو مقصره؟
0: صح.
1: انا ببلش ابني على هذا الموضوع. صح. بدون ما اطلع على شو الشعور اللي جاي ورا هاي الكلمات.
0: مليون بالمية.
1: انا لما بدي اطلع بين الكلمات واعرف هذا الشعور من وين جاي، رح اشوف الامور بطريقة مختلفة، رح اعرف انه هو مشتاق لي، رح اعرف انه هو محتاج وجودي، محتاج اهتمامي. فهون بتفرق كتير موضوع ادارة العلاقة، وكيف انه انا بدي افهمه، وكيف انا بدي ابنيها، وكيف بدي احافظ عليها اكثر لقدام.
0: صح. بس انت حكيتي هلا انه احيانا تسمحوا لنا بس يا جماعة عشان صوت الضيف شوي فيه مشكلة، مش عم بسمعوا منيح، فأعطونا دقيقة بس.

0: بحكم ان انتم ما سمعتوا من الاول شو حكت ضيفتنا، رح نرجع نسالها نفس السؤال ونسمع منها الجواب. هلا سؤالي انه بالعاده احنا بس يصير اي نقاش بتسمعي للطرف الثاني، هل احنا بنسمع عشان نرد على طول ولا عشان نفهمه مثلا؟
1: زي ما حكينا وما سمعوني فخلينا نرجع نعيد. فاحكي لك شغله هلا كثير منا واوقات كثير نحن عم ونحن عم نسمع دائما بنحاول بعقلنا بس بنركز على شو بدنا نرد ونحط انه احنا كيف بدي ادافع عن نفسي بدون ما انا افكر ليه الطرف الثاني بالعلاقه هو عم بتصرف او بيحكي بهاي الطريقه. يعني
0: شو؟
1: مثلا زي شو؟ زي مثلا ممكن يقول لي ان انت مش موجوده
0: أوكي.
1: او انت وجودك انت مقصره معي
0: أوكي.
1: فانا دائما رح اخذها كاتهام ورح ابلش بدون بدون اي فكر انه انا ابلش ادافع عن حالي.
0: صح.
1: كيف انا بشو مقصره، كيف انا مش موجوده، وابلش احط تبريرات تحليلات لنفسي بدون ما انا اطلع ليه هو حكى هذا الاشي.
0: صحيح.
1: انا بشو مقصره، شو الشعور ممكن يكون ما وراء هاي الكلمات، انه هو مشتاق لي ومش قادر يعبر عن مشاعره. ممكن
0: صح.
1: يكون انه هو محتاج وجودي واهتمامه وانا مقصره في هاي الناحيه ومش منتبه على حالي.
0: صح.
1: في نفس الوقت هو مش قادر يعبر عنه بطريقه صحيحه. صحيح. فعبر عنه بهذا السؤال بهذا الغضب.
0: طب مريان احنا احكي لك الصراحه، يعني احنا انا بشوف مثلا بكل العلاقات بتكون لما يصير هيك موقف البنت طبيعتها بدش تستعمل على طول اسلوب الدفاع، لانه دائما بحس الموضوع اتهام او شيء، لانهم حساسات بحس. وتاني شغله اللي عم بيصير هلا، الصوره اللي عم تنبني عند البنت بالجيل الجديد انه انت لازم تكوني قويه، لازم تكوني هجوميه، ما لازم تخليه يحكي كلمه اسف صعبه. فبتحسي انه كلام الصحبات، كلام الناس اللي حوالينا بيأثر على علاقاتنا مع شريكنا او مع الحدا الموجود بحياتنا ولا لا؟
1: طبعا اكيد 100%. هلا
0: من اي ناحيه يعني؟
1: من اي ناحيه؟ مش معنى انك انت تكوني قويه تكوني انت قاسيه.
0: صح.
1: فالقوه مع مش اسوه. واني انا افهم شريك حياتي وانه انا اعبر عن معه بكل مشاعري بتواصل شفاف وحقيقي، هذا مش ضعف ولا انه هو اهانه لإلي، بالعكس.
0: صح.
1: هذا هو إشي ببني العلاقه وبحميني انا نفسيا قبل ما يحمي الطرف الاخر.
0: طيب.
1: فبالعادة إنه لما نسمح لأطراف تانية أو لأي تداخلات من برا لتدخل بين أي تنين دايما بتخرب، لأنه الطبخة إذا كتر طبخينها زي ما بيقولوا بتخرب. فلازم أنا برضو أرجع وأعد وأفكر وأفهم شو الشعور وأنا شو اللي بدي إياه بدون ما أنا أتنازل عن حدودي وأتنازل عن نفسي.
0: طب هل أنت مع إنه البنت تحكي كل قصصها لصاحباتها، وخصوصا يعني ما بينها وما بين شريكها في الحياة، مع أنت هذا الحكي ولا لا؟
1: أكيد لا، مش مع هذا الحكي، لأنه
0: ليه؟
1: من البداية الله خلقنا ذكرا وأنثى.
0: صحيح.
1: ما خلق في وحدة صاحبة في النص أو جارة في النص تشرب قهوة ونعمة صبحية عليه. فلا.
0: صحيح.
1: هذا الإشي أبدا مش صحيح، ودائما دائما أي علاقة بدخل فيها اثنين أكيد بتخرب، وفي لازم يكون في خصوصية وسرية للموضوع.
0: أوكي.
1: يعني انت اوكي قد ما كنتي انت منفتحه وبتحكي لصحباتك كل شيء، في امور معينه بينك وبين نفسك ما حدا بيعرفها عن نفسك غيرك انت ونفسك والله فقط.
0: صح.
1: فما بيصير هذه الاشي اللي كثير خصوصي كثير برايفت كثير مقدس كمان احنا نبلش انه احنا ننشر فيه ونحكي فيه وندخل فلان وعلان ثاني، مجرد انه انا مش قادره افهم مشاعري، مش قادره افهم هذا اللي انا فيه، مجرد انه هو عدم تعبير عن مشاعري بطريقه صحيحه، ولا هو عدم تواصل صحيح، ولا انه انا ناتج عن تراكمات.
0: صح.
1: وعن اهمال وعن مشاكل ما انحلت.
0: صح.
1: او عن امور اصلا احنا ما حكينا فيها. فبتيجي كلمه اوقاتا بتخرب الدنيا، ومع انه بتكون كلمه كتير بسيطه، بس انا لما عم بطلع عليها شو اللي خلى هاي الكلمه تلمسني انا بهذا العمق؟ لأنه في كتير أمور تراكمت، في كتير مشاكل ما انحلت، أمور إحنا حطناها على جنب ما تناقشنا فيها بطريقة صحيحة لوصلت فينا المرحلة لهيك.
0: أوكي. يعني أنت من وجهة نظرك إذا الواحد كتم هذا يعتبر نضج عاطفي ولا لا؟ نضج عاطفي عفوا.
1: هلأ الكتمان مش صحيح. هلأ
0: مش صحيح.
1: كل المشاعر اللي أنا بمرق فيها سواء غضب سواء خوف سواء غيرة سواء توتر سواء إحباط، هذا إشي كتير طبيعي وطبيعي أني أنا أمرق فيه، لكن اللي أنا مسؤول عنه هو طريقة تعبيري عن هاي المشاعر. يعني أنا بقدر أجي أقول لك أنت كتير مستفزة، بس في نفس الوقت أنا الطريقة اللي عبرت فيها أنا أذيتك وطلعت شخصية مني مش حلوة.
0: صحيح.
1: تمام. فأنا بقدر أجي أقول لك أنه أنا مش جاهزة هلأ لنحكي. أنا هلأ بحاجة مساحة، بحاجة وقت لأهدى،
0: خلينا
1: نرجع نحكي في الموضوع.
0: صح.
1: فأنا هون ما بستخدم الصمت العقابي أو التجاهل.
0: صح.
1: وما بحط الشريك اللي معي في مساحة رفض أو مساحة إنه هو ضايع أو إنه
0: مش عارف أنا وين إيش
1: فيه أنا شو عملت
0: صح
1: بالضبط. فلا أنا الأمور بتكون واضحة، أنا هلأ مش قادر إن أنا أتناقش بهذا الشيء، وعارفة إنه أنا بدي أحافظ على العلاقة وبدي أحافظ على نفسي بنفس الوقت، فبعطي هاي المساحة بكون أنا واضحة.
0: أنت هلأ ذكرتينا مليون بالمية زي ما حكيتي، وذكرتينا كمان موضوع الصمت العقابي والتجاهل. أنا بشوف هاد فكرة
1: هاي لعبة الجيل.
0: يعني لعبة الجيل
1: قبلت الجيل بالضبط.
0: إنه شو قصة كل الناس عندها الصمت العقابي أو ما بعرف، يعني بحس إنه خلص صارت الناس زمان مثلا صار بين تنين مشكلة بتنحل بنحكى فيها من جديد، بتحسي إنه أي مشكلة بتكون سبب في إنه هاي العلاقة تخلص أو العلاقة تنهدم أو أسلوب الصمت العقابي. أنا بسألك بس عن أسلوب، أنت شو رأيك فيه صراحة؟
1: هلا هو أنا بعتبره صراحة ضعف الشخصية. إذا أنت حكيتي في الموضوع مرة واثنين وثلاثة وقدرتي توصلي
0: فكرتك
1: وإحساسك بالطريقة سليمة بدون ما تأذي نفسك وتأذي الطرف الثاني بدون أي اتهامات أو أفورة بالموضوع، لأنه إحنا ما شاء الله يعني إحنا كتير
0: صح دراما
1: دراما دراما كوينز مليانة معبي البلد، فلا بنقدر إن إحنا شو اسمه نتغاضى عن هذا الإشي لأنه أساسا مش صح. هلا لو تطبق علي أو أنا طبقته على غيري فهو تصرف غير ناضج بالأخير بصفي.
0: أوكي.
1: لكن للأسف خليني أحكي لك إنه ثقافة العيب اللي احنا عايشين فيها وخصوصا هلا بهذا الوقت وضغط الصحبات والاراء الخارجيه المسلسلات التركيه وغيرها وغيرها
0: التركية هي الدنيا
1: هذول
0: يا ريت دمرتهم كذب كذب كذب
1: بالضبط هذا الاشي. فصار انا بالنسبه لي اني انا احكي انه هذا الشيء وجعني او هذا الموقف جرحني بطريقه سليمه واعبر للطرف الثاني بطريقه صحيحه
0: أعتب.
1: انا بقطع
0: صح.
1: أنا بأخذ موقف بقطع متوقع من الطرف الثاني إنه هو يكون فاهم وعارف
0: بس أحيانا بتزبط وبتكون خطة ناجحة. يعني أحيانا الصمت العقابي نكون صريحين بتزبط ولا لا؟
1: مش على كل الأصدقاء،
0: مش على كل الأصدقاء،
1: على حسب شو الموضوع حسب شو السيتويشن اللي أنت ماشي فيه. يعني خليني أحكي لك، إذا أنا حكيت في الموضوع مرة واثنين وثلاثة وعبرت عن مشاعري مرة واثنين وثلاثة وطلبت هذا النيدز من الشخص مرة واثنين وثلاثة وصفة عم يتكرر نفس الخطأ وما عم بيكون في أي تجاوب وعم بيكون في تجاهل لفكري ولمشاعري ولكياني وكأني أنا مش موجودة،
0: لازم تعمل هجر عقابي.
1: أنا بدي أخذ مش إنه هجر، بدي أخذ أنا موقف وأنا بدي أسحب حالي لأحمي نفسي وأحمي طاقتي
0: صح.
1: وأحمي مشاعري وقلبي صح. لأنه أنا بكون عبارة عن بس عم بستنزف حالي وعم أوكي. بحط كل هذا الإفورت والطاقة وحاولت أصلح وأحافظ مرة واثنين وثلاثة لكن بدون جدول
0: أوكي.
1: هون أوكي أنا معه لأنه خلص وقت إنه أنت لا توصلي لمرحلة ما في
0: فكرة صح
1: بالضبط، ما في حل ما في نتيجة بدك تنسحبي
0: مليون بالمية
1: أوكي لا يصحى مبدئيا. هلا وانس إنه أنت بلشتي من البداية هيك لا هذا إشي مش
0: غلط صحيح. صح هو أنا بحس أصلا فكرة الصمت العقابي موجودة عند الرجال أكتر من النساء، بس بأنه إحنا كنا عم نحكي هنا عن إنه أنا أحكي له أعبر له إلى آخره. هل بتشوفي إنه أو أنت مع مثل بيحكي العتب على قد المحبة، إنه بعد ما أنت بتحبي قد ما أنت بتعاتبي؟ شو رأيك في هذا المثل؟
1: هلأ خلينا نحكيها بطريقة هيك منطقية
0: أوكي.
1: إذا شخص ما بيفرق لي ليه بدي أعاتبه
0: صح،
1: وإذا شخص أنا ما بيهمني ولا بيأثر فيه أنا ليه
0: يعني
1: بدي الجواب. أفكر فيه أصلا
0: يا عيني على الجواب
1: عن جد. فأنا فعليا إذا أنت شخص أنت ما بتعني لي أنا ما بكون هالقد عم بغلي من جوا لأني أنا فارق لي أنت
0: صح،
1: فارق وجودك بحياتي
0: صح.
1: اهتمامك هو سعادتي، صباح الخير تصبحي على خير، هاي مجرد انه هي احلى شيء بصير عندي بالحياه.
0: بلشت احبها بالغلط ويفتحكي هذا الحكي يعني حبيبه قلبي والله انا كمان
1: وانا كمان يا حبيبتي. فهذا البوينت يعني هو صح. الامثال ما اجت عبث واجت من خبره جدودنا واهالينا من عمر، فهي إلها معنى وإلها غايه
0: صح. طب مريم ده هيك في سؤال كمان من واقع الحياه واحنا كتير بنشوفه، احنا بنتخذ نطلع شوي من الهجر
1: ولا الموضوع اوكي
0: تحسي انه تحسي انه البنات عندهم وعي عاطفي اكثر من الرجال؟ يعني بتحسي هذا الاشي موجود ولا لا؟
1: أيوة لا هو بيختلف صراحة على حسب لا هو بيختلف على حسب الفئات
0: أوكي.
1: بس دايما البنت بتكون ايموشنلي اكثر من الرجل
0: صح.
1: لانه بتعرفي كمرأة طريقه تفكيرها وسيكولوجيه الفكر عندها والعقل بتختلف تماما عن الرجل
0: صح.
1: فهي بتحتاج الاحتواء، بتحتاج الاهتمام، بتحتاج الرعاية، بتحتاج يكون هو الداعم والسند لحياتها، بس في نفس الوقت هي المديرة بالعلاقة.
0: عشان هيك بيحكوا عنا نقدين دائما، عشان بس احنا بنعبر.
1: لا مش انه لانه نحن بنعبر، لانه نحن بفرق معنا الكلمة، بفرق معنا الشعور، بفرق معنا نبرة الصوت، بنكون احنا للبني آدم احنا مهتمين لوجوده بحياتنا، حاطين كل التفاصيل اللي عم بتصير وكأنه هي أولوية بحياتنا، مش انه يلا اي حدا عابر وخلص. لانه فعليا لو اي حدا معك يعني لتسي على الشغل، لو حكى صباح الخير ما حكى صباح الخير، كان منيح ما كان منيح، خلص انه يوم يمرق يعني مش رح يفرق.
0: أوكي.
1: بمحيط العيلة خلينا لتسي كمان نفس الشيء، لكن بالدائرة اللي كتير قريبة منك اللي انت تعتبره شخص واحد، اكيد رح تكوني متبعة على كل تفصيلة، على كل هاي، رح يكون عندك خلينا نحكيها
0: ضرب خمسة،
1: مش بس ضرب خمسة، الفضول قاتلك لتعرفي كل تفصيلة بحياته، لتكوني انتي موجودة بهذا الجو، اكون الي مكان
0: مليون بالمية
1: حياتك.
0: طب يعني من انا بشوفك حدا راي الى الان، بعرفش ايش المخفي يعني ايش المخفي، هلا بنرن على الاهل اذا سامعين احكونا
1: القصة. ايوه ما حدا يرن لو سمحتوا، ما حدا يتواصل.
0: بس اذا نعتبر ان الواحد مثلا عصب وصار مثلا هجومي، كيف ممكن هيك يدير مشاعره، يكون راي، يهدي اعصابه، ويحاول يحل الموضوع هذا، خصوصا وقت العصبيه، لانه الواحد بس عصب تحسيه بفقد، فكيف ممكن يدير مشاعره بهيك وقت؟
1: هلا انا بفضل بوقت العصبيه يكون في وقت فصل، ما يكون انه نحتد احنا التنين مع بعض وتتصاعد الامور، يكون تخرج عن السيطره زي
0: صحيح
1: يكون.
0: صحيح.
1: فلازم يكون في وقت فصل، وفي نفس الوقت انا مش مطلوب مني اتحمل كل شيء، مطلوب مني انه انا اكون معك واقفه سايد باي سايد بكل شيء نحن عايشينه مع بعض.
0: صح.
1: يعني بفهم غضبك لكن ما بقبل الاهانه،
0: مليون
1: بقبل الضعف اللي انت فيه او الظروف اللي انت فيها، لكن ما بتنازل عن اهتمامك وحقي فيك ووجودك بحياتي.
0: صحيح.
1: بفهم الضغط اللي انت عايش فيه، لكن ما بقبل التخويف والإهانات والاشياء التانية اللي بتترتب عليها. بعرف كيف انا احافظ على العلاقة، وبعرف كيف انا اعطيك مساحتك وبحتويك، لكن بدون ما انا اتنازل عن حقوقي وحقي.
0: يعني يعني بتعرفي مريم، انت كلامك كثير جميل، حكيتي عن ردود الفعل، وحكيتي لنا عن الصمت العقابي والتجاهل والفضول ومين انكد. يعني اليوم احنا حاولنا قد ما بنقدر فعلا ان احنا نوصل لكم افكار معينه، وبالاخر يعني اخر شيء حكيتيه انه صح، انه احيانا عادي انها البنت تعصب، خصوصا لما يوصل الموضوع لاهانه او يوصل الموضوع لانه شخص اقبالي
1: متكرر.
0: بالضبط، اهمال متكرر. مريم احنا عندنا كثير نقاط. صح، هو في منه
1: اكثر شيء بوجعنا. والله بداية يا جماعه الخير، اكثر شيء نحن بوجعنا الاهمال،
0: ما بعرف انه بتحول لمفترس اصلا البنت. تفضلي انا اعطيتك.
1: احنا مش مفترس لو سمحتي،
0: دي احنا كثير اولا كل رئيس يرد على
1: الهواء، نحن على الهواء. لا فعليا نحن اللي بيجي في هاي النقطه بالذات، وخصوصا اذا كان حدا بيهمنا، المفروض يعني انتم كشباب انه انتم تنبسطوا على هذا الاشي، لما تلاقوا البنت انه بتنكد عليك حياتك ودائما بتقرفك بهاي المواضيع وبتضلها
0: دائما بتعيد وتزيد،
1: بتعيد وتزيد، معناته انت كتير فارق بحياتها يعني. اما اذا بلشت انه صمت، هون بدك ريد فلاج
0: بالضبط، بل انت عم بتبلش تختفي مبدئيا،
1: عم بتبلش بتكون. انك انت تعمل لك انه ديليت وعادة نكست نكست.
0: سعد صباحك مريان، كتير مبسطة. ندرت بهاي نصيحة اخيرة يعني، ولا بحابة تحكي لنا نصيحة منك؟
1: هلأ كنصيحة أخيرة، خلينا نفهم شو وراء الكلمات قبل ما ناخد الكلمات زي ما هي ونبني عليها مشاكل وإشياء. خلينا نحاول إحنا تكون ردود أفعالنا إنه إحنا نحافظ على العلاقة، مش إنه إحنا نهدمها، وفي نفس الوقت نحافظ على أنفسنا.
0: مليون بالمئة. شكرا لك مريان، شكرا لوجودك اليوم، يسعد صباحك.
1: كثير
0: كثير انبسطت معك اليوم، وبدنا نطلع هلا نكمل لانه في عندي كثير اسئله اسالك اياها بعد يسعد صباحكم جميعا. هيك ان شاء الله بنشوفكم بكره بحلقه جديده من الساعه 10 ل 12. يلا باي. الجو بده اياك والمود على كيفك بخريف.

0: برنامج كيفك برعاية بيتزا القيصر. مع بيتزا القيصر راح نلعبها للآخر. البستنجي، وكلاء سيارة زيكر ولينك أند كو، بالاشتراك مع منصة وتد التعليمية، الخيار الأول لطلاب التوجيه. المناصير للزيوت والمحروقات، رواد الطاقة منذ 23 عاما.
1: موجز الأخبار من قناة المملكة، أهلا بكم. هيئة النزاهة ومكافحة الفساد تعلن توقيف ممرض بمستشفى الأمير حمزة 15 يوما بجناية الاختلاس. الجيش اليمني يشن هجوما على مواقع للحوثيين في منطقة ذوباب المطلة على باب المندب. إغلاق خط أنابيب النفط شرق غرب السعودية بعد تعرضه لهجوم الأحد. شركة أرامكو السعودية تقول إن الشحن البحري تضرر بشدة وسلاسل التوريد تتعرض لضغوط شديدة. شركة أرامكو السعودية تقول إنه لم يتبقى سوى أقل من 6 مليارات برميل من المخزونات التجارية ومعظمها غير متاح عمليا. رئيس الوزراء الإسباني يدعو إلى انتخابات مبكرة في 29 من تشرين الثاني.

0: وحميد مبين عليك كثير مبسوط اليوم،
1: طالع اسمي بالتوب برفورمرز بالشغل.
0: الحكي هذا كثير حلو. شركة وضوح؟
1: ها.
0: يا سيدي مبروك.
1: الله يبارك فيك. والله الشغل فيه منافسة قوية، وعم بتعلم من الناس اللي عندهم خبرة، وجد حاس حالي عم بتعلم كل يوم.
0: يا سيدي الحكي هذا اللي بسمعه كثير حلو، كيف قاعد بتوازن كل هذا؟
1: هم بساعدوني أوازن بين الشغل والجامعة، ومتأكد إنه خبرتي معهم راح تفتح لي فرص.
0: شكلك وأخيرا لقيت المكان الصح لك.
1: 100% حاس حالي عارف طريقي والدعم موجود، وهيني مكمل خطوة بخطوة.
2: في وضوح، التميز جزء من كل رحلة. كشركة أردنية متخصصة في إدارة العمليات بتوفر وضوح الفرص وبتدعم المواهب. وضوح، مستقبلك يبدأ من هنا.
3: يا شباب كل واحد على سيارته.

0: نضحك شوية ونغير جو روحت على راديو عين روحت مع جيتاوي روحت مع أسامة جيتاوي من الأحد للخميس الساعة 4 العصر برعاية مجموعة بسطامي وصاحب وكلاء بيوايدي ونيسان وأنفينيتي في الأردن بالاشتراك مع ديانات ناشونال الاختيار الأمثل جامعة عمان العربية الريادة والتميز. كل يوم ألاف النصائح الطبية بتوصلنا بس كم وحدة منها صحيحة؟ بين الإشاعة والحقيقة في معلومة ممكن تحمي حياتك. برنامج مرهم بيحكي معكم ببساطة من مصادر موثوقة عن كل اللي بهم صحتكم. برنامج مرهم كل يوم اثنين الساعة 3 عصرا. برنامج مرهم برعاية المستشفى التخصصي. شكرا على ثقتكم.
1: زمان كان الكهف والمغارة دار
2: وبيت الشعر دار.
1: اتطورت الأدوات وصرنا نبني بيوت من طين. اتطورنا أكثر وصارت دورنا من إسمنت وحديد وحجر. مع كل هالتطور اليوم حولنا دارنا موقع بهم الناس بالصوت والصورة الدارنيوز.نت. القصة وما فيها.
3: لأن من يتعمق في اللغة يقرأ ما وراء النص. في جامعة الزرقاء حلق بشغفك إلى مستوى أعمق مع ماجستير اللغة العربية وآدابها. دراسة متخصصة في الأدب واللغة والنقد والبحث العلمي وتفتح أمامك آفاقا جديدة. ماجستير اللغة العربية وآدابها في جامعة الزرقاء. سجل الآن. للتواصل الاتصال على 05 38 211 0.

وفر عتقيل مع حسابات توفير بنك القاهرة عمان وعلاماته التجارية سيجنتشر ولينك. افتح أو غذي حسابك وادخل السحب على الجوائز 9999 دينار أسبوعياً، 50,000 دينار الجائزة الربع سنة.

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمداً الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاماً محموداً الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.

بلا أنت بلا عص لهشم اللعب تطبيق يوالت قلبنا قلب سرعة أعلى خطوات أقل تصميم أوضح وتنقل أسهل تجربة يومية سريعة وسلسة يوالت قلبنا قلب لنسهل حياتك حمل تطبيق يوالت الجديد كليا الآن.

0: اسمع الواحدة ظهرا بتوقيت عين اف ام برعاية
1: إلك عجاج؟
2: لا
1: طب تعال ورجيك.

0: دجاج الطحونة، الصحة مضمونة.
1: المناصير للزيوت والمحروقات، رواد الطاقة منذ 23 عاما.
2: موجز الأخبار من قناة المملكة، أهلا بكم. هيئة النزاهة ومكافحة الفساد تعلن توقيف ممرض بمستشفى الأمير حمزة 15 يوما بجناية الاختلاس. الرئيس اليمني يقول إن عمليات فجر اليمن انطلقت لإنهاء انقلاب الحوثيين. تحالف دعم الشرعية في اليمن يقول إن 100 طائرة مقاتلة شاركت فجر اليوم في عملية فجر اليمن. إغلاق خط أنابيب النفط شرق غرب في السعودية بعد تعرضه لهجوم يوم الأحد. شركة أرامكو السعودية تقول إنه لولا خط أنابيب شرق غرب لوصلت أسعار برنت إلى 200 دولار للبرميل الواحد. شركة أرامكو السعودية تقول إنه لم يتبقى سوى أقل من 6 مليارات برميل من المخزونات التجارية ومعظمها غير متاح عملياً. شهيد ومصابون في غارة للاحتلال الإسرائيلي على مواصخان يونس جنوبي قطاع غزة.

0: نضحك شوية ونغير جو روحت على راديو عين روحت مع جيتاوي روحت مع أسامة جيتاوي من الأحد للخميس الساعة 4 العصر برعاية مجموعة بسطامي وصاحب وكلاء بيوايدي ونيسان وأنفينيتي في الأردن بالاشتراك مع ديانات ناشونال الاختيار الأمثل جامعة عمان العربية الريادة والتميز. كل يوم ألاف النصائح الطبية بتوصلنا بس كم وحدة منها صحيحة؟ بين الإشاعة والحقيقة في معلومة ممكن تحمي حياتك. برنامج مرهم بيحكي معكم ببساطة من مصادر موثوقة عن كل اللي بهم صحتكم. برنامج مرهم كل يوم اثنين الساعة 3 عصرا. برنامج مرهم برعاية المستشفى التخصصي. شكرا على ثقتكم بنا.
1: إذا حاب تكون على مكتبك بتشتغل ورافع راسك، جامعة الزرقاء مش مجرد جامعة، هذا المكان اللي فيه الحلم بيتخطط وبيصير حقيقة. أكثر من 60 تخصص بكالوريوس وماجستير، تعليم عصري، مختبرات متقدمة، وحياة جامعية نابضة. كادر تدريسي بيؤمن بأنك مشروع ناجح. بدك تختار صح، اختار جامعة الزرقاء. للتواصل 05-382-11-02.
2: جوجو أصبحت مرخصة رسمياً. الآن نعلن عن بدء استقبال الكباتن المرخصين للتحرير معنا. دخل أعلى، رحلات أكثر، زيد دخلك وانطلق مع التطبيق الوطني المرخص. فرصتك تبدأ الآن، لا تنتظر وابدأ رحلاتك. جوجو، سارع بالتحرير الآن. للدعم الفني يرجى التواصل على 079-200-500.

0: لكل فكرة صوت، خطوة، أثر يلامس القلب ويوقظ الفكر ويترك أثر. ويترك أثر مع الدكتور محمد العبادي.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده. اللهم لك الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، ملء السماوات وملء الأرض وملء ما شئت من شيء بعد. يا رب اجعل لساننا ممتلئ بالحمد وقلوبنا ممتلئة بالحمد حتى تملأ ميزاننا بالحمد. قال صلى الله عليه وسلم: والحمد لله تملأ الميزان. اللهم صلي وسلم وبارك على سيدنا محمد، اللي ما ترك شيء في خير إلا دلنا عليه ولا شيء في سوء إلا نهانا عنه، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. حياكم الله أعزائي المستمعين في هذا اللقاء المتجدد في برنامجكم ويترك أثر. واليوم نرجع لنافذة السيرة النبوية في صحبة النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين، فالكتاب هو القرآن والنور هو سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. النور اللي ما بتتبع أثره إلا بتتنور حياتك وبتتنور ذاتك وتتنور علاقتك مع الله سبحانه وتعالى ليخرجهم من الظلمات إلى النور. فصلى الله على سيدنا محمد النور وعلى آله وأصحابه أجمعين. وصلنا في حياة النبي وفي صحبتنا للنبي صلى الله عليه وسلم إلى سن 55 من عمره عليه الصلاة والسلام، تحديدا السنة الثانية من الهجرة. الآن استقرت الأمور شيئا ما في المدينة المنورة، وإحنا بنمشي في حياة سيرة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، وبتمر الشهور بندخل على السنة الثانية للهجرة، وسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم حوالي 55 عام، لأنه لما بعث عليه الصلاة والسلام بعث في 40، كان عمره 40 سنة لما نزل عليه سيدنا جبريل لأول مرة. ومكث صلى الله عليه وسلم في المرحلة الأولى المرحلة المكية 13 سنة، وبعدين راح للمدينة المنورة. فأربعين وثلاثة هاي 53، وسنتين في المدينة المنورة. إذن الآن عمر النبي عليه الصلاة والسلام 55 سنة. استقرت الأمور في المدينة وبدأت تظهر ملامح التشريعات الإسلامية، والمجتمع الإسلامي بدأ بينبني أكثر، موجود العلم والشريعة والمجتمع والتعليم والوفود، واللي بده يسلم واللي عنده مسألة في المسجد، موجود عندنا السوق، بنينا اقتصاد، موجود عندنا دستور وثيقة المدينة المنورة، والعلاقة وطيدة بين المسلمين مهاجرين وأنصار بسبب المؤاخاة، وحتى علاقة المسلمين مع غيرهم من المشركين أو اليهود. المدينة مستقرة. وفي يوم من الأيام دخلت حمى شديدة على المدينة المنورة، وكانت المدينة معروفة بأنها يعني بيئة حاضنة للمرض. بعدين النبي عليه الصلاة والسلام دعا الله فانتقل المرض وما عاد يرجع إلى المدينة المنورة. في حمى شديدة أصابت أهل المدينة، ومنهم السيد عائشة. يوم من الأيام النبي عليه الصلاة والسلام بيدخل على السيد عائشة رضي الله عنها، فلقاها بتسب المرض، بتسب الحمى اللي هي فيها. زي إحنا اليوم مثلا واحد بيرشح بيقول الله يلعن الرشحة هاي مثلا سيئة، الله بيسب الإنفلونزا، بيسب المرض. فالنبي عليه الصلاة والسلام دخل عليها وهي بتتأوه من شدة الحمى وتسب الحمى، فقال عليه الصلاة والسلام: يا عائشة لا تسب الحمى، ما تسب المرض، فإنها مأمورة. ألا أعلمك كلمات دعاء إذا حكيتي ربنا سبحانه وتعالى يرفع عنك المرض؟ فقال عليه الصلاة والسلام: اللهم ارحم جلدي وعض ارحم قال قولي اللهم ارحم جلدي الرقيق وعظمي الدقيق من شدة الحريق، يعني من شدة الحمى وألم الحمى وحرارة الحمى. فدعت السيدة عائشة فرفع الله سبحانه وتعالى عنها المرض. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام بيعلمنا كيف نتأدب مع الله في ابتلاءاته. إنما المرض مأمور، فقال لا تسب الحمى فإنها مأمورة، وهاي من أقدار الله سبحانه وتعالى. ولذلك جاء عن الصالحين إنه قال: تأدب في بلائك، لما ربنا يبتليك تأدب، كن مؤدب، وتوجع بالحمد. تأدب في بلائك وتوجع بالحمد، فأنت في حضرة قضاء الله وقدره. أنت الآن في حضرة القضاء والقدر، فبدك تتأدب مع ابتلاءات الله سبحانه وتعالى. فالإنسان لما تصيبه أقدار الله سبحانه وتعالى بده يعرف إنه أول شيء وجب عليه التسليم لقضاء الله وحمد الله سبحانه وتعالى، ثم بده يعرف إنه هذا الابتلاء ما كان إلا ليغفر الله سبحانه وتعالى لك خطايا أو يرفعك درجات تقربك منه سبحانه وتعالى. ولذلك هذا من رحمة الله ومن الأدب اللي علمنا إياه رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. وبعد هيك بأيام سبحان الله بعد ما انتفى المرض حدثت قصة عظيمة بعد 17 شهر من دخول النبي عليه الصلاة والسلام مدينة المنورة. يعني احنا بنحكي تقريبا عن سنة ونصف تقريبا، وحدث أمر عظيم النبي عليه الصلاة والسلام كان نفسه فيه من زمان يصير، ألا وهو تحويل القبلة، لأن الناس والمسلمين كانوا يصلون باتجاه بيت المقدس وما كانت مكة قبلة للمسلمين. فيه حكم كثيرة لربنا سبحانه وتعالى فيها، ورح نحكي عنها إن شاء الله في الدروس والعبر، منها إنه أصلا مكة المكرمة كان في حواليها أصنام، فلا يعني يتأتى إنه المسلم يصلي وفي بينه وبين قبلته أصنام، 360 صنم تحيط بالكعبة. فكان الأمر الأول إنه المسلمين يصلوا باتجاه بيت المقدس، وكان النبي عليه الصلاة والسلام لحبه وتعلقه بقبلة الكعبة وإنها الكعبة تكون القبلة، كان يجعل بيت المقدس بينه وبين الكعبة. يعني النبي بيروح وراء الكعبة وبيخلي بينه وبين بيت المقدس الكعبة المشرفة عشان كأنه يكون متصل إلى القبلة اللي بيصلي عليها ثم إلى بيت المقدس. وبتمر الأيام والنبي عليه الصلاة والسلام يلازم دعاء الله تعالى إنه يجعل بيت الله الحرام الكعبة هي القبلة التي يتوجه إليها المسلمين في الصلاة. قال الله سبحانه وتعالى: قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها. القبلة اللي احنا بنصلي عليها اليوم إكراما لسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، فلنولينك قبلة ترضاها فولي وجهك شطر المسجد الحرام، فولي وجهك شطر المسجد الحرام وحيثما كنتم فولوا وجوهكم شطرة. فولى المسلمون وجوههم شطر المسجد الحرام باتجاه المسجد الحرام وصاروا يصلوا باتجاه المسجد. الآن مين تصدى لهذا الموضوع ومين بدأ يتهكم؟ القوم البهت، القوم اللي شرهم مستطير مع الأمة الإسلامية حتى اليوم، اليهود. قالوا: شو هالدين اللي كله تخبط، سنة هيك وسنة هيك القبلة، شو هالدين اللي أهله مش عارفين وين قبلتهم وين يتوجهوا. قال الله تعالى: سيقول السفهاء من الناس، فوصفهم الله بالسفهاء، ما ولاهم عن قبلتهم التي كانوا عليها. ليش غيرتوا قبلتكم من بيت المقدس إلى الكعبة؟ هل تغير دينكم؟ ولا في تخبط؟ ولا محمد كل يوم بيغير رأيه؟ قال الله تعالى: سيقول السفهاء من الناس ما ولاهم عن قبلتهم التي كانوا عليها قل لله المشرق والمغرب يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم وكذلك

والبلابل ويقولوا طيب اللي أسلموا وضحوا بأنفسهم في بداية الدعوة وكانوا مع النبي وكانوا يصلوا في بيت المقدس كل عملهم راح باء منثور. فقال الله سبحانه وتعالى: وما كان الله ليضيع إيمانكم إن الله بالناس لرؤوف رحيم. وينطلق المسلمين من لما نزلت الآية، لأن ربنا قال فولي وجهك أمر. فقال سيدنا البراء بن عازب: كنا الله أعلم ناسي، لأنه ذكر القصة بعدين، صلاة الظهر أو العصر ونزلت الآية على رسول الله صلى الله عليه وسلم: قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها فولي وجهك. يلا التفت يا محمد إلى الكعبة والقبلة التي تريدها. فقال سيدنا البراء بن عازب: فنزلت الآية بالظهر العصر يعني بهالوقت، فخرج الصحابة إلى المساجد اللي حوالين المسجد النبوي في المدينة المنورة وضواحيها يبلغوا الناس إنه القبلة تغيرت، فراحوا على مسجد قباء وبلغوهم، وراحوا على مساجد حتى وصلوا مسجد من مساجد المدينة المنورة ووجدوا الناس تتوجه نحو الشام بيت المقدس إلى صلاتهم. فقال لهم: والله لقد نزل على رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر بأن يستقبل القبلة باتجاه الكعبة المشرفة. فمباشر الصحابة وجهوا إلى البيت الحرام. ولذلك العلماء أخذوا من هاي فائدة، إنه إذا أنت شفت واحد بيصلي بغير اتجاه القبلة لا تبطل صلاته، بس وجهه نحو القبلة. وهاي الفائدة أخذوها من قصة سيدنا البراء بن عازب لما دخل على مسجد من مساجد المدينة فقال لهم: أشهد أن النبي صلى الله عليه وسلم قد أنزل عليه قرآن وقد أمر أن يستقبل القبلة فاستقبلوها، البيت الحرام. فاستقبلها الصحابة رضوان الله تعالى عليهم، وشوف التسليم لأمر الله، وصار هذا المسجد اليوم اسمه مسجد القبلتين، موجود في المدينة المنورة. وتمر الأيام ولا زال اليهود يمكرون بمكرهم ويحاولوا يخططوا ضد النبي عليه الصلاة والسلام. لكن أنا بدي أوقف وقفة هون. إحنا دائما نحكي من الحكم يعني، أو نحكي الأمثال اللي بنحكيها في الأردن، بنقول الفاضي بيعمل قاضي، الفاضي بيعمل قاضي. ربنا سبحانه وتعالى ما عنده هيك عبث، حاشاه سبحانه وتعالى، أعلم بالشريعة التي تناسب الناس. ولما كانت القبلة إلى المسجد الأقصى أول بداية الأمر كانت لحكمة، منها إنه ربنا يلفت أنظارنا إلى أهمية المسجد الأقصى، وإنه هذا كان في يوم الأيام قبلة المسلمين فلا تفرطوا فيه. والنبي عليه الصلاة والسلام بعدين جاء وقال: لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد، مسجدي هذا مسجد الحرام ومسجد البيت المقدس. وقال عليه الصلاة والسلام: إذا ما بتقدر تصلي فيه فأسرج فيه. في ارتباط، سبحان الذي أسرى بعبده من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله. فكون قبلة المسلمين الأولى المسجد الأقصى، هذا في إشارة صارخة واضحة لأهمية المسجد الأقصى، وإنه وقف للمسلمين، المسجد الأقصى وقف للمسلمين، لا يجوز لأحد العبث به، ولا يجوز لمسلم التخلي عنه، هذا حق عام للمسلمين. يعني ما بيقدر حدا يبيعه، ما بيقدر حدا يضحي فيه، ما بيقدر حدا يساوم عليه. هذا الوقف موقوف على شرط الواقف، هذا للمسلمين أجمعين، لا يجوز لأحد العبث به ولا التنازل عنه ولا يتخلى عن هاي القضية. فقضية المسجد الأقصى مش قضية والله بتخص الفلسطينيين لوحدهم، لا، هاي قضية بتمس كل مسلم. ولذلك المسجد الأقصى عقيدة وفقه ودين وشريعة تقرب إلى الله سبحانه وتعالى به وبالاهتمام بهذه القضية حتى نلقى الله سبحانه وتعالى. فهاي القضية الأولى. القضية الثانية: حتى يصل رسالة لأهل الكتاب ومن حولهم أن النبي عليه الصلاة والسلام، إحنا بنحكي قاعدين على أي نقطة، إنه ليش المسجد الأقصى كان بداية القبلة، حتى تصل رسالة إلى أهل الكتاب أن النبي عليه الصلاة والسلام ما كان بدعا من الرسل، وإنما هو امتداد لما قبله من الأنبياء والمرسلين، وهو خاتم الأنبياء والمرسلين. فكما أن الأنبياء كانوا يصلون باتجاه بيت المقدس، فكذلك كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي إلى بيت المقدس. فالنبي عليه الصلاة والسلام صلاته بهذا

0: الاتجاه كانت امتداد لما كان عليه أهل الكتاب، وحتى يشعروا أنه لا، هذا النبي فعلا لم يكن بدعا من الرسل، إنما جاء على أثر الأنبياء والمرسلين. كمان في قضية مهمة، أنه الكعبة كان محاطة بالأصنام، والمسلمين حديثي عهد بالإسلام وبالله سبحانه وتعالى، فمش من الـ يعني الموفق أنه الإنسان يصلي باتجاه الكعبة وأمام الكعبة، خاصة في المرحلة المكية لما قبل الهجرة، وأمامه الأصنام هو كان يعبدها، وكان يتقرب إلى الله وكان يشرك الإنسان، فكان يصلي باتجاه الصنم. هذا شيء مش جيد ولا شيء يعني مقبول، إنه إنسان كان يعبد صنم ويشرك بالله في هذا الصنم، وبعدين يصلي باتجاه القبلة وبينه وبين القبلة صنم. ولذلك كان في حرج عند الصحابة حتى بالعمرة، حتى بعد ما أسلموا، حتى بعد ما أزالوا الأصنام، شو قالوا؟ يا رسول الله، كان في صنم اسمه إساف ونائلة على جبل الصفا والمروة، فقالوا يا رسول الله إحنا بنتحرج وإحنا بنطوف وبنسعى بنتذكر الأصنام، حتى مع إزالتها بنتذكرها. فقال الله تعالى: إن الصفا والمروة من شعائر الله، فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح، ما عليك، ما إنك أنت قاعد تسعى بالطوف لله، مهما تصورت ومهما جاء ببالك كونك أنت كنت تعبد الأصنام، ما عليك، لأنك أنت بتسعى اليوم لله تعالى. فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما، ومن تطوع خيرا فإن الله شاكر عليم. ولذلك ربنا سبحانه وتعالى سماهم بالسفهاء. واليوم لا تشابه اليهود في هاي العادة، اليهود الفاضي بيعمل قاضي، كانوا يستنوا يتربصوا شو حكم بنزل على المسلمين، يثيروا عليه شبهة ويصيروا يحكوا ليش هيك، لو كان هيك، لو فعلت هيك. اليوم في بعض الناس بتشابه اليهود بأفعالها، بتلاقي واحد اشترى سيارة بيقول له: يا زلمة لو انك حكيت لي كان انا بعرف واحد ارخص بألفين دينار بجيب لك اياها. يا زلمة ما بتسأل، والله هاي بيخرب فيها الجير. واحد بيشتري بيت بيقول له: يا الله لو انك حكيت لي يا زلمة، مش شايف البيت صغير شوي؟ طب ما في ارخص واحسن وبمنطقة افضل. بتلاقي واحد اشتغل له شغلة، جرب عمل معين، بده يدخل بتجارة وما حتى توفق او ما توفق، بيقول له: يا زلمة الله يسامحك لو انك سألتني. هذا من الحسد الخفي، والحسد صفة أصيلة في اليهود، متجذرة في اليهود. لا، بدك تعرف إنك أنت ما بتحسد، من علامات وضوابط إنه أنت ما عندك حسد خفي، إنه أنت إذا شفت النعمة عند الغير، اشترى سيارة تفرح له، ما خلص ما استشارني وصار مشتريها، ليش أنكد عليه؟ تفرح له. اشترى بيت افرح له، بده يجرب وظيفة أو عمل جديد افرح له وادعي له، قل له: الله أسأل الله أن يوفقك، وبينك وبين حالك ادعي له. وكيف بعدين تجد قلبك؟ هل هو راضي ومسلم لقضاء الله انه هذا اشترى سيارة وفتح بيت وصار عنده شغل وانا متمني هذا الشيء بس ما صار عندي؟ قلبك من جوا فرحان، اشكر ربك انت مش حسود. في بقلبك شيء غصة انه فلان عنده شيء ولساتك بتنتقد ونفسك تحكي له انه لا هاي السيارة مش كويسة وهذا البيت مش كويس، انت عندك حسد خفي لازم تتخلص منه. فهذا من صفات اليهود اللي لازم ما نشابههم فيها أبدا. ربنا قال عنهم: سيقول السفهاء من الناس، شوف كيف تدخلهم، ما ولاهم عن قبلتهم، ليش غيروا قبلتهم التي كانوا عليها؟ لأنهم فاضيين وبيعمل قاضي. واللي بيشابههم نفس الشيء، بيكون فاضي شو بيسوي؟ بصير يعمل قاضي على غيره. نسأل الله سبحانه وتعالى السلامة. خلينا نطلع فاصل ونرجع نكمل في حدث آخر في صحبتنا للنبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم.
1: ويترك أثر، ويترك أثر مع الدكتور محمد العبادي.
2: خليكم على السمع، خليكم بالجو، عين وبتسمع.
1: أكثر من 26 عاما من التميز والنجاح، مدارس الخضر تواصل صناعة الأجيال. وفي إنجاز استثنائي حققت مدارس الخضر المركز الأول على المملكة في الحقل الصحي، والمركز الثالث على المملكة في حقل اللغات، وبنسبة نجاح عامة بلغت 98%.
3: أنا آية ياغي، الأولى على المملكة بالحقل الصحي وبحمد الله، حاصلة على معدل 99.9، فخورة بإنجازي ومدرستي مدارس الخضر اللي دعمتني وآمنت بقدراتي، بكادرها التعليمي المتميز وتقنياتها التعليمية الحديثة اللي وفرت لنا البيئة التعليمية المناسبة.
1: بكادر تعليمي متميز وتقنيات تعليمية حديثة، تواصل مدارس الخضر مسيرتها نحو التميز. مدارس الخضر،
4: تميز يصنع ومستقبل يبنى.
5: حميد مبين عليك كثير مبسوط اليوم،
6: طالع اسمي بالتوب بيرفورمرز بالشغل.
5: الحكي هذا كثير حلو بشركة وضوح. يا سيدي مبروك.
6: الله يبارك فيك. والله الشغل فيه منافسة قوية وعم بتعلم من الناس اللي عندهم خبرة، وجد حاس حالي عم بتعلم كل يوم.
5: يا سيدي الحكي هذا اللي بسمعه كثير حلو، كيف قاعد بتوازن كل هذا؟
6: هم بساعدوني اوازن بين الشغل والجامعة، ومتأكد انه خبرتي معهم راح تفتح لي فرص.
5: شكلك واخيرا لقيت المكان الصح لك.
6: 100% حاس حالي عارف طريقي والدعم موجود، وهيني مكمل خطوة بخطوة.
7: في وضوح، التميز جزء من كل رحلة. كشركة أردنية متخصصة في إدارة العمليات بتوفر وضوح الفرص وبتدعم المواهب. وضوح، مستقبلك يبدأ من هنا.
4: على مدار 33 عاماً كانت ثقتكم هي الدافع وراء كل إنجاز في المستشفى التخصصي. نواصل تقديم خدمات تشخيصية وجراحية متكاملة وفق أعلى معايير الجودة وباستخدام أحدث التقنيات الطبية، وحصولنا على الاعتمادية الدولية والوطنية منذ عام 2008 هو انعكاس لالتزامنا المستمر بالتميز وسلامة المرضى. المستشفى التخصصي، شكرا على ثقتكم بنا.
8: المستقبل ما بيستنى حدا. لينك اند كو معك من أول الطريق، بمزيج استثنائي بين الجينات السويدية بالأمان والتصميم الأوروبي العصري وأحدث تقنيات التنقل الذكي. بتقدم لك لينك اند كو تجربة قيادة مختلفة بتعيد تعريف مفهوم السيارات الفاخرة. اكتشف مجموعة طرازات مصممة لكل أسلوب حياة، للقيادة الذكية واليومية. لينك اند كو 01، للحركة والانطلاق بكل ثقة. لينك اند كو 06، للأداء المتطور وتجربة الهايبريد المميزة. لينك اند كو 08، وللفخامة المطلقة والتكنولوجيا المتقدمة. لينك اند كو 900. كل طراز بيقدم لك تجربة بتتجاوز التوقعات، بتجمع بين الراحة، القوة والابتكار. اختار من لينك اند كو اللي بيمثلك واكتشف الفخامة العصرية. البستنجي جروب، الوكيل الحصري للينك اند كو بالأردن. زوروا معرضنا بوادي صقرة.
9: من أول نظرة بتلاحظ الفرق. تشكيلة أميلجينات ناشونال بتعطيك تغطية عالية من أول وجه، وبتمد معك مساحات واسعة، ألوانها ثابتة ومتوفرة بتشطيبات بتناسب كل مساحة داخلية وخارجية بغض النظر عن حجم المشروع، وكمان سهلة التنظيف وصديقة للبيئة، ومع خيارات تلوين واسعة توصل تماما للفكرة اللي ببالك ليكون مشروعك مميز. جودة وكفاءة عالية، ثبات ممتاز، وتشطيب مثالي بيدوم لفترة طويلة. لهيك لما يكون الموضوع أميلشن الاختيار واضح. أميلشنات ناشونال.
4: في التعليم الفرق الحقيقي يقاس بالإنجاز، والإنجاز يبدأ من اختيار المكان الذي يصنع مستقبلك. جامعة العلوم التطبيقية الخاصة، جامعة أردنية بحضور دولي، وأول جامعة خاصة تحصل على الاعتمادات والتصنيفات العالمية والمحلية. هنا تعليم بمعايير عالمية، وبيئة جامعية تدعم الإبداع والابتكار، وتجربة تصنع من المعرفة إنجازاً. جامعة العلوم التطبيقية الخاصة، لأن مستقبلك يستحق أكثر من شهادة. للاستفسار 065-60-49.
2: وهينا رجعنا، خليكم معنا إذاعة عين وبتسمع.
10: ويترك أثر،
11: ويترك أثر
10: مع الدكتور محمد العبادي.
0: حياكم الله أعزائي المستمعين مرة أخرى، ومكملين في صحبتنا للنبي صلى الله عليه وسلم. اللهم صلي صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد، الذي تنحل به العقد وتنفرج به الكرب وتقضى به الحوائج وتنال به الرغائب، ويستسقى الغمام بوجهه الكريم، وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لله. الأيام بتمر وتغيرت القبلة، وقبل غزوة بدر بنزل التشريع على النبي عليه الصلاة والسلام. الآن المدينة استقرت وبدأت تنزل التشريعات، فربنا سبحانه وتعالى فرض الصيام، وربنا سبحانه وتعالى فرض الزكاة، وصار عندنا الأعياد، عيد الفطر وعيد الأضحى. لكن بدنا نفهم شغلة، بعد كم سنة بدأت التشريعات تظهر أكثر وأكثر؟ بعد 15 سنة، 13 عام في مكة وسنتين في المدينة، لحتى ما ربنا سبحانه وتعالى فرض الزكاة وفرض الصيام. بعد 15 سنة ليش يا رب يفرض الصيام والزكاة وغيرها من التشريعات حتى تترسخ العقيدة والمؤمن يتعرف إلى ربه سبحانه وتعالى، ولما ينزل أي أمر من الله يسلم ولا يجد في قلوبهم حرج لأمر الله سبحانه وتعالى. فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ويسلموا تسليما. ربنا سبحانه وتعالى قال بدك تسلم لقضاء الله سبحانه وتعالى، وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. فبيجي عيد الأضحى وبيجي النبي عليه الصلاة والسلام بيشتري كبشين أقرنين أملحين مرتبات كبار وبيذبح الأول عليه الصلاة والسلام، بيقول هذا عن محمد وعن آل محمد، ولأنه صلى الله عليه وسلم مخلوق وفي قلبه فطرة لأمته بالحب والرحمة والحنان والشفقة، وقال هذا عن كل فقير من أمتي. كل واحد ما بيقدر يذبح من أمتي وحزنان ونفسه يذبح ونفسه يقدم هاي الشعيرة لله سبحانه وتعالى، ترى لا تحزن لأنه أضحيتك ذبحت واصلة ومقبولة لأنه اللي ذبحها النبي عليه الصلاة والسلام. فبدأت التشريعات تنزل والمسلمين بيستقبلوا كل تشريع بتشوف وحب ومحبة وبدهم يعبدوا الله سبحانه وتعالى، والتشريعات بتنزل بدأت تتغير ملامح العلاقة مع المشركين، لأنه إذا بنلاحظ الدعوة الإسلامية مرت بعدة مراحل، مش بس هيك بالبساطة يعني سرية وجهرية. المرحلة الإسلامية مرت أو مراحل نحكي مراحل الدعوة الإسلامية مرت بأربعة مراحل. المرحلة الأولى اللي هي المرحلة السرية، كان الإسلام سري لما ربنا سبحانه وتعالى قال يا أيها المدثر قم فأنذر، والنبي كان يخبر بعض أصحابه بالسر، سيدة خديجة، سيدنا علي، سيدنا أبو بكر. بعدين تطورت مرحلة الدعوة لما ربنا سبحانه وتعالى أمر بالجهر فقال فاصدع بما تؤمر، لكن هاي المرحلة الثانية كانت مرحلة الجهر بالدعوة مع وجوب الصبر وكف الأذى. أنا بدي أصبر الآن، اللي بيعتدي علي ما بعتدي عليه، فاصدع بما تؤمر وأعرض عن الجاهلين، بدك تصبر. فاستمرت هاي المرحلة مدة المرحلة المكية، ولما انتقل النبي عليه الصلاة والسلام إلى المدينة المنورة صار عندي مرحلة جديدة من مراحل الدعوة، وهي الجهر بالدعوة مع الإذن بدفع القتال، واللي بيقتلك أو بيحاول يعتدي عليك بدك تصده وترده، كما قال الله سبحانه وتعالى أذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا، وربنا سبحانه وتعالى على نصرهم لقدير. هاي المرحلة الثالثة. المرحلة الرابعة أن تقاتل كل من يحاول أن يمنع وصول الدعوة الإسلامية إلى الناس، وصول الشريعة الإسلامية، وصول الحق إلى الناس، وصول مراد الله إلى الناس. إذا حدا بده يمنعه لأنا بقاتله، وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين لله سبحانه وتعالى، كما قال ربنا جل وعلا وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين كله لله. هاي مراحل الدعوة الأربعة. فربنا سبحانه وتعالى بعد المرحلة الأولى اللي هي المكية السرية والجهرية مع الصبر، جاءت المرحلة الثالثة بعد السنة الثانية للهجرة اللي هي إيش؟ قتال المعتدين. ربنا سبحانه وتعالى قال أذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا وإن الله على نصرهم لقدير، الذين أخرجوا من ديارهم بغير حق إلا أن يقولوا ربنا الله. ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لهدمت صوامع وبيع وصلوات ومساجد يذكر فيها اسم الله كثيرا ولينصرن الله من ينصره إن الله لقوي عزيز. هاي الآية هي المرحلة الثالثة، أعلنت عن بداية المرحلة الثالثة اللي هي الإذن بالدفاع عن النفس وقتال من يقاتلنا واسترداد الحق ممن يأخذ حقنا. وربنا سبحانه وتعالى عشان يأكد هذا المعنى قال وقاتلوا في سبيل الله مين؟ الذين يقاتلونكم ولا تعتدوا. إياك تبدأ الحرب، أنت كمسلم ممنوع تبدأ الحرب. وقاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونكم ولا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين. فبدأت المرحلة الثالثة وتمر الأيام، والصحابة وين أموالهم؟ أموالهم في مكة. سيدنا عبد الرحمن بن عوف من أغنى أغنياء العالم. اليوم لو سيدنا عبد الرحمن بن عوف موجود كان هو أغنى رجل في العالم على الإطلاق. سيدنا عثمان بن عفان، سيدنا صهيب الرومي اللي ترك كنز، تخيل كنز، كنز، ترك كنوز في المدينة وخرج في مكة المكرمة، عفوا وخرج للمدينة لما قال له النبي رابح البيع أبا صهيب، لو أبا يحيى، وكل المال اللي تركوه هذا لا يساوي شيء مع صحبته للنبي عليه الصلاة والسلام. والصحابة كثير، سيدنا أبو بكر وغيره من الصحابة اللي تركوا أموالهم وبيوتهم وضياعهم في مكة المكرمة وخرجوا. هاي الأموال جمعتها قريش وطلعتها برحلة قافلة مع أبو سفيان. أبو سفيان بتوجه إلى الشام وبيبدأ الوحي يتنزل على رسول الله صلى الله عليه وسلم بأن هذا حق للمؤمنين يجب استرجاعه، حق صلب بدنا نسترجعه. فالنبي عليه الصلاة والسلام يأذن للخروج لملاقات قافلة أبو سفيان عند العودة. كانت القافلة أول طلعت من المدينة، من مكة إلى المدينة، فما لحق فيها الصحابة الكرام، وتجهز النبي عليه الصلاة والسلام للقائها عند العودة. فالنبي عليه الصلاة والسلام طلع العيون، العيون اللي بتخرج زي ما نحكي تأخذ الأخبار وتتحسس الأخبار عشان تهيئ المسلمين وتوصلهم الخبر، والله القافلة ماشية، بحسب سير القافلة رح توصل مثلا يوم الأربعاء وقت الظهيرة وقت العصر بالليل في هذا اليوم في هذا التوقيت. وخرجت العيون حتى وصلت مناطق بدر. بدر تبعد عن المدينة المنورة حوالي 150 كيلو باتجاه مكة المكرمة، وكان من هناك بتمر قافلة أبو سفيان. فوقفت العيون حتى علمت بقافلة أبو سفيان، فعادوا. أبو سفيان مش سهل، وهو من دهاة العرب، وهذا من الفراسة اللي كانت عند العرب واللي اليوم يمكن راحت منا بسبب التليفونات والسوشال ميديا والفضول والريلزات اللي بنقلبها واللحظية اللي بنعيشها والمادية اللي بنعيشها، فقدنا شيء من الفراسة اللي كانت حتى موجودة عند أجدادنا وآبائنا، كانت موجودة عندهم هاي الفراسة. كان يشوف رجل يقول لك هذا مريض، هذا ملهوف، هذا عنده مشكلة، هذا مهموم، هذا عنده فرح، هذا عامل مصيبة، فبتلاقيه عنده فراسة، هذا في وجهه معصية، في وجهه نور، كان عندهم فراسة. فأبو سفيان كان عنده فراسة وحس إنه في شيء، فراح لراعي قريب من منطقة بدر قبل ما توصل القافلة، قال له هل في جيش معسكر هون؟ هل في جماعة موجودين هون؟ قطاع طريق؟ إلى آخره. فالراعي قال له لا ما في شيء، أنا من أيام برع هون في منطقة بدر وما رأيت وما شعرت بأي شيء. فأكرمه أبو سفيان أعطاه، فقال له أيوة بصراحة في شخصين شفتهم موجودين على هالتلال، كانوا موجودين بتلة من هالتلال موجودين، أقاموا أكم من يوم بعدين راحوا. فأبو سفيان تنبه فخرج مباشرة إلى التلة وصار يتفحص فيها، شوف كيف الفراسة والذكاء، شو بدي أعرفه أبو سفيان هسه شو القصة. فأخذ يتفحص في التلال فوجد روث، أجلكم الله يعني البراز اللي بيخرج من الدواب، فمسكوه وناشف كان، ففتته فإذا به إيش؟ النواة تبعات التمر. فتفحص النواة، شوف كيف الخبرة والذكاء والدهاء، فعلم إنه هذا النواة من تمر المدينة المنورة، فعرف إنه النبي عليه الصلاة والسلام يستعد للخروج لمنطقة بدر للقاء أبو سفيان. فأبو سفيان اتخذ أمرين، الأول جاب رجل هذا بنسميه فزاعة، فساد، دجال، بهول الأمور، اسمه ضمضم، فقال له بتروح على مكة وبتقول لهم راحت القافلة وراح أبو سفيان وراح اللي فيها وراح المال وانتهكت حرماتكم يا قريش وضاعت الدنيا. فشو عمل هذا؟ جرح الخيل تبعه عشان ينزل منه دم، وقطع ثيابه وقلب أوعيه وراح لمكة المكرمة باتجاه مكة المكرمة. وأبو سفيان اتخذ طريق الساحل، راح من جهة طريق البحر الأحمر اللي هو ساحل من جهة جدة وبده يروح لمكة المكرمة. يعني أبو سفيان نجا بالقافلة لكن أراد أن يقاتل هؤلاء اللي طلعوا مع مين؟ مع النبي عليه الصلاة والسلام لملاقات سيدنا أبو لملاقات أبو أبو أبو سفيان واسترداد القافلة واسترداد الأموال. المشهد في المدينة إنه النبي عليه الصلاة والسلام الآن جهز 314 رجل. هذول الرجال كان منهم حوالي 80 من المهاجرين والباقي أو عفوا 80 من الأنصار والباقي من المهاجرين، استعدوا للخروج مع النبي عليه الصلاة والسلام. وكان النبي لا يريد حرب، النبي خرج فقط بسلاح الراكب. سلاح الراكب يعني إحنا بنحكي سيف، يعني ما في درع، ما في شيء، ما في استعداد رماح وأسهم عشان يستعدوا للحرب، لا ما في. فاستعد النبي عليه الصلاة والسلام استعداد اللقاء القافلة بس. فجاءت العيون وقالت له فعلا يا رسول الله القافلة تقترب وبدأت توصل بدر في اليوم الفلاني تقريبا. والنبي خرج، أبو سفيان راح وضمضم وصل لوين؟ وصل إلى قريش. قبل ما يوصل ضمضم إلى قريش حدثت حادثة عظيمة. صفية عمة النبي عليه الصلاة والسلام رأت رؤية، وهاي الرؤية كانت مفزعة جدا. شافت رؤية إنه في حجر كبير موجود على جبال مكة، وهذا الحجر بيمشي باتجاه بيوت مكة، بيتدحرج هو نازل عن الجبل بيتفتت، وهاي الحجارة دخلت كل بيت من بيوت مكة وأصابها سوء من هذا الحجر. فسيدتنا صفية خرجت فزعة، خرجت مفزوعة أو استيقظت عفوا بفزع، فأخبرت العباس عم النبي عليه الصلاة والسلام. فعم النبي قال والله إنها لرؤيا حق، هذه الرؤيا رؤيا حق، ولا بد إنه يصير حادثة بعد أيام. فراح حكى للوليد بن المغيرة، مع إنه صفية حكت أكتم عني ولا تخبر. فراح حكى للوليد بن المغيرة ترى هيك راح يصير في شيء بمكة خلال أيام. فالوليد ما سكت، راح حكى لأبو جهل. فشوي انتشر الخبر في مكة، انتشر الخبر في كل مكة. فإجى أبو جهل على العباس قال له يا عباس، أما تستحون يا بني عبد المطلب؟ خرج منكم رجل وادعى أنه نبي، قلنا ماشي، لكن كمان في نبية تخرج امرأة وتصير تدعي الغيب؟ فتكلم مع العباس عم النبي بكلام يعني سيء جدا، وقال والله يا عباس لنمهلكم 3 أيام، فإن حصل شيء وإلا كتبنا كتابا علقناه على الكعبة أنكم يا بني عبد المطلب أكذب الناس، واحد فيكم يدعي أنه نبي، واحدة فيكم تدعي أنها نبية، وما في 3 أيام. حتى أراد العباس أنه ينتقم من أبو جهل عشان ما يطلع على الكعبة، وإذا بضمضم هذا جاء ليخبر قريش ما حصل معهم. جاء مزع ثيابه والدم يقطر من فرسه ويهول من شأن الحكاية. شو صار بعد هيك إن شاء الله بنذكره في الحلقة القادمة من سيرة النبي عليه الصلاة والسلام. هيك بنكون وصلنا لنهاية حلقتنا. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يحفظنا بصحبتنا للنبي عليه الصلاة والسلام، وأنه يعلمنا ما جهلنا من قصة النبي عليه الصلاة والسلام، ويجعل في تعليمه لنا أسوة حسنة، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. يجعلنا ممن يستمع القول فيتبع أحسنه. على أمل لقاء بكم إن شاء الله في يوم الغد. أستودعكم الله الذي لا تضيع ودعه، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
11: لكل ذكرى صوت، خطوة، أثر يلامس القلب ويوقظ الفكر ويترك أثر، مع الدكتور محمد العبادي.
2: خليكم على السمع، خليكم بالجو، عين وبتسمع.
12: تسعى جامعة عمان العربية لتقديم تخصصات لها صلة وثيقة بمتطلبات سوق العمل. معنا يمكنك أن تضع تعليمك موضع التنفيذ، كما ستتمكن من اكتساب المعرفة والخبرة اللازمتين للتفوق في سوق العمل. في جامعة عمان العربية حيث الريادة والتميز، تبوأنا الصدارة بتحقيق المرتبة الأولى في تصنيفين دوليين والمرتبة الرابعة في 4 تصنيفات عالمية مرموقة. انضم إلينا وكن جزءا من نجاحنا. لمزيد من المعلومات 064-792-555. جامعة عمان العربية، الريادة والتميز.
13: أمنية فايبر لكل إشي مهم ببيتك، للألعاب بدون تعليق، للأفلام بدون تقطيع، للدراسة من غير تشتيت. سرعة بتوصل لألف ميجا بايت بالثانية. اشترك الآن ابتداء من 18 دينار شهريا. تطبق الشروط والأحكام. أمنية للحياة وأكثر.
14: ملأان ملأ لحص لهشم اللعب. تطبيق يوالت قلبنا قلب. سرعة أعلى، خطوات أقل، تصميم أوضح وتنقل أسهل، تجربة يومية سريعة وسلسة. يوالت قلبنا قلب لنسهل حياتك. حمل تطبيق يوالت الجديد كليا الآن.

0: عابدين هوم سنتر، خلدة، شفا بدران، المقابلين، طريق عمان السلط، اربد.
1: المستقبل ما بيستنى حدا. لينك اند كو معك من أول الطريق بمزيج استثنائي بين الجينات السويدية بالأمان والتصميم الأوروبي العصري وأحدث تقنيات التنقل الذكي. بتقدم لك لينك اند كو تجربة قيادة مختلفة بتعيد تعريف مفهوم السيارات الفاخرة. اكتشف مجموعة طرازات مصممة لكل أسلوب حياة للقيادة الذكية واليومية. لينك اند كو 01 للحركة والانطلاق بكل ثقة. لينك اند كو 06 للأداء المتطور وتجربة الهايبريد المميزة. لينك اند كو 08 وللفخامة المطلقة والتكنولوجيا المتقدمة. لينك اند كو 900. كل طراز بيقدم لك تجربة بتتجاوز التوقعات، بتجمع بين الراحة، القوة والابتكار. اختار من لينك اند كو اللي بيمثلك واكتشف الفخامة العصرية. البستنجي جروب، الوكيل الحصري للينك اند كو بالأردن. زوروا معرضنا بوادي صقرى.

0: أهل الشمال. المركزية تويوتا صارت أقرب إلكم. مجموعة المركزية افتتحت مركزها المتكامل الجديد في إربد، واللي بيضم معرض سيارات تويوتا ومركز صيانة معتمد من بتروناس لجميع أنواع السيارات، بالإضافة لمركز قطع الغيار الأصلية. كل اللي بتحتاجه لسيارتك بمكان واحد. زورونا في إربد شارع عمر بن عبد العزيز، أو اتصلوا على 06-550-8080. المركزية تويوتا.
1: مستقبلك يبدأ من اختيارك، واختيارك يبدأ من جامعة فيلادلفيا. سجل الآن في جامعة فيلادلفيا، الجامعة الأولى بين الجامعات الخاصة في الأردن حسب تصنيفي ويبوماتريكس ويونيرانكس لعام 2026، واكتشف تخصصاتنا الحديثة التي تواكب متطلبات سوق العمل، مثل المعلوماتية الصحية، هندسة الحاسوب، علوم الأشعة، وهندسة العمارة الرقمية. واستثمر إنجازاتك يوم السبت مع ماجستير تمريض طوارئ، واستفد من المنح والخصومات المتاحة على جميع التخصصات مع مواصلات مؤمنة ومجانية على معظم محافظات الأردن. كما يمكنك الاستفادة من خيارات الدفع الميسرة نقداً أو بالتقسيط. لا تؤجل قرارك، سجل الآن وابدأ طريق مستقبلك. جامعة فيلادلفيا، طريق المستقبل.

0: دجاج الطحونة، الصحة مضمونة.
1: المناصير للزيوت والمحروقات، رواد الطاقة منذ 23 عاما.
2: موجز الأخبار من قناة المملكة، أهلا بكم. المركز الوطني للأمن السبراني يؤكد أنه لا صحة لما يثار بشأن احتمال تسريب بيانات الأردنيين والمقيمين أو اختراق منظومة التعداد. المركز الوطني للأمن السبراني يقول إن أجهزة التعداد السكاني وصلت إلى الأردن منذ أكثر من عام وخضعت للفحوصات والإجراءات المطلوبة. الرئيس اليمني يقول إن عملية فجر اليمن انطلقت لإنهاء انقلاب الحوثيين. تحالف دعم الشرعية في اليمن يقول إن 100 طائرة مقاتلة شاركت فجر اليوم في عملية فجر اليمن. بلاغ عن واقعة على بعد 11 ميلاً بحرياً إلى الشمال من خصب بسلطنة عمان. هيئة بحرية بريطانية تقول إن ناقلة نفط كانت تعبر مضيق هرمز تلقت تحذيراً من الحرس الثوري الإيراني يطالبها بالعودة وإلا فسيتم استهدافها.
3: خليكم على السمع، خليكم بالجو، عين وبتسمع.
4: 0 6 5 800 700.
5: جو بترول، مركز خدمات الزبائن، يرحب بكم.
6: جو بترول هي 0 6 5 800 700، الرقم الوحيد والمعتمد لشركة جو بترول. جو بترول، طاقة تنبض بالحياة.
7: وفر عتقيل مع حسابات توفير بنك القاهرة عمان وعلامات التجارية سيجنتشر ولينك. افتح أو غدي حسابك وادخل السحب على الجوائز. 9999 دينار أسبوعيا، 50,000 دينار الجائزة الربع سنوية، 100,000 دينار الجائزة الكبرى، 3 سيارات جي تور جي 700 2026، بالإضافة لجوائز حساب السيدات 999 دينار أسبوعيا وإسوار التنس ألماس شهريا. افتح حساب توفير أو غدي حسابك الآن، يخضع لشروط وأحكام البنك.

0: الريف الريف
1: جديد منتجات الريف سباجيتي عالي الألياف وعالي البروتين
2: في أي وقت وأي مكان تداول العملات الأسهم المعادن مثل الذهب والفضة وغيرها الكثير من خلال تطبيق CFI الوسيط الرائد في الأردن فروقات أسعار تنافسية تنفيذ فائق السرعة وأكثر من 25 عاما من الخبرة حمل تطبيق CFI الآن من جوجل بلاي والآب ستور التداول ينطوي على مخاطر عالية استعلم قبل المباشرة
3: كل يوم ألاف النصائح الطبية بتوصلنا بس كم وحدة منها صحيحة؟ بين الإشاعة والحقيقة في معلومة ممكن تحمي حياتك برنامج مرهم بيحكي معكم ببساطة من مصادر موثوقة عن كل اللي بهم صحتكم برنامج مرهم كل يوم اثنين الساعة 3 عصرا برنامج مرهم برعاية المستشفى التخصصي شكرا على ثقتكم بنا
4: يا شباب كل واحد على سيارته

نضحك شوية ونغير جو روحت على راديو عين روحت مع جيتاوي روحت مع أسامة جيتاوي من الأحد للخميس الساعة 4 العصر برعاية مجموعة بسطامي وصاحب وكلاء بيوايدي ونيسان وأنفينيتي في الأردن بالاشتراك مع ديانات ناشونال الاختيار الأمثل جامعة عمان العربية الريادة والتميز

0: عابدين هوم سنتر، خلدة، شفا بدران، المقابلين، طريق عمان السلط، اربد.
1: ملعب كرة القدم الخماسي في مجمع الأمير هاشم الرياضي في الرمثة صار جاهز ومليان شغف، بس القصة ما خلصت هون. جاهزين للمرحلة الثانية؟ ابن اللاعب مع بيتزا القيصر، رح نصقل المواهب ونقدم التدريب اللازم لأولادنا لنصنع أبطال الغد. كل بيتزا بتطلبها من القيصر بتساعد تبني ملعب جديد وبتخلي فريق صغير يحلم كبير ويكبر أكثر. هاي مش حملة، هاي التزام حقيقي لأولادنا وملاعبنا. اطلب اليوم من بيتزا القيصر وكن جزءا من الحلم. مع بيتزا القيصر رح نلعبها للآخر.
2: في التعليم الفرق الحقيقي يقاس بالإنجاز، والإنجاز يبدأ من اختيار المكان الذي يصنع مستقبلك. جامعة العلوم التطبيقية الخاصة، جامعة أردنية بحضور دولي، وأول جامعة خاصة تحصل على الاعتمادات والتصنيفات العالمية والمحلية. هنا تعليم بمعايير عالمية، وبيئة جامعية تدعم الإبداع والابتكار، وتجربة تصنع من المعرفة إنجازاً. جامعة العلوم التطبيقية الخاصة، لأن مستقبلك يستحق أكثر من شهادة. للاستفسار 065 60 49.

0: شو آخر إشي حكيت عنه مش وقته؟
1: موبايل جديد؟ سفرة؟ ولا لبس؟ أو أثاث؟ أو أجهزة منزلية؟ أو إشي صار له فترة بتسلى أونلاين؟ حتى مشتريات البيت اللي بتأجلها. طيب إذا صار له كل هالوقت على بالك، إمتى رح يصير وقته؟ مع فاليو، كل اللي مش وقته هلأ صار وقته، لأنك بتقدر تتسوق من أكتر من 100 متجر مشارك وتدفع بخطط دفع مرنة لغاية 60 شهر لتعيش أسلوب الحياة اللي بناسبك. حمل تطبيق فاليو الآن.
2: هلأ صار وقته.
3: زمان كان الكهف والمغارة دار
4: وبيت الشعر دار.
3: اتطورت الأدوات وصرنا نبني بيوت من طين. اتطورنا أكثر وصارت دورنا من إسمنت وحديد وحجر. مع كل هالتطور اليوم حولنا الدارنا موقع بهم الناس بالصوت والصورة. الدار نيوز دوت نت، القصة وما فيها.

0: دجاج الطحونة، الصحة مضمونة.
1: المناصير للزيوت والمحروقات، رواد الطاقة منذ 23 عاما.
2: موجز الأخبار من قناة المملكة، أهلا بكم. المركز الوطني للأمن السبراني يؤكد أنه لا صحة لما يثار بشأن احتمال تسريب بيانات الأردنيين والمقيمين أو اختراق منظومة التعداد. المركز الوطني للأمن السبراني يؤكد أن أجهزة التعداد خضعت للفحوصات المعيارية والإجراءات المطلوبة. الأمن العام يحذر من اتصالات تنتحل صفة الأجهزة الأمنية لسرقة بيانات وأموال. استشهاد شاب وإصابة آخرين برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي في بلدة نعيم بالخليل. الجيش اليمني يقول إن قواته بدأت تنفيذ عملية هجوم استراتيجي على صنعاء. هيئة بحرية بريطانية تقول إن ناقلة نفط كانت تعبر مضيق هرمز تلقت تحذيرا من الحرس الثوري الإيراني يطالبها بالعودة، وإلا فسيتم استهدافها.

0: حميد مبين عليك كثير مبسوط اليوم.
1: طالع اسمي بالتوب برفورمرز بالشغل.
0: الحكي هذا كثير حلو. شركة وضوح؟
1: ها.
0: يا سيدي مبروك.
1: الله يبارك فيك. والله الشغل فيه منافسة قوية وعم بتعلم من الناس اللي عندهم خبرة، وجد حاس حالي عم بتعلم كل يوم.
0: يا سيدي الحكي هذا اللي بسمعه كثير حلو. كيف قاعد بتوازن كل هذا؟
1: هم بساعدوني أوازن بين الشغل والجامعة، ومتأكد إنه خبرتي معهم راح تفتح لي فرص.
0: شكلك وأخيرا لقيت المكان الصح لك.
1: 100% حاس حالي عارف طريقي والدعم موجود، وهيني مكمل خطوة بخطوة.
2: في وضوح، التميز جزء من كل رحلة. كشركة أردنية متخصصة في إدارة العمليات بتوفر وضوح الفرص وبتدعم المواهب. وضوح، مستقبلك يبدأ من هنا.
3: تطبيق دوز، تطبيق السيارات الأول والأشمل في المملكة. من خلال تطبيق دوز يمكنك الحصول على العديد من الخدمات والمزايا الحصرية، من شراء السيارات وبيعها وإيجاد قطع الغيار المناسبة لسيارتك واكتشاف نقاط الشحن ومراكز الصيانة الأقرب إليك وغيرها من الخدمات المجانية. تطبيق دوز، تطبيق السيارات الأول والأكثر شمولاً في الأردن، حمله الآن.
4: أهل الشمال، المركزية تويوتا صارت أقرب إلكم. مجموعة المركزية افتتحت مركزها المتكامل الجديد في إربد، واللي بيضم معرض سيارات تويوتا ومركز صيانة معتمد من بتروناس لجميع أنواع السيارات، بالإضافة لمركز قطع الغيار الأصلية. كل اللي بتحتاجه لسيارتك بمكان واحد. زورونا في إربد شارع عمر بن عبد العزيز، أو اتصلوا على 06-550-8080. المركزية تويوتا.
5: 06-5-800-700.
6: جو بترول، مركز خدمات الزبائن، يرحب بكم.
7: جو بترول هي 06-5-800-700، الرقم الوحيد والمعتمد لشركة جو بترول. جو بترول، طاقة تنبض بالحياة.
8: زمان كان الكهف والمغارة دار،
9: وبيت الشعر دار.
8: اتطورت الأدوات وصرنا نبني بيوت من طين. اتطورنا أكثر وصارت دورنا من إسمنت وحديد وحجر. مع كل هالتطور اليوم حولنا الدارنا موقع بهم الناس بالصوت والصورة، الدار news.net. القصة وما فيها.
10: يا شباب كل واحد على سيارته.

0: نضحك شوية ونغير جو روحت على راديو عين روحت مع جيتاوي روحت مع أسامة جيتاوي من الأحد للخميس الساعة 4 العصر برعاية مجموعة بسطامي وصاحب وكلاء بيوايدي ونيسان وأنفينيتي في الأردن بالاشتراك مع ديانات ناشونال الاختيار الأمثل جامعة عمان العربية الريادة والتميز.
1: وهينا رجعنا خليكم معنا إذاعة عين وبتسمع عيني على عيني.

تسمع برنامج مرهم برعاية المستشفى التخصصي. شكرا على ثقتكم بنا. كل يوم آلاف النصائح الطبية بتوصلنا، بس كم وحدة منها صحيحة؟ بين الإشاعة والحقيقة في معلومة ممكن تحمي حياتك. برنامج مرهم بيحكي معكم ببساطة من مصادر موثوقة عن كل اللي بهم صحتكم. برنامج مرهم كل يوم اثنين الساعة 3 عصرا. برنامج مرهم برعاية المستشفى التخصصي. شكرا على ثقتكم بنا.

0: أهلا وسهلا بكل حدا عم بسمعنا عبر إذاعة عين. برحب فيكم بحلقة جديدة من برنامج مرهم. اليوم بدي أطلب من كل حدا عم بسمعنا أنه يكمل بهاي الحلقة ويسمعها للآخر. ما رح نطول عليكم، بس إحنا دخلنا بشهر 10 وهذا شهر التوعية بسرطان الثدي. طبعا هاي التوعية يا جماعة مش من باب التخويف، بس الأرقام عم تجبرنا أنه إحنا نحكي ونشارك وصوتنا يطلع، وانتو لازم تسمعونا اليوم. فاليوم كل انسان صوته مسموع، بتمنى انه يشارك بهاي التوعية، سواء كنتي ام اخت ابنة او كنت اب زوج اخ او حتى مؤثر او مؤثرة. اليوم كلياتنا واجبنا انه نوعي الاشخاص اللي منحبهم. يا جماعة الأرقام عالية، عم نحكي عن حوالي 1850 حالة سنوية، والأهم أنه لازم نفهم شغلة، سرطان الثدي بالأردن عم بظهر بأعمار أصغر من يعني أكثر من 50% من الحالات عم بتصيب الأعمار اللي أقل من 50 سنة. فما بدنا نحكي أنه إحنا لساتنا صغار أو ما عندنا حالات في العيلة أنه أو السنة الجاي منبلش نفحص، لا، لأنه أحياناً الفحص اللي إحنا عم من أجله هو الفحص اللي ممكن يفرق. فاليوم رح نبلش بالحلقة مع ضيفتنا الدكتورة غدير عبدين، استشارية أمراض الدم والأورام والكشف المبكر، عشان نفهم أكثر عن الكشف المبكر ومتى لازم نبلش وإيش العلامات اللي ما بصير نسكت عنها. فأي شخص اليوم كمان حابب يشارك أو يسألنا أي سؤال يتواصل معنا على الرقم 078-46-31. منرحب فيكي دكتورة غدير، يعطيك ألف عافية.
1: الله يعافيكي، أهلا وسهلا، شكرا كثير على الاستضافة.
0: شكرا لك يا دكتورة وشكرا لوجودك معنا. دكتورة، هلأ إحنا عم نفوت يعني بشهر 10 اللي هو شهر التوعية بسرطان الثدي، قد إيه مهم هذا الشهر؟ قد إيه مهم إلنا كنساء؟
1: طبعا كتير مهم الكشف المبكر عن سرطان الثدي. أنا دائما بحب أبلش إنه الكشف المبكر عن سرطان الثدي بحسن فرص الشفاء. يعني إذا تم اكتشاف سرطان الثدي في مراحل مبكرة بتم بيكون نسبة الشفاء أكثر من 95%. وإحنا هدفنا من الكشف المبكر مش بس نكتشف الأورام السرطانية، الأورام الحميدة، لأن الأورام الحميدة في بعضها إذا لم يعالج
0: ممكن يتحول.
1: وإحنا كمان هدفنا بالكشف المبكر اكتشاف مرحلة ما قبل السرطان، قبل ما الست تحس بأي أعراض، قبل ما في تغييرات بالجلد، تغييرات بالكتل. فهدفنا هو الكشف المبكر في مراحل مبكرة، وبالتالي نسب الشفاء توصل 100%. ومرات طبعا حتى لو كانت في مراحل متأخرة صار في تطور بالعلاجات، والإنسان ممكن يعيش 10 سنين بسبب تطور في العلاجات.
0: طب دكتورة، متى العمر المناسب للفحص؟ يعني أنا مثلا هلأ عمري بداية الثلاثينات، متى لازم هلأ أبلش أفحص ولا لازم من قبل بلشت ولا؟
1: هلأ الفحص المبكر لسرطان الثدي بتكون من 3 شغلات: الفحص الذاتي، يعني أنه الست تفحص حالها، والفحص عند الطبيب، والشغلة الثالثة اللي هو صورة الماموغرام أو الـMRI. فمعناته الفحص الذاتي الست تفحص حالها، فحص عند الطبيب، والصور الشعاعية.
0: وكيف يعني متى منبلش فيها؟
1: نعم. هلأ خلينا نبلش. كل ست على عمر 25 لازم تعمل فحص ثدي أو فحص ذاتي لحالها. هي تفحص كل شهر بوقت معين، اللي بتيجي الدورة أسبوع بعد قطع الدورة، واللي ما بتيجي يختار أي يوم بالشهر، بتكون بفحص حالها من عمر 25 بمعدل شهري. بتكون بتفحص إذا في أي يعني أي أعراض معينة هلأ رح نحكي عنها. هلأ لازم كل ست برضو على عمر 25 كل سنة تروح عند طبيب الأسرة، طبيب النسائية، طبيب الأورام، تفحص طبيب الباطني، الجراح، يكون بفحص الثدي. هو يفحص الثدي له طبعا، كل طبيب له، أو خلينا نقول الفحص عند الطبيب بفرق عن إن هي تفحص، هي الست تفحص
0: لحالها.
1: هاي التوصيات من أو البرنامج الوطني للكشف عن سرطان الثدي، هم حطوا لنا أو حطوا توصيات كيف بالأردن نعمل، وأنا اللي حكيتهم هاي حسب توصيات اللجنة الوطنية للكشف المبكر عن سرطان الثدي، يعني أو البرنامج الوطني للكشف المبكر عن سرطان الثدي.
0: يعني من عمر 25 لازم نبلش
1: تفحص حالها السيدة، يعني الست أو البنت تفحص حالها، هي يعني تقوم بالفحص الذاتي. وفي طرق طبعا سهلة جدا تتعلمها لما تروح تفحص عند دكتور، بيعلمها كيف تفحص حالها. وطبعا من ممكن كتير سهل من السوشيال ميديا تعرف كيف طريقة الفحص.
0: الفحص احنا بنخاف من السوشيال ميديا اصلا، من كتر ما في اشياء غلط عم نشوفها.
1: صحيح، ولكن طبعا المصادر بتفرق معك.
0: طيب دكتورة، يعني خلينا شوي نحكي انه النسب عم بتكون عالية شوي والاعمار صغيرة. يعني تعتبر،
1: خلينا نحكي عن الأردن حسب السجل الوطني للسرطان بتم اكتشاف حوالي 1860 حالة، هذا آخر تقرير، 1860 حالة. هلأ إحنا بنعرف عنا كتير أعضاء عند الست، ولكن سرطان الثدي يشكل 37%، يعني تخيلي قد إحنا أعضاء عنا، رئة عنا، قولون عنا، دماغ عنا، غدد لمفاوية وعددي. 38 من الإصابات السرطان التي تصيب السيدات مصدرها الثدي، وهذا رقم جدا عالي.
0: مرتفع جدا.
1: نعم، يعني قصدي أنه هو the most common. يعني خليني أحكي بشكل تاني، يعني من كل 8 سيدات واحدة سوف تصاب بسرطان الثدي.
0: من كل 8؟
1: من كل 8 سيدات خلال المرحلة العمرية كاملة. يعني 8 ستات، 8 سيدات، واحدة منهم سوف تصاب بخلال المرحلة العمرية تبعتها بسرطان الثدي.
0: عالي كتير.
1: نعم، هو يعني نسبته عالية، ولكن بالكشف المبكر نسبة الشفاء مرتفعة.
0: طب دكتورة، في كتير ناس بيخافوا من موضوع الماموجرام والفحص عن طريق جهاز الماموجرام.
1: هلا كلها خزعبلات او اشاعات، الماموجرام ما بيسوي،
0: بيحكوا انه بيعمل كانسر.
1: نعم. لا طبعا، ابدا ابدا، هذا الحكي مش صح. يعني قصدنا بالاشعه اللي بتعمل سرطان هي الاشعه العلاجيه وليس الاشعه التشخيصيه. يعني صوره السي تي سكان، صوره الاشعه العاديه، صوره الماموجرام، الام ار اي، ما بيسببوا اورام ابدا،
0: ما بيسببوا اورام. طب في دكتورة، يعني يمكن هي مش إشي دقيق، بس في ناس تحكي إنه لا، في فحص بالألتراساوند، في فحص بالرنين الام ار اي، هل هاي الفحوصات تنفعنا ولا لا؟
1: الألتراساوند عمره ما كان للكشف المبكر، الكشف المبكر عن الأورام هو بجهاز الماموجرام. الألتراساوند نعمله للتشخيص وليس للكشف المبكر، فما يعني ما بيصير نعمل ألتراساوند

0: هي أورام حميدة.
1: 80
0: من الأورام هي أورام حميدة، 20% هي أورام سرطانية. فإحنا هدفنا بالكشف المبكر نكشف عن هدول وعن هدول، فإنه الست تطمن. عادة يعني 80% هي أورام حميدة، وهي يعني إذا تعالجت صح وما انتركت، أو في بعضها طبعا منتركها حسب النوع، ما بتتحول إلى أورام سرطانية. هلأ بالنسبة للي عندها تاريخ عائلي، هلأ من عوامل الخطورة هو زي ما حكيت التاريخ العائلي، ولكن بس 15-10% من أسباب سرطان الثدي هي الأسباب عائلية أو لأنها بتكون موجودة بالعائلة، بس 10-15%.
1: يعني ما في ما يعني مش كتير،
0: يعني لو فرضنا مثلا 100 حالة 10% من الحالات بيكون عندهم تاريخ عائلي، 10 أو 15%. بالنسبة في لازم نفرق بين التاريخ العائلي وبين الجينات. الجينات بس تشكل 5-7%،
1: 5-7%
0: اللي هي بسموها البراكا، البراكا جين، براكا 1 وبراكا 2، هدول بس بشكل 5-7%. لكن إذا إحنا أخذنا السيرة المرضية عند مريضة الورم أو مريضة السرطان، من 15% سببها خلينا نقول وراثي.
1: حلو. نعم. طب دكتور، هاي الجينات ممكن نفحصها ولا لا؟
0: هلا طبعا بتنفحص عن طريق فحص الدم، ولكن في يعني مش لازم نفحصها لكل الناس. يعني مثلا كل ست إصابها سرطان ثدي أقل من عمر 50 لازم نفحصها. كل ست مصابة بسرطان المبيض يجب فحصها.
1: حلو.
0: كل ست مصابة بسرطان الثدي بنسميه ثلاثي سلبي يجب فحصها. واللي عنده طبعا تاريخ عائلي أقارب من الدرجة الأولى، الأم، الخوات، العمات، الخالات،
1: لازم
0: فحصها. بس كل ست أقل من عمر 50 انصابت بسرطان الثدي، إحنا بنبدأ نفحص الست المصابة. وإذا طلع في جين لبراكا 1 أو براكا 2 بنفحص خواتها، بنفحص بناتها وهكذا.
1: نعم. طب دكتورة، هل الألم بالثدي معناته أنه ممكن يكون في عنا يعني بداية مشكلة ولا؟
0: هلا طبعا الألم مربوط. هو عرض عرض. هلا زمان يعني في الستات بفكروا انه اذا ما بيوجعني معناته مش سرطان، لا هذا الحكي مو صح. في عند بعض انواع السرطانات الثدي بتكون التهابيه، اصلا بتبين زي كانها التهاب، انفلاماتوري بريست كانسر بنسميه. فسواء في وجع او ما في وجع لازم نقوم بالفحص الصح، او خلينا نقول عند الطبيب وبعدين.
1: بس مش مربوط يعني
0: بالألم. لا مش مربوط ابدا، مش مربوط.
1: طيب دكتورة، في يعني بيجينا أسئلة زي إنه صار في تغيرات بالحلمة، أحياناً بيصير في عنا تغيرات في لون الجلد، انكماشات، إفرازات، هاي الأشياء كلها هاي علامات لازم إحنا.
0: نعم. خلينا نحكي عن الأعراض. هلا لما هنحكي إنه البنت أو الست لازم تفحص حالها على عمر 25، هي بتتعرف على طبيعة الثدي عندها. يعني لما تفحص كل شهر كل شهر كل شهر حالها، فبتعرف إيش التغييرات.
1: صح.
0: يعني وجود كتلة بالثدي غير طبيعية، مثلاً إذا الثدي كبر أكتر، يعني واحد أكتر من الثاني،
1: في
0: صار في تحت الإبط غدة، صار في تغييرات بالجلد، احمرار بالجلد، انكماش بالجلد، بتصير بالمراحل المتقدمة وإحنا ما بدنا نوصل، بتصير انبعاجات بالجلد، وممكن يصير زي قشرة البرتقال نتيجة إصابة الأوعية اللمفاوية بأنسجة الثدي، تغييرات بالحلمة، إفرازات بالحلمة، الحلمة دخلت لجوة وما طل ما يعني ما طلعت. هاي التغييرات كتير مهمة، وجود نتوءات على الجلد، وجود احمرار بالجلد، هاي كلها من الأعراض اللي لازم الست تنتبه عليها. مشان هيك لازم تفحص الثدي شمال، الثدي اليمين، تحت الإبط شمال، تحت الإبط اليمين، وتكتشف مع كل شهر كل شهر بتعرف شو طبيعة الثدي، فإذا صار في تغيير هي رح تيجي تحكي لنا.
1: المهم إنه الواحد ما يسكت على حاله.
0: بالضبط 100%.
1: طيب الأعمار دكتورة. نعم. نحكي شوي عن الأعمار. بلش يبين بأعمار صغيرة.
0: نعم. هلا رح نحكي بهذا الموضوع. هلا إحنا حسب السجل الوطني للسرطان 50% أو من الحالات بتصيب أقل من عمر 50، متوسط الأعمار 50 سنة، وصراحة هذا أقل بـ10-12 سنة من الأرقام العالمية. بالأردن أنا عم بحكي عن بالأردن. يعني متوسط الأعمار 52-53، بينما بالدول أو عالميا متوسط، لأنه سرطان الثدي يصيب السيدات فوق عمر 50، متوسط الأعمار بكل عالميا هو 65، فإحنا تقريبا 12 أو 13 سنة أصغر. يعني ممكن واحدة من الأسباب لما تم إجراء دراسات إنه العامل الجيني من كل يشكل 7%، عندنا بالأردن شوي شيء بسيط أكتر، بجوز بيوصل 11-12%.

0: وإحنا هدفنا بالكشف المبكر نكتشفه زي بحسب التوصيات، يعني إنه نكتشفه بأعمار
1: زي ما حكينا
0: بالفحص المبكر أو بالفحص السريري أو فحص عند الطبيب أو بإجراء الصور.
1: طيب بدك دكتورة نحكي شوي عن، أو بتعرفي خلينا ناخد فاصل لأنه موضوع الريسك فاكتورز وعوامل الخطورة طويل شوي، فبعد الفاصل زي ما عودناكم رح نرجع باستطلاع رأي عن موضوع حلقتنا لليوم رح نسمعه معاكم، خليكم معنا.
2: برنامج مرهم برعاية المستشفى التخصصي، شكرا على ثقتكم بنا.
3: خليكم على السمع، خليكم بالجو، عين وبتسمع.
4: وفر عتقيل مع حسابات توفير بنك القاهرة عمان وعلاماته التجارية سيجنتشر ولينك، افتح او غدي حسابك وادخل السحب على الجوائز 9999 دينار اسبوعيا، 50,000 دينار الجائزة الربع سنوية، 100,000 دينار الجائزة الكبرى، 3 سيارات جي تور جي 700 2026 بالإضافة لجوائز حساب السيدات 999 دينار اسبوعيا وإسوار التنس الماس شهريا. افتح حساب توفير او غدي حسابك الآن، يخضع لشروط وأحكام البنك.
5: من أرض

0: المؤسسة الاستهلاكية العسكرية لكل الناس.
1: في أي وقت وأي مكان تداول العملات، الأسهم، المعادن مثل الذهب والفضة وغيرها الكثير من خلال تطبيق CFI الوسيط الرائد في الأردن. فروقات أسعار تنافسية، تنفيذ فائق السرعة وأكثر من 25 عاماً من الخبرة. حمل تطبيق CFI الآن من جوجل بلاي والأب ستور. التداول ينطوي على مخاطر عالية، استعلم قبل المباشرة.
2: تسعى جامعة عمان العربية لتقديم تخصصات لها صلة وثيقة بمتطلبات سوق العمل. معنا يمكنك أن تضع تعليمك موضع التنفيذ، كما ستتمكن من اكتساب المعرفة والخبرة اللازمتين للتفوق في سوق العمل. في جامعة عمان العربية، حيث الريادة والتميز، تبوأنا الصدارة بتحقيق المرتبة الأولى في تصنيفين دوليين والمرتبة الرابعة في 4 تصنيفات عالمية مرموقة. انضم إلينا وكن جزءاً من نجاحنا. لمزيداً من المعلومات 064-792-555. جامعة عمان العربية، الريادة والتميز.

0: تلاحظ الفرق. تشكيلة أميلجينات ناشونال بتعطيك تغطية عالية من أول وجه وبتمد معك مساحات واسعة، ألوانها ثابتة ومتوفرة بتشطيبات بتناسب كل مساحة داخلية وخارجية بغض النظر عن حجم المشروع، وكمان سهلة التنظيف وصديقة للبيئة، ومع خيارات تلوين واسعة توصل تماما للفكرة اللي ببالك ليكون مشروعك مميز. جودة وكفاءة عالية، ثبات ممتاز، وتشطيب مثالي بيدوم لفترة طويلة. لهيك لما يكون الموضوع أميلشن الاختيار واضح. أميلشنات ناشونال.
1: لسه بتضيع وقتك بالدور عشان تشحن سيارتك الكهرباء؟ انساك من الانتظار وتأخير المواعيد. المناصير للزيوت والمحروقات بتقدم لك الحل الذكي، تطبيق مناصير EV. احجز دورك لشحن سيارتك بمحطاتنا بضغطة زر واحدة وأنت في بيتك، والدفع ولا أسهل. ادفع بأمان وسرعة وسهولة من خلال التطبيق. تطبيق سهل، سريع، آمن. حمل تطبيق مناصير EV الآن واشحن سيارتك بكل سهولة. احجز، اشحن، انطلق. المناصير رواد الطاقة منذ 24 عاماً.

0: اشبك على الطاقة مع BYD من وكيلها مجموعة بسطامي وصاحب.
1: المستقبل ما بيستنى حدا، لينك اند كو معك من أول الطريق بمزيج استثنائي بين الجينات السويدية بالأمان والتصميم الأوروبي العصري وأحدث تقنيات التنقل الذكي، بتقدم لك لينك اند كو تجربة قيادة مختلفة بتعيد تعريف مفهوم السيارات الفاخرة. اكتشف مجموعة طرازات مصممة لكل أسلوب حياة، للقيادة الذكية واليومية لينك اند كو 01، للحركة والانطلاق بكل ثقة لينك اند كو 06، للأداء المتطور وتجربة الهايبريد المميزة لينك اند كو 08، وللفخامة المطلقة والتكنولوجيا المتقدمة لينك اند كو 900. كل طراز بيقدم لك تجربة بتتجاوز التوقعات، بتجمع بين الراحة، القوة والابتكار. اختار من لينك اند كو اللي بيمثلك واكتشف الفخامة العصرية. البستنجي جروب، الوكيل الحصري للينك اند كو بالأردن. زوروا معرضنا بوادي صقرة.
2: أكثر من 26 عاماً من التميز والنجاح، مدارس الخضر تواصل صناعة الأجيال. وفي إنجاز استثنائي حققت مدارس الخضر المركز الأول على المملكة في الحقل الصحي، والمركز الثالث على المملكة في حقل اللغات، وبنسبة نجاح عامة بلغت 98%.
3: أنا آية ياغي، الأولى على المملكة بالحقل الصحي، وبحمد الله حاصلة على معدل 99.9. فخورة بإنجازي ومدرستي مدارس الخضر اللي دعمتني وآمنت بقدراتي، بكادرها التعليمي المتميز وتقنياتها التعليمية الحديثة اللي وفرت لنا البيئة التعليمية المناسبة.
2: بكادر تعليمي متميز وتقنيات تعليمية حديثة، تواصل مدارس الخضر مسيرتها نحو التميز. مدارس الخضر، تميز يصنع ومستقبل يبنى.
4: وهينا رجعنا، خليكم معنا، إذاعة عين وبتسمع.
5: برنامج مرهم برعاية المستشفى التخصصي، شكرا على ثقتكم بنا.
6: بمناسبة التوعية للكشف المبكر لسرطان الثدي، قررنا اليوم نسأل الإناث هل هم جاهزين للفحص، وهل هم متخوفين من هذا الفحص، وهل المرأة اليوم عندها تخوفات أو معلومات كافية عن فحص الثدي؟ برأيك اليوم المرأة واعية بشكل كافي لموضوع سرطان الثدي للفحص؟
7: أكيد لهالفترة هاي صار في توعية كبيرة للمرأة وشو المخاطر اللي راح تصيبها من عدم إجراء أي فحوصات. تقريبا يعني وعي كامل عند المرأة إنها لازم تفحص.
6: يعني بتشجع اليوم انها تلجأ للفحص؟
7: اكيد اكيد، يعني العلم تطور والطب تطور، يعني والمبكر اكيد، والمبكر يعني اكيد انه هذا يكون احسن وامن.
6: برايك متى لازم المرأة تبلش فحص بسرطان الثدي؟
8: بعد سن الـ40.
6: شو الاشي اللي ممكن يخوفك من الفحص؟
8: انه يطلع فيه.
6: بتحسي المرأة اليوم واعية بهذا الموضوع؟
8: كثير بيجوا عندنا، كثير شيكوا على حالهم وبفحصوا وبيعملوا.
6: برأيك اليوم المرأة واعية بشكل كافي عشان موضوع فحص سرطان الثدي؟
9: اتوقع انه في في وعي، بس انا بفضل انه الوعي يزيد اكثر واكثر من اتجاه من المرأة ومن العيلة، من الأهل كمان. يعني
6: بتشجع؟
9: طبعا بشجع، وهذا شغلة ضرورية جدا جدا ومهمة، واكتشاف هذا الموضوع بمراحل مبكرة بيؤدي إلى العلاج والخلاص من هذا الموضوع نهائيا.
6: برأيك متى العمر المناسب إن المرأة تفحص عشان سرطان الثدي؟
10: أكيد يعني الفحص الثدي شيء أساسي لكل مرأة ولازم كل السيدات يلتزموا فيه، بس العمر الأساسي هو 40 عام فما فوق. بس هذا الفحص اللي هو إحنا بنعتبره الألتراساوند والماموغرام، بس بينما الفحص الذاتي للثدي من بداية حدوث الدورة للفتاة أو اللي بسن المراهقة إنه يتعلموا عملية فحص الثدي الذاتي.
6: شو الإشي اللي ممكن يخوف المرأة اليوم من إنها تلجأ للفحص؟
10: أكثر إشي إنه بيخافوا من الأمراض السرطانية، بس اليوم صار النساء أوعى والفتيات أوعى، من المدارس بلشوا إرشادات الوعي، صار كتير أوعى الوضع، حتى يعني لما يجوا عنا يكونوا محددين حتى إيش اللي لقوه وإيش الأعراض اللي عندهم. الحمد لله رب العالمين الطب تطور وصار في عنا وعي أكثر في هذا المجال.
6: برأيك شو العمر المناسب إنه المرأة تلجأ لفحص سرطان الثدي؟
8: والله برأيي إنه من سن 40 تبلش.
6: شو الاشي اللي ممكن يخوف المرأة اليوم من الفحص؟
8: ممكن يعني حدث الاسم نفسه سرطان هو نفسه بيخوف.
6: برأيك اليوم المرأة واعية بشكل كافي لموضوع سرطان الثدي وانها تلجأ للفحص؟
8: اكيد يعني في نسبة عالية كتير بفحصوا، وانا واحدة منهم يعني رحت وفحصت الحمد لله. يعني جرب مرة واحدة تقريبا صار عنا بالسلط محافظة البلقاء ورحت، يعني جرأت ورحت والحمد لله كان الأمور طبيعية كتير.
6: نرجع لك دينا بالاستديو مع الدكتورة غدير عبدينا يتحدث أكثر عن سرطان الثدي والفحص المبكر. كنت معكم أنا هبة من مستشفى التخصص.

0: أجوبة مختلفة كانت معنا بالاستطلاع. دكتورة خلينا بالأول ناخذ الاتصال اللي معنا ونرجع نحكي بموضوع الاستطلاع. ألو.
1: ألو مرحبا.
0: أهلا يعطيك العافية.
1: الله يعافيك يا رب.
0: تفضل. أنا سؤالك.
1: أنا عندي استفسار، هل سرطان الثدي يمكن يصيب الرجال ولا بس يعني على موضوع السيدات؟ لأنه دائما التوعية بتكون على السيدات.
0: دكتورة
1: ممكن يصيب الرجل، هل الرجل معرض إلى سرطان الثدي مثلا الإصابة فيه؟
0: دكتورة نعم. سمعت السؤال.
2: طبعا هو 99% طبعا من سرطان الثدي يصيب السيدات، 1% يصيب الرجال، وإذا صاب الرجال عادة بيكون متعلق بيكون جيني، بيكون في البراكا جين، براكا 1 وبراكا 2. فعادة إذا صاب الرجال بيكون معظم الأوقات بيكون عندهم هذا البراكا جين أو الطفرة الجينية، وأي رجال بيحس أو يشخص بسرطان الثدي يجب إجراء الفحص الجيني. فطبعا هو بس 1% من سرطان الثدي يصيب
0: بيصيب الرجال.
2: نعم.
0: طيب نرجع دكتورة للتقرير اللي سمعناه قبل شوي، في إشي بتحبي تعلقي عليه؟
2: هلا انا بحب احكي انه الفحص الشعاعي للكشف المبكر على السرطان هي صوره الماموجرام، ولازم صوره الماموجرام نجريها بعمر الأربعين كل سنة. هلا اذا الست ما عندها تاريخ عائلي ابدا ولقينا بالصوره الاولى انه ما في تغييرات ابدا بالثدي وكثافه الثدي طبيعيه، فممكن اجراءها كل سنتين، ولكن احنا بنفضل اللي عنده تاريخ عائلي سواء بالدرجه الاولى او الدرجه الثانيه بعد عمر الأربعين
0: يصير سنوي
2: الماموجرام. وباكد على موضوع الالتراساوند، الالتراساوند مش صوره للكشف المبكر، الالتراساوند بنعطي عند التشخيص بعد صوره الماموجرام، بعد ما تبين كتلة بنعمل صورة ألتراساوند لمعرفة الحجم الورم، لمعرفة وجود غدد لمفاوية، ولكن الألتراساوند كصورة للكشف المبكر مش مطلوبة أبدا أو مش هي التوصيات، هي بصورة الماموجرام. الكشف المبكر عن سرطان الثدي هو بإجراء صورة الماموجرام على عمر الأربعين سنويا.
0: على الأربعين. طيب إذا عندنا الفحص الذاتي خلينا نحكي من 25.
2: نعم.
0: مرة بالشهر.
2: الفحص السريري عند الطبيب كل سنة على عمر 25، والفحص الماموجرام على عمر 40 كل سنة. خليني أحكي على موضوع الصورة المغناطيسية أو MRI. هلا التوصيات العالمية بموضوع MRI في بعض الحالات زي ما حكيت حوالي 7% بتكون مربوطة بالتغيرات الجينية لبراكا 1 براكا 2. هدول السيدات بيكون عندهم مرات الثدي كثيف، ف سنة بنعمل لهم ماموجرام وسنة بنعمل لهم MRI. فدورة MRI بالكشف المبكر بهدول الناس
0: الفئة هاي.
2: أما MRI طبعا هو مطلوب في بعض الأحيان للتشخيص.
0: حلو.
2: يعني لما تتشخص الست بسرطان الثدي ممكن نعمله لأسباب معينة،
0: نعرف لوين واصل يمكن.
2: لا نشوف إذا كان في دنس براست، يعني إذا كان كثافة الثدي شديدة فالماموجرام مرات ما بيبين كل أنسجة الثدي، فبنضطر نعمل ألتراساوند زائد MRI.
0: طب دكتور خلينا شوي نحكي عن عوامل الخطورة.
2: هلا دائما هم بيسألوا هل في سبب معين لسرطان الثدي؟ ليس، ما في سبب معين، يعني إحنا بنعرف إنه هذا السبب أو هذه الست عندها هذا السبب معناته أكيد رح يصير عندها سرطان ثدي، ولكن في عوامل تزيد من احتمالية الإصابة أو بنسميها عوامل الخطورة. طبعا أول إشي التقدم بالعمر، كل ما تقدم الإنسان بالعمر بعد عمر زاد من احتمالية إصابة بالسرطان الثدي وغيره. يعني دائما بنسمي إنه الكانسر أو الأورام السرطانية يعني هو يصيب الكبار بالعمر، يعني حوالي 70% من كل السرطانات in general، من كل الأورام تصيب الأعمار فوق عمر 55 والستين. It's disease of elderly، يعني
0: للكبار بالعادة بالعمر.
2: نعم. طبعا كل ما زاد الست بالعمر بتزيد من احتمالية الإصابة بسرطان الثدي. طبعا الستات زي ما حكينا 99% من الأورام تصيب السيدات. بعض العوامل مثلا اللي بتجيها الدورة أو بداية الدورة في سن مبكرة وانقطاع الدورة في سن متأخر، يعني كل ما زادت الفترة اللي بتتعرض فيها الست للإستروجين بتزيد من احتمالية الإصابة. فاللي بتجي الدورة في سن مبكر واللي بتقطع الدورة في سن متأخرة كل ما زادت المدة هاي بتزيد من احتمالية الإصابة بسرطان الثدي.
0: فانه بيحكوا انه الدوره مثلا تحمي الجسم، تحمي من الامراض، بتحمي
2: هلا بتحمي من امراض القلب، بتحمي من الهشاشه.
0: صحيح.
2: لكن كل ما الست اجتها يعني خلينا نقول يعني زادت مده تعرضها لهرمون الاستروجين، الاستروجين بحفز او خلينا
0: الخلايا.
2: طبعا صحيح. انا زي ما حكيت هاي يعني مش معناته كل حدا يعني هاي عوامل عملوا ممكن. دراسات لقوا هيك طبعا زيادة الوزن، زيادة الوزن لأنه كل ما زادت نسبة الدهون بالجسم تتحول بعض أنواع الهرمونات لهرمون الأستروجين اللي بتزيد من كثافة الثدي وبتزيد،
0: فبالتالي كمان بتزيد النسبة.
2: هلأ اللي بتجيب على سن متأخر بعد العمر 35 بتزيد من احتمالية الإصابة. اللي بتجيب بس ولد واحد versus عدد أو الحمل الواحد versus الأحمال الكتيرة بتزيد من احتمالية الإصابة.
0: مين أكتر؟
2: اللي طبعا الأحمال الكتيرة بتقلل من احتمالية الإصابة. الحمل الواحد بتزيد من احتمالية الإصابة. اللي بتزيد أول بيبي بيكون أكتر من عمر 35 برضو بتزيد من احتمالية
0: الإصابة.
2: في كمان واحدة من أهم العوامل الكحول، شرب الكحول واحدة من أهم العوامل اللي بتزيد من احتمالية
0: الإصابة.
2: عدم الحركة أو خلينا نقول الحركة والرياضة بتقلل من احتمالية الإصابة. فعدم الرياضة أو الإنسان اللي بحب دائما قاعد بتزيد وزنه، بيزيد نسبة الدهون، بتقل حركته، طبعا بتزيد من احتمالية الإصابة. التدخين عامل متوسط في موضوع سرطان الثدي، ولكن برضو وجدت الدراسات أنه له علاقة. بعض أنواع الأغذية اللي فيها الفايتو استروجين، الصويا صوص ومشتقاته، إذا تم أخذه بكميات كبيرة
0: ممكن
2: بتزيد من احتمالية الإصابة. هلأ بعض الستات بعد عمر انقطاع الطمث أو بعد سن الأمل بياخدوا حبوب هرمونية معوضة. هلأ الحبوب الهرمونية المعوضة ممكن أخذها لمدة سنتين ثلاثة، ولكن إذا تم أخذها أكثر من 5 سنين
0: ممكن تأثر،
2: ممكن بتأثر وبتزيد من احتمالية الإصابة. لكن إذا تم أخذها لسنتين أو ثلاثة
0: متقطعة
2: ما تزداد عن أكثر من 5 سنين ما في مشكلة. لكن بعد 5 سنين بتزيد من نسبة الإصابة، وإذا كان الإنسان عنده ورم نسبة الوفاة منه بيكون
0: أعلى.
2: هاي من أهم الشغلات. في طبعا في عوامل، طبعا الرضاعة الطبيعية يعني كتير مهمة بتحمي من سرطان الثدي. هلأ التاريخ العائلي حكينا عنه، حكينا 15% من السيدات بيكون عندهم تاريخ عالي، فاللي عنده أقارب من الدرجة الأولى من الدرجة الثانية برضو بتزيد من احتمالية الإصابة. بعض الأورام الحميدة إذا لم يتم علاجها هذا واحد بتزيد من احتمالية
0: الإصابة
2: بسرطان الثدي. في كمان موضوع الأشعة وعلاقته بسرطان الثدي لازم نحكي عنه. هلا يعني الأشعة التي تسبب سرطان الثدي ليس الأشعة التشخيصية، مش صورة الماموغرام ولا صورة
0: خافوا إنه صورة حتى الباب هذا تبع السكيورتي لما ما إذا حامل أو شيء ما
2: بتخاف هذا ما يسبب. الذي يسبب سرطان الثدي هو الأشعة العلاجية. في بعض الأعمار الصغيرة خصوصا بين 15 لل 25 إذا صابهم نوع من أو أنواع أورام الغدد الليمفاوية بنسميها ليمفوما، جزء من علاجهم بيكون علاج شعاعي. هذا العلاج الأشعة العلاجية اللي بتتاخذ بشكل يومي هاي واحدة من العوامل اللي بتزيد من احتمالية الإصابة. هذا هو أصلا علاقة الأشعة العلاجية بسرطان الثدي، مش صورة الماموغرام ولا صورة الإكس راي ولا صورة السيتي سكان.
0: ما بيأثروا
2: هدول. ما بيأثروا أبدا.
0: طيب خلينا نحكي دكتورة إنه إذا اكتشفت السيدة إنه عندها كتلة، إيش الخطوة الثانية اللي لازم تبلش فيها؟
2: هلا إحنا حكينا الفحص الذاتي، لو فرضنا الست اكتشفت على عمر 40 كتلة، هي طبعا دغري بدها بتحسها، بتشوف حجمها، بتشوف ملزقة بالجلد، في غدد لمفاوية تحت الإبط، ودغري طبعا هي رح تتوجه تاني يوم
0: للطبيب.
2: على الطبيب لفحص. الطبيب بيقوم بأخذ السيرة المرضية، هل عندها أقارب مصابين، أدي إلها الكتلة، كيف حستها، بتوجعها، في غدد تحت الإبط، في تغييرات بالجلد، في تغييرات بالحلم الحلمه، في نزول شغله من افرازات من الحلمه سواء افرازات عاديه او افرازات دمويه، بيتم اخذ السيره المريضيه، بعدين بفحص الطبيب، الطبيب بيقدر بطريقه يعرف يعني تقريبا انه هل هي الكتله، زي ما حكيت برضو انا بحب اطمن الستات انه 80% من الاورام عند السيدات هي اورام حميده، 20% اورام سرطانيه، فممكن الطبيب بالفحص الثريري ممكن شوي يعرف، ولكن طبعا بعد ما يكتشف او يحس هاي الكتله بفحص الثدي الشمال الثدي اليمين تحت الابط الشمال، بفحص كل الغدد اللمفاويه بمنطقه الرقبه تحت الابط كامل الجسم، بعدين بنتوجه لاجراء الصور، بنبدا بصوره الماموجرام.
0: حلو.
2: الماموجرام بحدد لنا طبعا، وهون بنعمل التراساوند، بهاي الحاله بنعمل ماموجرام
0: والتراساوند
2: لمعرفه وين بالضبط موجودة، هل في تكلسات، هل التكلسات يعني فيها اشتباه، هل الكتلة عبارة عن كتلة حميدة أم كتلة خبيثة، طبعا نتأكد بالعينة، ولكن مرات الماموجرام بقولنا في طرق بنسميها بايراد، هاي بايراد 1 بايراد 2 بايراد 3، هل مضطرين ناخد عينة أم لا حسب التغييرات الموجودة بالماموجرام والألتراساوند، ساعتها بنلجأ لأخذ العينة. العينة بنجريها عن طريق إجراء ألتراساوند، يعني تحت الألتراساوند بنحط إبرة وبنعمل بايوبسي خزعة خزعة، والخزعة لا تنشر الأورام.
0: دائما بيحكوا إنه الخزعة بيخافوا الناس من موضوع الخزعة
2: أبدا.
0: طب ليه إحنا عندنا هذا الخوف من موضوع الخزعة؟
2: هلا يعني دائما أنا حتى لما أدرس طلاب بقول لهم عمره ما خزعة الثدي نشرت السرطان، هو بجزء بس جزئين من جسم الإنسان ممنوع ناخد خزعة، إذا كان في كتلة بالخصية عند الرجال وإذا كان في كتلة بالحوض، هدول الحالتين ما بصير ناخد خزعة، أما بالغدد اللمفاوية بنقدر ناخد، من الكبد بنقدر ناخد، من الثدي بنقدر ناخد، فعن طريق الألتراساوند بيبين بالضبط، بنروح على الكتلة الموجودة وبنحط إبرة بناخد خزعة وبناخد نسيج نسيج، وبيتم طبعا دغري بنوديه على المختبر لفحصه تحت الميكروسكوب.
0: حلو.
2: هلا اذا تبين ان هذا الورم خبيث طبعا رح يقول المختبر او طبيب الباثولوجي الانسجه رح يقولنا هذا خيخية خلايا سرطانيه ام غير سرطانيه، اما قبل الاورام يعني ممكن تكون ما قبل الخلايا السرطانيه
0: بيبين كمان.
2: طبعا كلياته بيبين فلازم نعمل عينه، بقول طبعا شو نوع الورم، بعد إذا كان ورم سرطاني بنعمل عليه مستقبلات الهرمونات، مستقبلات البيولوجية، لأنه في ثلاث مستقبلات مهمين جدا في معرفة نوع العلاج طبيعة العلاج وبتقولنا كيف وضع المريض.
0: حلو.
2: هلأ بعد ما نعمل مستقبلات الهرمونات طبعا وكمان لازم نعمل صور طبقية للجسم
0: عشان الواحد يتأكد انه
2: طبعا
0: ما في
2: يعني طبعا في يعني انا ما يعني في طبعا كلها توصيات عالمية guidelines بتقولنا شو بالضبط نعمل بكل حالة، فمستقبلات الهرمونات مستقبلات البيولوجية بتساعدنا بالعلاج، سواء ناخد كيماوي قبل العملية او نعمل عملية او ناخد هرموني او ناخد مناعي، يعني في كتير تفاصيل بعين الثدي والعلاج المطلوب.
0: طيب دكتورة في موضوع السرطانات الأكثر شيوعا ما بين الرجال والنساء، نحكي شوي عنها.
2: طيب يعني احنا حسب السجل الوطني للسرطان بيتم اكتشاف حوالي 9975 حالة، هذا آخر تقرير
0: بالأردن
2: كامل
0: كل
2: مش بس ثدي كله
0: كامل.
2: أكثر شيوعا عند الرجال هو أكثر إشي سرطان الرئة، سرطان القولون هذا أكثر إشي، وسرطان البروستات. عند السيدات سرطان الثدي، سرطان القولون، وسرطان الغدة الدرقية، هدول أكثر إشي شيوعا. زي ما حكينا يعني تقريبا 10,000 حالة بتم اكتشافها سنويا، حالة من جميع أعضاء الجسم.
0: نعم. طب دكتورة إيش في نصيحة بتحبي تنصحيها لأي حدا عم بسمعنا اليوم، سواء كان التوعية صراحة هي أنا بالعكس بحس إنه الرجل بقدر ينصح المرأة أو ممكن إحنا نسمع النصيحة يعني بطريقة يعني لما المرأة تنصح المرأة لا بحس خلاص إنه أو لما تسمع المعلومة من برا، فهذا دور الوعي اليوم هو دور جماعي أنا بشوفه على الجميع.
2: طبعا هو يعني الكشف المبكر ينقذ حياة، يعني بمنع انتشار السرطان. بتم اكتشافه بمراحل مبكرة، بنكتشف ما قبل الأورام، بنكتشف أورام حميدة بتم علاجها. فيعني لا يعني أنك أنت رحتي عملتي صورة ماموغرام معناته حيطلع عندك ورم سرطاني. وصار في تقدم، يعني حتى لو الست راحت عملت فحص وطلع ورم سرطاني، تطور العلم، صار في عنا علاجات بيولوجية، علاجات هرمونية. يعني أنا بس مشان أطمن الستات، 70% من سرطانات الثدي يتم علاجها بحبوب.
0: حبوب.
2: حتى لو كانت منتشرة، حتى لو كانت مرحلة رابعة، 70% من الحالات بنسميها هرمونية، بتم علاجها بالحبوب. لا يعني إنه كيماوي، لا يعني إنه شعرك وقع. زي ما حكيت، تطور العلم، صار في علاجات بيولوجية مناعية موجهة، تطور العلم كتير. فدائما يعني بنصح السيدات، الرجال، تاخذ زوجتك تفحصها، تاخذ والدتك تفحصها، سواء زي ما حكينا يتعلموا على الفحص الذاتي، على الفحص السريري، صورة الماموغرام على عمر الأربعين. على عمر الأربعين لازم دائما التوعية للرجال، للسيدات، بطرق الكشف المبكر، مش بس عن سرطان الثدي، في عنا سرطان رئة، سرطان قولون، سرطان عنق الرحم، سرطان البروستيت.
0: شكرا كثير لك دكتورة، يعطيك ألف عافية. وعن جد كانت حلقة يعني لازم خلص هاي المعلومات بالآخر لازم إحنا نسمعها، ولازم نطمن الناس على إنها يعني الفحص سهل، العلاج سهل، كل إشي سهل، ما في داعي لهذا الخوف اللي إحنا بنحسه. شكرا كثير لك دكتورة غدير. نشكر الدكتورة على وجودها معنا اليوم ببرنامج مرهم. وبهيك مستمعينا بنكون وصلنا لنهاية حلقتنا اليوم. بتمنى إنه كل اللي سمعناه اليوم قدرنا نستفيد منه. الله يبعد عنا وعنكم كل الأمراض. بنشوفكم الأسبوع القادم نفس الموعد. دمتم بصحة وعافية.
3: كل يوم ألاف النصائح الطبية بتوصلنا، بس كم واحدة منها صحيحة؟ بين الإشاعة والحقيقة في معلومة ممكن تحمي حياتك. برنامج مرهم بيحكي معكم ببساطة من مصادر موثوقة عن كل اللي بهم صحتكم. برنامج مرهم كل يوم اثنين الساعة 3 عصرا. برنامج مرهم برعاية المستشفى التخصصي. شكرا على ثقتكم بنا.

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما

0: أشبك على الطاقة مع بي واي دي من وكيلها مجموعة بسطامي وصاحب.
1: في أي وقت وأي مكان تداول العملات، الأسهم، المعادن مثل الذهب والفضة وغيرها الكثير من خلال تطبيق CFI الوسيط الرائد في الأردن. فروقات أسعار تنافسية، تنفيذ فائق السرعة وأكثر من 25 عاماً من الخبرة. حمل تطبيق CFI الآن من جوجل بلاي والآب ستور. التداول ينطوي على مخاطر عالية، استعلم قبل المباشرة.
2: هل جربت لذة الطعم الذي لا ينسى؟ في الحواري نرافقكم في كل مناسبة ونشارككم الفرح بحلويات شرقية وغربية تحاكي الذوق الرفيع، ونتقن الكنافة النابلسية بطابع أصيل ونكهة تروى. زورونا في إربد دوار القبة بجانب محطة المناصير. للحجز والاستفسار 078-35-08-23 و0799-73-79-98. كما يسرنا خدمتكم في موقع المناسبة. الحواري، ملتزمون بالتفوق.
3: في التعليم الفرق الحقيقي يقاس بالإنجاز، والإنجاز يبدأ من اختيار المكان الذي يصنع مستقبلك. جامعة العلوم التطبيقية الخاصة، جامعة أردنية بحضور دولي، وأول جامعة خاصة تحصل على الاعتمادات والتصنيفات العالمية والمحلية. هنا تعليم بمعايير عالمية وبيئة جامعية تدعم الإبداع والابتكار وتجربة تصنع من المعرفة إنجازاً. جامعة العلوم التطبيقية الخاصة، لأن مستقبلك يستحق أكثر من شهادة. للاستفسار 065-60-49.
4: وهينا رجعنا، خليكم معنا إذاعة عين وبتسمع. عيني على عين
5: لنعيش حالي.

0: الرابعة عصرا بتوقيت عين اف ام برعاية
1: إلك عجاج؟
2: لا.
1: طب تعال ورجيك.

0: دجاج الطحونة، الصحة مضمونة.
1: المناصير للزيوت والمحروقات، رواد الطاقة منذ 23 عاما.
2: موجز الأخبار من قناة المملكة، أهلا بكم. المركز الوطني للأمن السيبراني يؤكد أنه لا صحة لما يثار بشأن احتمال تسريب بيانات الأردنيين والمقيمين أو اختراق منظومة التعداد. المركز الوطني للأمن السيبراني يؤكد أن أجهزة التعداد خضعت للفحوصات المعيارية والإجراءات المطلوبة. الأمن العام يحذر من اتصالات تنتحل صفة الأجهزة الأمنية لسرقة بيانات وأموال. استشهاد شاب وإصابة آخرين برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي في بلدة نعيم بالخليل. الجيش اليمني يقول إن قواته بدأت تنفيذ عملية هجوم استراتيجي على صنعاء. هيئة بحرية بريطانية تقول إن ناقلة نفط كانت تعبر مضيق هرمز تلقت تحذيرا من الحرس الثوري الإيراني يطالبها بالعودة، وإلا فسيتم استهدافها.

0: تطبيق دوز، تطبيق السيارات الأول والأشمل في المملكة. من خلال تطبيق دوز يمكنك الحصول على العديد من الخدمات والمزايا الحصرية، من شراء السيارات وبيعها وإيجاد قطع الغيار المناسبة لسيارتك واكتشاف نقاط الشحن ومراكز الصيانة الأقرب إليك وغيرها من الخدمات المجانية. تطبيق دوز، تطبيق السيارات الأول والأكثر شمولاً في الأردن، حمله الآن.
1: كل يوم ألاف النصائح الطبية بتوصلنا، بس كم واحدة منها صحيحة؟ بين الإشاعة والحقيقة في معلومة ممكن تحمي حياتك. برنامج مرهم بيحكي معكم ببساطة من مصادر موثوقة عن كل اللي بيهم صحتكم. برنامج مرهم كل يوم اثنين الساعة 3 عصرا. برنامج مرهم برعاية المستشفى التخصصي. شكرا على ثقتكم.
2: زمان كان الكهف والمغارة دار
3: وبيت الشعر دار.
2: اتطورت الأدوات وصرنا نبني بيوت من طين. اتطورنا أكثر وصارت دورنا من إسمنت وحديد وحجر. مع كل هالتطور اليوم حولنا الدارنا موقع بهم الناس بالصوت والصورة، الدار نيوز دوت نت. القصة وما فيها.
4: مستقبلك يبدأ من اختيارك، واختيارك يبدأ من جامعة فيلادلفيا. سجل الآن في جامعة فيلادلفيا، الجامعة الأولى بين الجامعات الخاصة في الأردن حسب تصنيفي ويبوماتريكس ويونيرانكس لعام 2026، واكتشف تخصصاتنا الحديثة التي تواكب متطلبات سوق العمل، مثل المعلوماتية الصحية، هندسة الحاسوب، علوم الأشعة، وهندسة العمارة الرقمية. واستثمر إنجازاتك يوم السبت مع ماجستير تمريض طوارئ، واستفد من المنح والخصومات المتاحة على جميع التخصصات مع مواصلات مؤمنة ومجانية على معظم محافظات الأردن. كما يمكنك الاستفادة من خيارات الدفع الميسرة نقداً أو بالتقسيط. لا تؤجل قرارك، سجل الآن وابدأ طريق مستقبلك. جامعة فيلادلفيا، طريق المستقبل.

0: برنامج روحت برعاية مجموعة بسطامي وصاحب وكلاء بويدي ونيسان وإنفينيتي في الأردن، بالاشتراك مع ديانات ناشونال، الاختيار الأمثل، جامعة عمان العربية، الريادة والتميز.
1: يا شباب كل واحد على سيارته.

أسعد الله مساءكم بكل الخير وبكل الأشياء اللطيفة والحلوة والمرتبة. يا مساء الخير ويا مساء الأجواء اللطيفة والرائعة والهادية ويا مساء النور على كل حبايبنا اللي عم بتابعونا وين ما كنتوا عم بتابعونا تسمعونا أو عم بتشوفونا. منحييكم ونوجه لكم تحية كثير كبيرة. عم نحكي لكم أنه برنامج روحت بدأ معاكم اليوم مشواره وإن شاء الله يكون مشوار خفيف لطيف عليكم زي كل مشاويرنا اللي بنعملها معاكم خلال هاي الترويحة ببرنامج روحت معي أنا أسامة الجيتاوي.

افككم على الهواء مباشره زي ما حكيت لكم انا وسام الجيتاوي ضياء الربابعه من الاخراج الاذاعي وايضا احمد الحواري من الاخراج التلفزيوني مخرجينا الفخمين اللي موجودين معانا وبرضه كمان تحياتنا لزميلتنا جود الكردي من المتابعه والتنسيق والاعداد.

ثلاث وحدات هي أرقامنا اللي بتقدروا إنكم تبعثولنا عليها, أو رقمنا اللي بتقدروا تبعثولنا عليه الرسائل الواتساب تبعتكم, وبرضو كمان نسمع أصواتكم, كل مشاركاتكم الحلوة واللطيفة على هذا الرقم. وبرضو ما بدي أنسى أنه برنامجنا برعاية أكيد مجموعة شركات بسطامي وصاحب التجارية, الوكلاء الرسميين والحصريين للعلامة التجارية بي واي دي, وما بدي ننسى أنه كمان هم وكلاء العلامات التجارية نيسان وإنفينيتي.

الواتساب اللي راح نبلش فيه ان شاء الله يعني, ونبلش نسمع اصواتكم كمان شوي. اكيد يعني الاردنيين يمكن بانتظار اول شتوى بعمان والعديد من محافظات المملكة والعديد من المناطق بحسب اخبار الطقس, وكل اخبار الطقس اللي بتقول انه راح نتعرض بكرة لحالة مطرية. هاي الحالة راح يعني تكون ناجمة عن حالة عدم استقرار جوي. راح نقرأ لكم آخر التحديثات الجوية وكيف بكرة راح تكون الأجواء. أول شتوى بعمان إن شاء الله, الله يكرمنا فيها بكرة.

0: طبعا بحسب يعني اخر ما ورد بتحديثات بالطقس، غدا الثلاثاء يتوقع بمشيئه الله سبحانه وتعالى انه درجات الحراره يا جماعه تنزل وتكون ابرد من المعدل واقل من المعدل بحدود 5 إلى 7 درجات مئويه. يعني شايفين الحراره اليوم، بكره راح تنزل تقريبا 7 درجات مئويه عن درجات الحراره اليوم، وتكون الاجواء يعني بارده مع ظهور كميات كبيره من السحب. وطبعا الطقس راح يكون غائم في مناطق عديده ولا سيما في وسط وجنوب وشرق المملكه، وتكون الفرصه وارده لهطول الامطار في مناطق عشوائيه، على ان تتركز بجنوب وشرق المملكه، قد تطال المنطقه الوسطى واجزاء من الشمال مؤقتا. خلال الليل راح تكون الاجواء بارده نسبيا غائمه جزئيا، وراح تظل فرصه الامطار المحليه وارده باجزاء من جنوب وشرق المملكه ووسطها، وبتكون الرياح خفيفه السرعه ومتغيره الاتجاه. اذا هاي الحاله المطريه اكثر تركيزا راح تكون بجنوب وشرق المملكه، راح يكون في امطار بوسط المملكه يعني بالعاصمه عمان وشمال المملكه، لكن ممكن تكون على فترات او بشكل مؤقت. فعلى كل حال الله يجيب اللي فيه الخير، يعني احنا بنستعد لكل شيء، وان شاء الله نشوف هالمطر ولو زخات خفيفه. انا مني وعلي والله اشتكت للمطر، الله يكرمنا ويا رب اسقنا الغيث ولا تجعلنا من القانطين. ما بنحكي عن اول منخفض جوي، لن مش منخفض جوي الجاي، هي حاله من عدم الاستقرار الجوي القادم علينا، ويمكن يكون في حالات عديده على فكره نتعرض لها تشبه الحاله اللي راح نتعرض لها يوم غد الثلاثاء. يلا خلينا نبلش معاكم بالمشاركات ونشوف شو وصلنا الرسائل، ونبلش هون بهاي الرسالة. أبو الجتاوي الفخم المرتب، الله يسعد مساك حبيب القلب حسام الخطيب، تحياتنا لك يا حسام. أبو الياس نسمع شو بعتنا. هلا حبيبي
1: جتاوي الحب.
0: هلا والله
1: أبو الرباب قنبلة كبيرة. الله يسعدك إن شاء الله رب
0: حبيبنا
1: حلال.
0: الله يسعدك جميعا
1: وإنك محترم
0: وكل الناس السامعين يا رب.
1: فخم فخم
0: شكرا
1: الله
0: شكرا
1: فخم. شكرا الله يسعد لي مساك جميعا
0: حبيبي.
1: تحياتي يا أبو الياس.
0: الله يخليك يا أبو الياس ويسعد مساك ويعطيك ألف ألف عافية.

اخواننا في مشاركه بعث لنا اياها عمار بطاح، بتقول يعجبني الشخص الذي اذا سالته ليش متضايق برد عليك وبقول لك فش ليرات وطفران، هذا هو اللي فاهم الدنيا. اما بتحبني وبحبها واشتقت لها هذا معلم يعطيك العافيه، صار زلمه قديم طفران يعني على عين وراسي، ما بحبها واشتقت لها حل عني. بس هيك الله يسعد مساك ابو الجتاوي، انا شاهد انه اليوم انتم بلشتوا الحلقه على الساعه 4:06 دقائق، الله يسعد قلبك، شكرا لوقفتك معانا. شفت الاسفين اللي اكلناه امبارح؟ احنا اسفين خماسي، يعني هذا الاسفين لو كان صح كان طار فيه خمسه وانا اولهم والله. عفوا عفوا طراوني اولهم، مدير اذاعه اولهم، شو ايش هي شو رباء. يعني مهما كنت انت اذا وقت الهواء مقدس، شو ما كنت تشتغل 20 سنه بالاعلام 30 سنه، انت مين اللي تيجي على كيفك نص ساعه متاخر على البرنامج دون ما تحكي؟ يعني ما فيها حدا عنده خبره ولا فيها واحد انه والله اعلامي كبير، انه انا والله ما حدا يعني خلص بطل جعبالي والله طلعت بعد نص ساعه، لا لا لا لا لا, لا. انتوا ما شفتوا كيف حواري صار لونه اصفر لما الصواف طلع حكى شو يا عمي اليوم انت جاي بعد نص ساعه وينك وانا صلي نص ساعه بستنى فيك، طلع شكله فاتحه اذاعه ثاني.

0: محمد الافغاني نسمع شو بعث لنا.
1: السلام عليكم.
0: هلا سيدي.
1: ايش الخميس عليك ساعه ولهسه عليك سبع دقائق والله يعلم قديش كمان.
0: لا فش علي سبع دقائق, احنا البرنامج يبلش على اربعه, لكن كيف يبلش على اربعه؟ تدخل الاعلانات بعدين تدخل شاره فاصل راس الساعه, في إشي اسمه فاصل راس الساعه, يعني تن الساعه الان في عين اف ام الرابع مساء ببلش ثلاث دقائق اربع دقائق اعلانات, بعدين بتفوت شرط البرنامج دقيقه دقيقه ونص, فبنبلش اربعه وخمسه اربعه وسته, هذا هو الوقت الصحيح اللي المفروض نبلش فيه. يا دكتور خاين الكل متبع على اربعه وست دقائق, بقول لك لا تاخرت ست دقائق, انت بتحكي من الاربعه للسته يا زلمه يا عمي على الاربعه بتدق راس الساعه كذا, بتطلع الاعلانات بعدين بدخل جتاوي, احفظوها اتفقنا. يلا
1: شوف كيف بدك تعوضنا.
0: اعوضكم
1: سيدي, بصير انا اطلع الراديو.
0: لا داوموني سبتات, شو رايكم زي ايام المدارس
1: وانت تسمعني من السياره؟ ما هو ما بزبط هلا سبع دقائق متاخر حاج, شوف كيف بدك تعوضنا.
0: مش متاخر هذا, لا يسو... لا, لا لا لا يعد تاخير, البرنامج بلش على 4 و6 دقائق بس, اليوم الناس دائما بدها اوقات ثابته, مزبوطش تحط للناس على الإعلان تبع البرنامج من الأربعة وست دقايق للثلاثة وسبعة وخمسين دقيقة, لا مزبوطش خلص من الأربعة للستة. يلا حبيبنا أبو الأفغاني بقول لي مع كامل احترامي أبو جتاوة, بس سامحني أنت بالنسبة زي البنادول بالنسبة لإلنا, الله يسعدك وسام البرص تيمول سيدي أبشر. محمد شمس
2: مساء الخير ابو جتاوي.
0: هلا والله,
2: مساء الخير للجميع, معك محمد شمس.
0: هلا حبيبي, هلا
2: ان شاء الله امورك طيبه.
0: الله يسعدك. شوف انا كويس,
2: يعني بكره الناس بدها تلبس جاكيتات. بالنسبه للجاكيتات انا شخص نهائيا بكره الجاكيتات وما بحب البس جاكيتات, والله العظيم لو الدنيا برا كبس مطر وجوا سيارتي بكون لابس نصكم وخلص, بطق الدفايه على درجه درجتين وبس.
0: هي شوف اقول لك اخوي محمد, موضوع الناس تلبس جاكيتات او لا, هذا يعني خصوصا بهيك وقت من السنه برجع لطبيعه اجسام الناس. يعني انا بالنسبه لي لا, انا هاي نساتين قاعد بالاستوديو المكيف محطوط على 19 جوا الاستوديو ولابس نص كم, وكنت اليوم بالسياره مشغل مكيف يعني, فكنت نوعا ما حاس بالشوب. بيتي من جوا لسه شوي شوب, فلساتني مثلا مبارح واول مبارح اول ليلتين ما بشغل فيه مكيف, خلص بفتح الشباك بدخل شويه هواء بارد الامور 100%. هسه انت نفس الشيء شويب ما بتحبش, خلص حتى بالشتاء ممكن تلبس اواعي شتويه خفيفه, هاي بترجع لطبيعه الاجسام. في ناس انت هسه

0: ما تشوفهم بالشارع بتلاقيه ماشي ولابس جاكيت. يعني ضياء اليوم مثلا من الناس اللي بس طالع من البيت اكيد كاين بردان لابس بلوزه كم وما بتحمل التكييف اللي بالاستوديو، خصوصا عندهم هلا عندهم ما بزبط يطفوا التكييف الشباب لانه في عندهم اجهزه، فلا 100%. بعدين عندهم درجه الحراره اقل، يعني هم حاطينها 16 ولا 15، انا هون حاطه 18 او 19، فلازم تضل على هاي الدرجه عشان الاجهزه يعني ما تحمى او ما يصير في خرب بالاجهزه او عطل في الاجهزه ونحافظ على عمرها. فلازم الغرفه والاستوديو يكون بارد، ولسه في غرفه ثانيه فيها مكيفين، يعني هذه تكون الحراره فيها يمكن 10 عشان الاجهزه تضل شغاله والسيرفرات، اللي هي غرفه السيرفرات هون جنب الاستوديو هاي اذا بتقعد فيها 5 دقائق بتمرض فورا فورا تمرض يعني. فلها علاقه بالناس طبيعه اجسامهم. انا بالنسبه لي بالليل يعني بردت كمان، يعني بالليل ممكن اخذ جاكيت خفيف. هلا في ناس يقول لك لا والله انا كمان بالنهار بردان، خصوصا ان الحراره حاليا يعني 22، بكرة الحرارة خلال النهار ممكن تنزل، يعني عم تحكي تقريبا 17-18 درجة مئوية راح تكون خلال النهار. فيعني كل حدا وحسب هو شو شايف. نطلع مع بعض مستمعينا الأعزاء على أول فاصل عندنا بحلقتنا لليوم، ونرجع ونستكمل معاكم حلقتنا، خليكم معنا.
1: على أربع روحات مع جداوي روحات،
2: برنامج روحات برعاية مجموعة بسطامي وصاحب، وكلاء بي واي دي ونيسان وانفينيتي في الأردن، بالاشتراك مع ديانات ناشونال، الاختيار الأمثل، جامعة عمان العربية، الريادة والتميز.
1: خليكم على السمع، خليكم بالجو، عين وبتسمع.
3: ملعب كرة القدم الخماسي في مجمع الأمير هاشم الرياضي في الرمثة صار جاهز ومليان شغف، بس القصة ما خلصت هون. جاهزين للمرحلة الثانية؟ ابن اللاعب مع بيتزا القيصر، رح نصقل المواهب ونقدم التدريب اللازم لأولادنا لنصنع أبطال الغد. كل بيتزا بتطلبها من القيصر بتساعد تبني ملعب جديد، وبتخلي فريق صغير يحلم كبير ويكبر أكثر. هاي مش حملة، هاي التزام حقيقي لأولادنا وملاعبنا. اطلب اليوم من بيتزا القيصر وكن جزءا من الحلم. مع بيتزا القيصر رح نلعبها للآخر.
4: الآن بلا عص لهشم اللعب.
5: تطبيق يوالت قلبنا قلب، سرعة أعلى، خطوات أقل، تصميم أوضح وتنقل أسهل، تجربة يومية سريعة وسلسة. يوالت قلبنا قلب لنسهل حياتك. حمل تطبيق يوالت الجديد كليا الآن.

0: أسبق على الطاقة مع بي واي دي من وكيلها مجموعة بسطامي وصاحب.
1: 0 6 5 8 700.
2: جو بترول، مركز خدمات الزبائن، يرحب بكم.
0: جو بترول هي 0 6 5 8 700، الرقم الوحيد والمعتمد لشركة جو بترول. جو بترول، طاقة تنبض بالحياة. من أرض الخير.

0: المؤسسة الاستهلاكية العسكرية لكل الناس.
1: أكثر من 26 عاماً من التميز والنجاح، مدارس الخضر تواصل صناعة الأجيال. وفي إنجاز استثنائي حققت مدارس الخضر المركز الأول على المملكة في الحقل الصحي، والمركز الثالث على المملكة في حقل اللغات، وبنسبة نجاح عامة بلغت 98%.
2: أنا آية ياغي، الأولى على المملكة بالحقل الصحي، وبحمد الله حاصلة على معدل 99.9. فخورة بإنجازي ومدرستي مدارس الخضر اللي دعمتني وآمنت بقدراتي بكادرها التعليمي المتميز وتقنياتها التعليمية الحديثة اللي وفرت لنا البيئة التعليمية المناسبة.
1: بكادر تعليمي متميز وتقنيات تعليمية حديثة، تواصل مدارس الخضر مسيرتها نحو التميز. مدارس الخضر، تميز يصنع ومستقبل يبنى.
3: تسعى جامعة عمان العربية لتقديم تخصصات لها صلة وثيقة بمتطلبات سوق العمل. معنا يمكنك أن تضع تعليمك موضع التنفيذ، كما ستتمكن من اكتساب المعرفة والخبرة اللازمتين للتفوق في سوق العمل. في جامعة عمان العربية، حيث الريادة والتميز، تبوأنا الصدارة بتحقيق المرتبة الأولى في تصنيفين دوليين والمرتبة الرابعة في 4 تصنيفات عالمية مرموقة. انضم إلينا وكن جزءا من نجاحنا. لمزيد من المعلومات 064-792-555. جامعة عمان العربية، الريادة والتميز.
4: في بيننا عشر طويلة وسنين وسنين، صرنا جزء من العيلة وعلى الحب.

0: عابدين هوم سنتر، خلدة، شفا بدران، المقابلين، طريق عمان السلط، اربد.
1: على مدار 33 عاماً كانت ثقتكم هي الدافع وراء كل إنجاز. في المستشفى التخصصي نواصل تقديم خدمات تشخيصية وجراحية متكاملة وفق أعلى معايير الجودة وباستخدام أحدث التقنيات الطبية، وحصولنا على الاعتمادية

وسهلا فيكم حبايب القلب مستمعينا الاعزاء، تحياتنا لكم ومشاهدينا الاعزاء ايضا عبر شاشه اذاعه عين 98.3 اف ام وعبر تطبيقنا اللي هو راديو عين جوردن او راديو عين اف ام، تقدروا تنزلوه على اب ستور او على البلاي ستور ويعني تحضرونا مباشره وبرضه كمان تسمعونا بنفس الوقت.

0: اخونا اصلان شو بعثنا
1: كيف حالك؟
0: انا بجنن
1: علي، كنت قاعد وقرفان قصاص
0: ايوه
1: ولقي لك قدامي خط نمل رايح جاي يا اخي، خط نمل عمره رايحين جاي، كل نمله بتسلم على نمله الثانيه.
0: طيب
1: هي بتسلم عليها، هي بتنطح راس، هي بتحكي لها شيء، مش عارف
0: يا زلمه. انت تارك الدنيا كلها، تارك الدنيا كلها ومتبع مع النمل وجاي تحكي لي عن الموضوع.

0: ابو الجيت انا اجيت ابو بشار
1: ابو الجيت انا اجيت
0: الله يسعدك
1: خال ابو بشار
0: هلا حبيبي
1: ابو الجيت انا بتعجب من البنات اللي بقول لك نزلوا خاني ومش خاني ومش عارف ايش زعلانه وبتعيط طب شو حكينا اللي بعد ما ولعت فحم ما لقيتش معسل يلا حلها
0: قلبي حال انا متاكد انه مشكلتك اصعب من الخيانه

0: عزيز محمود الطبري. اسمع شو بعث لنا.
1: تنفس يا ابو جتاوي تنفس. من قطع نفسي.
0: لا لا
1: قطع نفسي يا زلمه.
0: ليه قطع نفسي؟
1: في وك عشان الله من الصبح سمع عشان الله طالع اوصل بيات على المدرسه سمع عشان ما ايش بقول. تفضل. قلت له عيش يا كبير عيش سلامة خيرك.
0: يلا الف مبروك سيدي ان شاء الله يا رب تهريها بحرك العافية. سليمان العبادي نسمع شو بعث لنا.
2: ابو الجتاوي
0: هلا حبيبي.
2: الله يسعد هالمسال.
0: يا هلا والله الله يخليك.
2: الله يا ابو الجتاوي انه انت وجه الخير.
0: انت
2: وجه
0: حبيبي.
2: الخير وجه الخير.
0: الخير بوجهك انت والله.
2: يجوز اكثر من نص ساعة ولا طلب ولا في اشي صح.
0: اول ما بلش البرنامج
2: بس بلش البرنامج وسمعت صوتك بلشت الطلبات تهل.
0: يلا يا رب يا
2: رب. حبيبنا ابو الجتاوي الله يسعد مساك.
0: حبيبنا عبادي.
2: جميع المستمعين
0: الله يخليك ويسعد قلبك.
2: حبيبنا ابو الجتاوي
0: تسلم.
2: دخلنا على الاجواء اللي بتجيب اكتئاب يا زلمة.
0: يعني نوع
2: انه بتخلي الواحد يكتئب.
0: بس الشتاء فيه خير يعني. انا بحب الشتاء
2: بنحاول
0: الحمد لله الله يقويك. الاكتئاب الموسمي شوي. الاكتئاب الموسمي هذا بصيب كثير ناس زيي والله انا منهم
2: الحمد لله. على كل حال تحياتي لك.
0: هلا والله هلا هلا.

0: كمان مكملين معاكم ونسمع هاي الرسالة.
1: السلام عليكم
0: أبو الدكتور. أهلا أهلا هلا حبيبي.
1: شو سيدي طمني
0: عشو
1: كيف العشان المباراة بكرة كيف بدنا نحضرها؟
0: موجودة
1: في حبل غسيل؟
0: لا لا إن شاء الله ما نعرف. في لا إن شاء الله ما في.
1: يقعد وشوف شو المباراة وعلى أي قناة يبثوها؟ الواحد مش عارف ايش ابو الجتاوي اخوي
0: على قناة رؤيا عند الزملاء برؤيا.
1: بلغنا عن الموعد بالقناة البث. شو النظام؟
0: حاضرين.
1: هايبرد ولا بنزين؟
0: لا النظام بنزين على اخر 8 سلندر راح تكون المباراة. يب 8 سلندر على كيف كيفك راح تكون. مش مجال للخطأ سيدي. يسعد مساكم يعني ومعكم الدرب ومع أحلى أجواء. شكرا أختي ابتهال المغربي الله يسعد لنا مساكي. يا أهلا وسهلا أخونا أبو الياس. أهلا وسهلا. بقول لي بث الموقع انقطع. هلا بنرجع منتأكد منه حبيب القلب ولا يهمك. اسمع هاي الرسالة.
2: مساء الخير أخوي الجداوي.
0: مساء النور حبيب القلب.
2: لكل المستمعين معاك معايا بعيسى.
0: هلا والله.
2: أنت بقول لي 4 و10 4 و6 4 و3.
0: أيوة.
2: عملت لي زي اللي بيجي بوب صوم بقول لك البصمة معلقة. أنا جايين هدي النفوس. الله يوفقك.
0: الله يسعد لك قلبك يا حبيبي. هلا والله. أهلا أهلا.

0: الصحة والعافية أبو الجيتاوي، الله يسعد لي مساك أخونا خلدون أبو حليمة، يسعد مساك يا باشا. نسمع أخونا أحمد شو بعث لنا.
1: حاب أقول لك مساء الخير
0: لك
1: ولكل المستمعين.
0: أهلا أهلا أهلا كابتن زياد أبو عمارة برضو حبيب القلب، تحياتنا لك، الله يسعد لي مساك. نسمع برضو كمان هاي الرسالة من أخونا رضوان ريالات.
2: أبو الجيتاوي
0: هلا حبيب قلبي
2: سيدي.
0: يا هلا والله،
2: بتابعك من الشاشة من البيت يعني أنا والعيلة الكريمة.
0: الله يسعد هالمسا سيدي، خلي لك كل العيلة الكريمة دايما. الله يخليك.
2: مش من التردد، مش من السيارة.
0: نعم،
2: فالله يسعد مساك.
0: الله يسعد لي قلبك، تحياتنا لكل اللي عم بيشوفونا مباشرة على يعني شاشتنا، وإن شاء الله دائما تكونوا مبسوطين معانا. الله يحييكم جميعا، هلا والله.

0: طلعت معي واحدة زنخة بتقول لي هذا ليش بيضل يضحك، بقولها الزلمة مبسوط يعني حتى هاي حاسدينه.
1: انت وانا
0: بقول لي ما صدقت تنزل ارجع اسمعك. الله يسعد لي قلبك حبيبي قلبي. حبيبنا يا جاسم جد حتى على ضحكته نقين، خلاص زلمة هيك بضحك شو بدك تسوي عاد.
1: لما بضحك
0: ايوه بس يا ضياء فوت علي. اه يا بختك مش عارفين اني والله ما متخوزك وعندي كثير ديون مش عارف اسدها.
1: بيحسدوني من بعيد.
0: اخونا سلطان ابو عاصي بيقول لي مساء الخير ابو الجتاوي يعطيك الف عافيه. والله بخصوص موضوع العمر كنا مبارح نحكي من العشرين للأربعين كيف مرت الحياة. بيقول لي انا الان تقريبا 40 و41 سنة والحمد لله. انا بصراحة يعني مع مقولة العمر مجرد رقم، بالعكس كل ما الإنسان يمشي بالعمر عم بحس أنه في تقدم أكثر عنده بالنضوج بالوعي بالحياة بالمفهوم لكل إشي بالدنيا. أنت بتحسه أنه أنت مرتاح فيه أكثر ونظرة الناس إليك أجمل وأحلى مما أنت كنت أصغر، لكن هي فرص الحياة وهي اللي بتعز على البني آدم. لو أنا يعني ما استغليتها وأنه ما استغليت عمري في هذاك الوقت، أو أنه يعني لو ياريت كان فكري ووعي بأيام عمري وأنا صغير زي الفكري ووعي الآن بهذا العمر، يمكن كان نفس يعني لو كنت بنفس الفكر اللي أنا فيه كان الأمور كانت أفضل وعملت إنجازات أكبر. كل التحيات لك، كل التحيات للجميع، متابع لحضرتك دائما متشرف فيك. شكرا أخونا سلطان الله يعطيك العافية. هلا والله.

0: هاي رسالة.
1: مساء الخير.
0: هلا سيدي.
1: أول مرة بشارك معكم.
0: أهلا وسهلا.
1: من زمان.
0: أهلا وسهلا.
1: بس صديقي أنت عملت لنا اكتئاب. أنت بتحكي عن مواليد 90 صاروا ختيارية. إحنا مواليد 71 هينا بعدنا شغالين. بعد ما تقاعدنا شغالين وبننجز وما شاء الله.
0: اها حلو
1: حبيبي سيد اسامه يسعد مساك.
0: انتوا يا عمي لما ختيرتوا لسه كنتوا شباب اكثر منا، رد علي زي ما بقول لك. احنا معلم انتوا لما كان اعماركم 34 33 الجيل القديم ما كان يكون معهم وجع مفاصل. الله يسعد قلبك يا طران ويسلم ايديك، ممتاز جدا، احسن من ضلك تقعد تطلع وتنزل وتسوي هاي. شكرا على اخونا احمد طرانه على على دعمنا بماوس لللابتوب الامامي عشان يسهل عليك عمليه قراءه المسجات واستخدام اللابتوب. حبيبي يا طرانه شكرا على مبادراتك الرائعه دائما معنا. فأنا بحس إنه إحنا يعني هسه بنفس العمر صحيا يمكن ونفسيا مش زي أهلينا والجيل اللي قبلنا لما كان عمره 35 و 34. لا إحنا يمكن الأمراض القلب، الشرايين، القلق، التوتر، ضعف المناعة، مش عارف إيش الديسك، الأمراض هاي أمراض العصر عم ننصاب فيها بدري قاعدين يا جماعة. زمان كنت انت الجيل زمان يعني نادر ما ندر ما ندر ما ندر شخص لا سمح الله مثلا يتوفاه الله بجلطة مثلا او بتوقف عضلة القلب او بمشكلة. اليوم احنا عم نسمع كثير شباب باعمار العشرينات والثلاثينات عم بيموتوا قاعدين بجلطات، كنا نسمعها باعمار الاربعينات بنص الاربعينات اول الاربعينات كانت تنهضم شوي، لكن اليوم انت عندك بالثلاثينات واول الثلاثينات في ناس عندهم مشاكل شرايين وقلب ومفاصل و الى اخره. فانتوا لما كنتوا شباب اتوقع كنتوا انشط منا شوي، والحياه كانت شوي احسن معاكم، ماشي احسن منا، والفرص فيها شوي احسن منا يعني لما كنتوا باعمارنا. تحياتنا لك سيدي، الله يعطيك طول العمر. يلا خلينا نطلع على آخر فاصلة بساعتنا الأولى ونرجع نستكمل معاكم حلقتنا ونحكي مع بعض وندردش بالعديد من المواضيع الفخمة واللي بتهمكم.
2: أسامة في مجال نطلع فاصل؟
0: طبعا
2: أنا على الهواء ترى.
0: أنت على الهواء ضياء؟
2: طبعا.
0: لازم تحكي جد؟
2: أكيد.
0: يعني سامعين صوت ضياء على الهواء؟
2: أنا سامعين صوتي أكيد، المتابعين
0: سامعين صوت
2: المستمعين.
0: الله يسعد مساك. طب
2: نطلع فاصل في أسامة؟
0: طه نطلع فاصل سيدي، تفضل خلص.
2: يلا سيد.
0: على عيني وراسي، سلام.
2: يلا
3: على أربع روحات مع جداوي روحات.
4: برنامج روحات برعاية مجموعة بسطامي وصاحب وكلاء بويدي ونيسان وإنفينيتي في الأردن بالاشتراك مع ديانات ناشونال، الاختيار الأمثل، جامعة عمان العربية، الريادة والتميز،

0: معروف. أمنية فايبر لكل إشي مهم ببيتك، للألعاب بدون تعليق، للأفلام بدون تقطيع، للدراسة من غير تشتيت، سرعة بتوصل لألف ميجا بايت بالثانية. اشترك الآن ابتداء من 18 دينار شهريا. تطبق الشروط والأحكام. أمنية للحياة وأكثر.
1: في أي وقت وأي مكان تداول العملات، الأسهم، المعادن مثل الذهب والفضة وغيرها الكثير من خلال تطبيق CFI الوسيط الرائد في الأردن. فروقات أسعار تنافسية، تنفيذ فائق السرعة وأكثر من 25 عاما من الخبرة. حمل تطبيق CFI الآن من جوجل بلاي والأب ستور. التداول ينطوي على مخاطر عالية، استعلم قبل المباشرة.

0: حمل تطبيق فاليو اليوم وادفع لغاية 60 شهر.
1: في التعليم الفرق الحقيقي يقاس بالإنجاز، والإنجاز يبدأ من

0: اختيار المكان الذي يصنع مستقبلك. جامعة العلوم التطبيقية الخاصة، جامعة أردنية بحضور دولي، وأول جامعة خاصة تحصل على الاعتمادات والتصنيفات العالمية والمحلية. هنا تعليم بمعايير عالمية وبيئة جامعية تدعم الإبداع والابتكار وتجربة تصنع من المعرفة إنجازاً. جامعة العلوم التطبيقية الخاصة، لأن مستقبلك يستحق أكثر من شهادة. للاستفسار 065-60-49.
1: زمان كان الكهف والمغارة دار
2: وبيت الشعر دار.
1: اتطورت الأدوات وصرنا نبني بيوت من طين. اتطورنا أكثر وصارت دورنا من إسمنت وحديد وحجر. مع كل هالتطور اليوم حولنا الدارنا موقع بهم الناس بالصوت والصورة، الدار نيوز دوت نت. القصة وما فيها.
3: وهينا رجعنا، خليكم معنا إذاعة عين وبتسمع.
1: برنامج روحت برعاية مجموعة بسطامي وصاحب وكلاء بي واي دي ونيسان وانفينيتي في الأردن، بالاشتراك مع ديانات ناشونال، الاختيار الأمثل، جامعة عمان العربية، الريادة والتميز.

0: مبسوطين لأنه ضياء خش علي وقال لي فاصل. ها
1: مش حلوي منك مالكم.
0: الله يسعد مساكم عن جديد مستمعينا الأعزاء، تحياتنا لكم. ما زلنا مستمرين معاكم على الهواء مباشرة عبر هواء إذاعة عين اف ام وشاشة إذاعة عين اف ام. نسمع مشاركاتكم، نسمع هاي المشاركة. يلا
2: جيتاوي حبيب القلب، يسعد مساك، تسجيل دخول.
0: أهلا
2: تحية لأحلى بكر حبيب القلب جيتاوي، يسعد مساك،
0: تحياتنا لك حبيب القلب أخونا حمزة المحترم. يا هلا ويا مرحبا. وهون برضو كمان عندي لك موضوع، شو الإشي اللي لو يرجع فيك الزمن عملته قبل ما تكبر؟ إيه حكيناه، هذا الإشي الوحيد اللي ممكن تغيره إذا برجع فيك الزمن. نرجع بنحكي فيه، أبشر. يلا هاتوا خلينا نسألكم جد، شو الإشي اللي لو رجع فيك الزمن عملته قبل ما تكبر أو غيرته قبل ما تكبر؟ شيء واحد فقط يعني ممكن كان غيرته يفرق معك في المستقبل مثلا، يعني خلينا نشوف. يلا شو الإشي اللي انت يعني لو ترجع فيك الزمن تاخذ هاي الفرصة تغير إشي واحد بماضيك، إيش بتغير؟ حلو حلو، يلا نسمع هاي المشاركة.
3: أخوي أسامة كيف حالك؟
0: أنا كويس،
3: بنوار النبي.
0: هلا والله.
3: يا أخوي زمان زي ما بتحكي إنه ما عندهم ديسكات، أوكي ما عندهم ديسكات، كانوا مرتاحين البال، حتى الشغل كان عندهم خفيف لطيف، في روح المعنوية، في فريق متكامل مع بعض. إذا بني آدم بده يشتغل شغل ببيته كل الحارة تفزع تساعده.
0: صح.
3: الآن صار الوضع مختلف تماما، يعني الهموم بتخلي الإنسان يهرم.
0: صح.
3: الهم اللي بكون موجود على الإنسان ومع الإنسان بيخليه يبين عمره 100 سنة وهو عمره 20 سنة.
0: صح.
3: فالظروف تغيرت والحياة تغيرت والله يا أخوي أسامة.
0: صحيح.
3: الله يهدي البال عند الجميع يا رب.
0: آمين يا رب. الله يسعد لي قلبك أخوي المحترم، أنا معك 100%. ويمكن زمان الظروف الاقتصادية والظروف المعيشية والظروف السياسية لزمان، أجيال زمان شهدوا على كثير حروب يعني، لكن يعني إحنا اليوم شايفين العالم كله قايم مش عم بقعد، وكل إشي غالي والأسعار أكيد عشرات أضعاف ما كانت عليه أيام زمان زمان زمان عند الجيل القديم. والظروف الضغوطات زادت والظروف صارت أصعب وكل إشي صار أصعب، وفرصة إنك أنت يعني تنجح صارت فرصة يعني صعبة نوعا ما، لأنه في كثير منافسة وفي كثير بطالة وفي كثير مليون مليون سبب ممكن نحكي فيه. فأنا بوافقك الرأي، نعم أيام زمان يمكن حياتهم كانت أروق من حياتنا، أروق بكثير صراحة. أبو الجتاوي والله ما سطحنا غير مطعوم كورونا يعني. والله ما نعرف، والله لا هو مطعوم كورونا ولا ايش، الدنيا كلها صايرة كل يوم عن يوم أبشع. والله والله مطعوم كورونا ما له دخل. أيوة أبو الجتاوي يعني هيك خش عليه، بس والله صوت ضياء جميل بيقولولنا. أخونا أبو رامي الله يسعد لنا مساك يا أبو رامي، يا هلا ويا مرحبا. نسمع هاي الرسالة من أخونا داود.
4: أبو الجتاوي
0: هلا حبيبي،
4: يسعد مساك يا رب.
0: هلا والله.
4: والله يا أخوي فعليا العمر مجرد رقم، هاي الحمد لله عمري 24 سنة. أيوة. والفضل من الله طبعا، ماي ديسك وجع بالمفاصل،
0: وحد الله
4: نصف راسي بوجع النصف الثاني لا
0: شقيق.
4: ليش مش عارف، بس نصه بوجع ونصه لا،
0: صداع نصف
4: نخزات في جسمي.
0: حلو.
4: ولا القولون، القولون ناي مشكلة. حلو. يعني أنا واصل ليفل آخر ليفل في القولون. طبعا كلكم واني اعزب بائسكم ابو الجتاوي، ولله الحمد اللهم شافينا ويعافينا.
0: اللهم اللهم امين يا زلمه، هذا كل عمرك 24 سنه شو احكي انا يا زلمه، روح افحص يا زلمه، روح اعمل اي شيء. لسه يا زلمه عندك الاعضاء وكاله، يعني الكلى والكبد والقلب، لسه لسه لسه وكاله. 24 سنه عمرك يا زلمه، لسه 24 سنه. عمرو خير الله بعت لي صورة أنا إلي وإله يمكن بال 2013، نعم 2013، بيقول لي هاي السيارة مش هاي الصورة مش AI، يعني جيل التسعينات أيام ما كنت بتحب الشتاء وأنا كان عندي شعر، يعني كنت طالب جامعة وأنت كنت بشارع مدينة وقتها، كنت تحكي اللي بسمعنا يزمر. صحيح. يعني وبتذكر أيام حلقات لما كان الكل يزمر، كانت أيام الشتاء والأزمة يعني، وبقول لي ختيرنا أيا ليت الشباب يعود يوما. بقول لي تخيل هاي ب 2013 اتجوزنا وصار عندنا اولاد والايام ماشي خلص، انا بطلت اسمع، كل ما اتذكر من متى بسمعك بحس حالي ختيار. طلع يا ضياء شكلي ب 2013 كيف كان، شوف شوف. من الآخر أنا وأبو الخير طالعين نسمع هاي الرسالة.
5: مساء الخير أبو الجتاوي.
0: هلا سيدي.
5: الشيء الوحيد اللي لو يرجع فيه الزمان التعليم. ما بكمل تعليم.
0: ما بتكمل تعليم.
5: مش كل متعلم مثقف، ممكن أحصل على الثقافة أو التعليم ذاتياً.
0: حلو.
5: بتجيب كتب، بتروح على مراجع. والفلوس بتستثمرها بمشروع يا أخوي.
0: أما
5: تدفع 20,000 عشان تأخذ.
0: عشان تتعلم. يعني فيها منطق، بيقول لك أنا لو رجع في الزمن ما بتعلم، أدفع 20,000 على دراستي كلها، مدرسة وجامعة ومش عارف إيش آخر إيش عشان أتوظف 300 دينار. يلا كويس ممتاز.

0: حاسس بصوتك بحت حزن. ايوه بلاش بلاش انكشوا على ضياء صوته. انا لو رجع في الماضي اشي وحيد بغيره اني امسك ايدي عن صرف المصاري اللي صرفته. لو وفرته كان حالي افضل. وانا اضم صوتي الى صوتك. انا لو اللي صرفته وفرته والله لكاين هسا عايش انا بمستوى مادي محترم جدا. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله انا عايش مستوى مادي محترم. لكن كان عن جد عشت بمستوى مادي محترم محترم محترم. هيك ثلاث مرات ورا بعض. نسمع هاي الرسالة.
1: أبو الجتاوي الله يسعد لي مساك ومسا كل المستمعين يا رب.
0: هلا والله.
1: والله لو يرجع الزمن شوي لورا بفكر شمسك سيجارة لأنه
0: تفكرش
1: ولعنا فيه وإحنا صغار وعكبر صعب صعب إنه الواحد يفلته إلا بدك إرادة حديد.
0: صح صح صح.
1: الله يسعد لي مساك يا رب.
0: يعني لو رجع الزمن ما مسكنا سيجارة والله أنا كمان ممكن يكون رأيي زي رأيك. بضم رأيي لرأيك. يا ريت لو ما تعلمنا عليه وإحنا وصغار وكنا مفكرينه مرجلة وكنا مفكرينه يعني استعراض وإنك لين زلمة لازم تكون بتدخن والقصص هاي كلياتها. هون في عندنا كمان مشاركة بتقول لي أنا لو يرجع في الزمن بالماضي بشتري البيتكوين لما كان حقها 200 دولار. يا باي ليه يا زلمة ليه بهاي الأيام 2009-10 لما بلشت البيتكوين 2011 ما ندلينا على إشي زي هيك وزتينا مثلا هيك بس 200-300 دولار بيتكوين. شو كان حقها يا زلمة دولار ولا 2 دولار ولا تخيل معك 300 بيتكوين هسه صارت قديه هسه والله آخر سعر زمان أنا من أشهر ما فتت شفت الأسعار بتذكر كانت 67 ألف دولار أو إيش زي هيك الحب الوحدة إيش زي هيك أتوقع يا رب ولا لا شو ولا أكثر. دقيقة هسه نشوف سعر البيتكوين هسه تخيل. تعالوا بالله هيك نحلم شوي لو اشترينا بيتكوين لو ندلينا على البيتكوين مثلا لو شرينا بيتكوين خلينا نسأل الذكاء الاصطناعي لو شريت بيتكوين بقيمة 200 دولار بقيمة 200 دولار بال 2010 لأن بتذكر طلعت 2009 هي 2010 كم بملك الآن

0: طيب بقول لك اسامه، بقول لي اسامه لو اشتريت ب $200 بمنتصف سنه 2010 بيتكوين واحتفظت فيهم، ممكن تكون قيمتهم اليوم حوالي $216 مليون. نعم، الحسبه على سعر البيتكوين الظاهر وقت التحقق $86,000 المبلغ. طيب سعر شراء خلال 2010 كانت يا سيد العزيز $100 بالمية. إذا شريت ب 2010 كنت شاري بيتكوين ب $200 اليوم كان ممكن يكون معك $216 مليون. يلا هاي قصة البيتكوين صفت زي قصة الأراضي يا معلم، زي قصة الأراضي. نسمع مهند الجاجي شو بعث لنا.
1: ابو الجتاوي الله يسعد لي مساك.
0: هلا حبيب قلبك،
1: احنا بنحب نسال عنك لانك انت اخونا.
0: يلا يسعد لي قلبك،
1: نضمن عليك
0: يا حبيبي،
1: واحنا بنتشرف بخوتك والله.
0: يلا يسعد قلبك حبيبي،
1: فما تثقل علينا.
0: لا يا عمي ما بثقل عليك.
1: الا ابو الجتاوي باص كوستر وتلم النسوان الحاره ونطلع فردة عرس جنين له يا بنات عمو. يا شوفي.
0: الله يسعد لي قلبك يا حبيبي، يسعد مساك. يلا نطلع مع بعض حبايب القلب على فاصل راس الساعة، وفي أمامنا بعديها ساعة كاملة على الهواء مباشرة. واليوم سألينكم سؤال، لو رجع فيك الزمن بالماضي شو في إشي واحد بس بتغيره يعني أو ما بتعمله ممكن يكون أو يخلي وضعك أحسن بهاي الأيام. خلينا نشوف يلا.
2: على الأربع روحت مع جداوي روحت
3: الخامسة مساء بتوقيت عين أف أم برعاية
4: إلك عالجاج.
5: لا
4: طب تعال أورجيك.

0: دجاج الطحونة، الصحة مضمونة.
1: المناصير للزيوت والمحروقات، رواد الطاقة منذ 23 عاما.
2: موجز الأخبار من قناة المملكة، أهلا بكم. المركز الوطني للأمن السيبراني يؤكد أنه لا صحة لما يثار بشأن احتمال تسريب بيانات الأردنيين والمقيمين أو اختراق منظومة التعداد. المركز الوطني للأمن السيبراني يؤكد أن أجهزة التعداد خضعت للفحوصات المعيارية والإجراءات المطلوبة. الأمن العام يحذر من اتصالات تنتحل صفة الأجهزة الأمنية لسرقة بيانات وأموال. استشهاد شاب وإصابة آخرين برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي في بلدة نعيم بالخليل. الجيش اليمني يقول إن قواته بدأت تنفيذ عملية هجوم استراتيجي على صنعاء. هيئة بحرية بريطانية تقول إن ناقلة نفط كانت تعبر مضيق هرمز تلقت تحذيرا من الحرس الثوري الإيراني يطالبها بالعودة، وإلا فسيتم استهدافها.
3: خليكم عالسمع، خليكم بالجو، عين وبتسمع.
4: الآن بلا عصر الهشم اللعب.
5: تطبيق يوالت، قلبنا قلب، سرعة أعلى، خطوات أقل، تصميم أوضح وتنقل أسهل، تجربة يومية سريعة وسلسة. يوالت، قلبنا قلب، لنسهل حياتك. حمل تطبيق يوالت الجديد كليا الآن.
6: هل جربت لذة الطعم الذي لا ينسى؟ في الحواري نرافقكم في كل مناسبة ونشارككم الفرح بحلويات شرقية وغربية تحاكي الذوق الرفيع، ونتقن الكنافة النابلسية بطابع أصيل ونكهة تروى. زورونا في إربد دوار القبة بجانب محطة المناصير للحجز والاستفسار 078-35-08-23 و0799-73-79-98. كما يسرنا خدمتكم في موقع المناسبة. الحواري، ملتزمون بالتفوق.
7: جوجو أصبحت مرخصة رسمياً. الآن نعلن عن بدء استقبال الكباتن المرخصين للتحرير معنا. دخل أعلى، رحلات أكثر، زيد دخلك وانطلق مع التطبيق الوطني المرخص. فرصتك تبدأ الآن، لا تنتظر وابدأ رحلاتك. جوجو، سارع بالتحرير الآن. للدعم الفني يرجى التواصل على 079-2300-500.
8: من الزرقاء إلى أبردين، أول برنامج دكتوراه مشترك في العلوم الصيدلانية بين جامعة الزرقاء وجامعة أبردين، سنتان في الأردن ومثلها في بريطانيا، ضمن بيئة علمية وبحثية متطورة في العلوم الصيدلانية. جامعة الزرقاء أول جامعة خاصة تستحدث برنامج دكتوراه في الأردن. للمزيد من المعلومات التواصل على الرقم 05-38-211-0 أو زيارة موقعنا الإلكتروني

برنامج روحت برعاية مجموعة بسطامي وصاحب وكلاء بويدي ونيسان وإنفينيتي في الأردن، بالاشتراك مع ديانات ناشونال، الاختيار الأمثل، جامعة عمان العربية، الريادة والتميز.

0: اهلا وسهلا فيكم حبايب القلب مستمعينا الاعزاء ومشاهدينا، ما زلنا مستمرين معاكم بساعتنا الثانيه عبر هواء اذاعه عين اف ام لكل الموجودين في الطريق بالشوارع عم بسمعونا بسياراتهم. اهلا وسهلا فيكم، الله يسعد مساكم جميعا، وان شاء الله توصلوا على المكان اللي رايحين عليه بخير وسلامه وتكونوا متسليين معنا. وكمان اللي عم بتابعونا على شاشتنا عبر الاي بي ريسيفر او عبر التطبيق الخاص فينا، برضو نوجه لكم تحية، وما تنسوا اللي لسه ما نزل الابليكيشن تبعنا والتطبيق يا اخوان، ينزلوا راديو عين جوردن او راديو عين اف ام، تقدروا تشوفونا وتسمعونا وتتابعوا كل اخبارنا عبر الموقع وعبر عفوا التطبيق الالكتروني. يلا نرجع ونسمع منكم اليوم. كنا عم نسأل لو صح لك ترجع بالزمن وتغير قرار واحد أو تغير إشي واحد ممكن تخلي حياتك مختلفة بهاي الأيام، شو بتغير؟ نسمع هاي الرسالة. حكينا زي هيك موضوع قبل. يلا
1: والله الهرم المبكر هذا من قلة المروه.
0: والله
1: يعني زمان كانوا
0: قلت السعادة
1: بيستخدموا رجليهم أكثر من هسه. هسه كل شيء صار بالسيارة، بتروح على الدكان بالسيارة، بدك تكب الزبالة الله يعزك بالسيارة، بدك كل شيء بالسيارة، شغلك بالمكتب، ما في حركة أبدا، ما في زي أول.
0: صح.
1: قبل هالمرة حضرت فيديو وثائقي بيقول لك المخلوقات بتتكيف على ما هي عليه، يعني في بيقول لك اكتشفوا نوع من أنواع السمك في كهف، لأنه الكهف مظلم بطل له عيون السمك،
0: تكيف.
1: فإحنا نخايف لقدام نتكيف وبطل عنا رجلين.
0: هذا بقول لك معلم، في توقعات بعد عشرات السنين انه اشكال الناس لما تولد بالجينات تتغير بسبب القعده على التليفون ومده الراس هاي، عرفتها مده الراس هاي لقدام، لما تمد راسك لقدام، فبتوقع انه الناس هيك كلها تكون اشكالها بس بعد 40 50 سنه خلاص ينولد الانسان وهو بس هيك راسه مقدم على التليفون. يا الله، انا هاي من اكثر الناس اللي دائما اي حدا بشوفني رجع راسك جتاوي، رجع كثير بكون مقدمه هيك على التليفون كثير مش شوي. نسمع هاي الرسالة. يلا
2: يعطيك العافية أبو جتاو، كيفك؟ شو أخبارك
0: حبيبي؟
2: أنا لو يرجع فيه الزمن أكيد أكيد يعني فكرة الجيزة بلغيها من حياتي نهائيا، لا من قريب ولا من بعيد
0: ولا أبدا،
2: ولا بدي أفكر ولا بدي أي شيء من نوع الجيزة هذا، يعني أنت راح تجربه وراح تشوف شو راح يصير فيك وراح توقع بالفخ، الله يساعدكم على الفخ راح توقع فيه.
0: أنت بتشارك معنا من قلب الفخ، ما شاء الله عليك، الله يقويك حبيبي.

0: لو يرجع الزمن ما بدفع دينار على شهادة الجامعة. ها هاي كمان حدا حكى عن التعليم. أخونا ليث العبادي تحياتنا لك. أحمد سليحات مسامة كيفك معك أحمد سليحات؟ العمر 41 أعزب ولا إشي ظابط. عادي أنت مواطن أردني زيك زي أي واحد ثاني ولا فرقت عنهم إشي يا أبو سليحات. الله يسعد لي مساك يا حبيبي. محمد بني عيسى
1: الله يسعد مساكم مساك هلا أبو الجتاوي.
0: هلا والله
1: ضياء صوته إذاعي.
0: آه
1: المرة الجاية بنطالب تحطه جنبك على الطاولة. ندردش مع بعض.
0: نضل ندردش مع بعض خلاص ولا يهمك. أبشر تحياتنا لك حبيب القلب. يوصل راح تصير تسمع صوته كثير ضياء. شكله ناوي علي ناوي يفوت علي كثير ويسولف. سامر الصواف نسمع شو بعث لنا.
2: الله يسعد لي مساك.
0: هلا حبيب قلبي.
2: مسا الجميع.
0: هلا والله.
2: أول شيء أنا هيني بعتذر قدام الجميع.
0: لا يا زلمه ولا
2: اللي صار.
0: لا يا رجل احنا بنمزح.
2: انا كان قصدي اني انا جيتك بعد نص ساعه.
0: لا بنمزح بنمزح.
2: ولقيتك يعني اغنيه يعني انا خفت انك ما تكونش موجود عرفت.
0: تفاجئت. ثاني
2: شيء بالله عليك هذا سؤال يعني ضروري. في الاردن عندنا اشي بيت ريفي؟ حدا بيأجر بيت ريفي هيك تروح تستاجره يوم يومين تعيش مثلا في عندك خضار وكذا تحس حالك يا زلمه برا العالم
0: ممكن
2: كله. بس
0: في اتوقع في يعني ممكن في اكواخ اشياء زي هيك ممكن يعني تقدر انك انت تستاجره. بس بيت ريفي بيت ريفي بمعنى الكلمه يعني ما اتوقع. نسمع شو بعد لنا هون كمان سامر.
2: والله وجيتاوي وانا لو ارجع في الزمن ما بدرس شيء اسمه مبيعات وتسويق.
0: بدرس اسمه مبيعات وتسويق تمام.
2: يعني كليه الاقتصاد كلها بقربش عليها. يعني 13,000 بتطلع اتجوزت ورحت على السعوديه.
0: ايوه
2: بس مشيت. بس انا حابب كنت انه اقول لك يرجع في الزمن بظل عيد توجيه لو 400 مرة وبالأخير أفوت إشي في الطب في الصيدلة في المحاماة ما بعرف.
0: حلو.
2: شو اللي طرقني على رأسي أيامها
0: بالطب بالصيدلة أو بالمحاماة يعني ندمان حابب كان يا يدرس يا طب يا صيدلة يا محاماة. حلو بس والله الأيام الطب والصيدلة والمحاماة مش لاقين يأكلوا نفس الشيء. لا أقول الطب حطوا على جنب ما شاء الله عليهم الله يقويهم اللهم لا حسد.

0: في الزمن يعني بضل لو يرجع فيه الزمن بضل أشتري ذهب.
1: آه حلو.
0: هاي هون بيقول أنا لو شريت البيتكوين بال2010 كان زمان التغت العملة. آه على قد ما حظك ما شاء الله عليه من الآخر. بغير يسوي شو مشاركة. أوكي أبو الجيتاوي أنا بصراحة مشكلتي كنت نمرود شويتين وضيعت كثير شغلات من وراء هاي الشغلة ونمرتي فرص وشغل وأنا بعمر 22 سنة يعني كنت ممكن أدخل أو بدخل فوق 1000 دينار وما كنت أوفر قرش. هسه الحمد لله بدخل علي نصهم متجوز وعندي أولاد وبوفر. آه يعني كان لو كنت صاحي حالك مش نمرود كان أمورك هسه 100%. بقول لي ملاحظة هسه فيش أهدى ولا أبرد مني. خلاص العمر له حقي يا زلمي، عمر له حقي يا أخوي، والله له حق. رد علي أخونا أحمد، تحياتنا لك حبيب القلب أحمد شوقي.

0: اخت نادي ما بعثت لنا مشاركه، نسمع شو بعثت لنا.
1: اه يسعد مساك اسامه،
0: هلا ستي،
1: عافية يا رب.
0: الله يخليكي.
1: لو يرجع في الزمن وشو في شغلات رح اغيرها. يعني مبدئيا ما رح ادرس تخصصي اللي درسته اللي هو ادب عربي.
0: حلو.
1: رح ارجع ادرس الصحافه والاعلام زي ما كنت بحلم.
0: حلو.
1: ما يعني ما بدفن طموحي زي ما عملت برضه.
0: تمام.
1: بكمل بالحلم اللي كان نفسي اعمله. وبأجل فكرة الزواج شوي.
0: تمام.
1: لبين ما يعني أعمل كل إشي نفسي فيه من ناحية الطموح والشغل وهيك.
0: أوكي فاهم عليك.
1: يعني لأنه صراحة مرات قرار صغير بوقت صح. أنت بتكون فيه مضغوط
0: صح.
1: بكلفك يمكن حياتك كلها.
0: صحيح.
1: وأنا هذا اللي صار معي.
0: نعم.
1: فبداية من دراستي الجامعية أنا بلشت الحياة تخبطني يمين وشمال لحد ما وصلت اللي أنا فيه.
0: لحد ما لقيت
1: لو ما درست هذا التخصص وكملت بالحلم اللي كنت أحلمه كان الوضع حيكون غير هيك، بس كلها أقدار رب العالمين.
0: الحمد لله والنعم
1: لازم
0: بالله.
1: لازم الإنسان يكون مجتهد ويقاتل عشان
0: طموحه. 100%. تحياتنا لك أختنا أم راشد، الله يعطيك العافية. شوفي يعني أنا بآمن بشغلة إنه it's never too late، ما فيش إشي يمكن متأخر، ما بتعرفي يمكن لقدام هلا الأولاد هيك بس يكبروا أكثر ويهدوا أكثر، يمكن تلاقي في وقت فراغ أو مساحة فراغ إلك بحياتك تكوني رايقة فيها. والله أنا مع، يعني أنا ما بعرف، مش مطلع على ظروفك ولا ما بعرف شو صعوبة الظروف وإلى آخره وكذا، ويمكن مرت فيك الحياة ولقيتي حالك خلص أم فجأة وعندك التزاماتك وعندك الأطفال، ودائما إحنا أطفالنا أولوية حتى لو على حساب طموحاتنا أو على حساب صحتنا أو على حساب مالنا أو على حساب نفسيتنا، المهم أطفالنا يكونوا بخير وأطفالنا يكونوا كويسين ونربيهم ونكون منتبهين لإلهم. هذا هي الأولوية القصوى لعند أي إنسان ممكن يكون عائلة ويكون عنده أطفال لا شك، لكن يمكن لقدام شوي ما بتعرفي كيف الظروف، يمكن تتحسن الأمور، يمكن يكون فعلا في عندك يعني وقت خلص، بس الأولاد هيك يعقلوا ويكبروا شوي وبلش بدهم يدخلوا يعني صفوف كبيرة وبلش بدهم يدخلوا جامعات وكذا، تقدر

0: عكس ما كان هو يمكن بيحلم أو على عكس ما كان يفكر. لكن ما فيش إشي متأخر، العمر لسه قدامنا، والله يديم علينا الصحة والاجتهاد والطموح وهاي الأشياء كلها، إن شاء الله بنحقق كل إشي ببالنا وكل إشي بنتمناه. اللهم آمين، إلنا وإلك يا رب. نسمع هاي رسالة.
1: يتاوي حبيب،
0: هلا حبيب قلبي،
1: مساك مس الجميع.
0: هلا والله،
1: والله خش الضياء عليك قوية قوية قوية.
0: انه خلص اطلع فاصل،
1: بس تفاجأنا بصوته، صوته جميل.
0: صح، اذاعي
1: معك مسيبة ليلان
0: حبيبنا. هلا سيدي، والنعم منك، الله يسعد قلبك ويسعد مساك. اصلان بقول لي كان ما اشتغلت بالمعبد اللي انا فيه. اكتبها بالاول، الاشي اللي بدك اياه بالاول، اهم اشي اكتبه بالاول. بس بقولنا الحمد لله، وأنا مبسوط، الأمور ماشية 100%. يلا.

0: قلبي
1: الله لو يرجع في الزمن لأرجع أفركش زواجة أمي وأبوي من الأصل وما جيش على الدنيا. لو يرجع في الزمن ما كنت اتغربت. آها تمام. حسام أبو غوش نسمع شو بعد لنا.
2: هلا
1: سيدي.
2: هلا
1: والله. الله يخليك.
2: والله بدي تاوي لو يرجع في الزمن لورا كنت أشتغل شغلة وحيدة من حياتي.
1: اللي هي؟
2: للتردد.
1: التردد. نعم.
2: تمام.
1: نعم.
2: والله الشيء الوحيد كتير.
1: مصيبة التردد.
2: بشتغل. يسعد أوقات.
1: حبيبي الله يسعد لي مساك ويا هلا ويا مرحبا حبيبنا. هنا المحترم حسام. محمد العجوري نسمع شو بعث لنا.
3: ابو جتاوي والله يسعد مساك وجميع مستمعينك وجميع قادرين.
1: الله يخليك.
3: لو يرجع في الزمن ترى اكون عاق والدين.
1: ليه؟
3: ما ردش ابوي واصير صانع محتوى جيمنج.
1: ايوه
3: كان هسه معدي ايام ببجي.
1: ما هذا ملوش دخل بعقوق الوالدين. يعني هو مش انه ارجع اكون عاق بس مثلا انه ما ارد على ابوي لانه العقوق مش من اشياء كثير ملهاش دخل بس بموضوع شو بدك او ما بدك
3: يا زلمه. الكمبيوتر كان موجود والعدة كلها موجودة بس مشان الله بيت
1: كان هسه انسى صرت جيمر قوي عالمي.
3: شو بدك فيها يا ابو طعمي كاش خبز.
1: طلعت هي لي وطعمي خبز
3: حكي فاضي يوم ما شاء الله مليان الناس.
1: الله يحفظك.
3: احنا زي ما احنا بجتاوي
1: يا باي تحياتنا لك حبيب القلب. في كثير ناس جتهم خصوصا ايام كورونا فرصه انهم يعملوا كثير مصاري. ترى في ناس يعني عن جد بخلال كورونا عملوا كثير كثير كثير كثير يعني مصاري بطريقه كثير حلوه.

الفتاوي انا لو يرجع في الزمن بلغي صحبتي بصاحبي حمدان، هو بيحبني بس عينه حمراء. انا لا بش بشمطك عين، انسى من الاخر. ويعني بيقول لي انه اخونا مصطفى العقرباوي بيقول لي الخميس بيقول لي جسمك حليان، السبت عملت تنظير معدي وقولون. قال لي شو هال شو هالصاحب. انا لو يرجع في الزمن بلغي صحبتي مع صاحبي، هو بحبني وانا بحب له، بس يعني عينه علي حمرة. الخميس قال لي جسمك حليان، السبت عملت تنظير معدة وقولون. بسم الله الرحمن الرحيم. عن جد يا أخي ممكن في ناس هيك تعمل فيك عن جد، يعني يقول لك والله جسمك حليان، ثاني يوم تعمل عملية ولا بتحسوها صدفة؟

خلينا نطلع لفاصل ونرجع نستكمل ما تبقى من ساعتنا الثانية معاكم على الهواء مباشرة عبر إذاعة عين اف ام. وسؤالنا لكم لليوم، لو يرجع فيك الزمن تغير شغلة واحدة بس، بس شغلة واحدة ممكن تفرق بحياتك بالمستقبل، ايش كان ممكن تغير؟ خليكم معنا يلا.

0: تروحت برعاية مجموعة بسطامي وصاحب وكلاء بي واي دي ونيسان وانفينيتي في الأردن بالاشتراك مع ديانات ناشونال الاختيار الأمثل جامعة عمان العربية الريادة والتميز.
1: خليكم على السمع خليكم بالجو عين وبتسمع.
2: لسه بتضيع وقتك بالدور عشان تشحن سيارتك الكهرباء؟ انساك من الانتظار وتأخير المواعيد. المناصير للزيوت والمحروقات بتقدم لك الحل الذكي، تطبيق مناصير EV. احجز دورك لشحن سيارتك بمحطاتنا بضغطة زر واحدة وأنت في بيتك. والدفع ولا أسهل، ادفع بأمان وسرعة وسهولة من خلال التطبيق. تطبيق سهل، سريع، آمن. حمل تطبيق مناصير EV الآن واشحن سيارتك بكل سهولة. احجز اشحن انطلق. المناصير رواد الطاقة منذ 24 عاما.
3: ملعب كرة القدم الخماسي في مجمع الأمير هاشم الرياضي في الرمثة صار جاهز ومليان شغف، بس القصة ما خلصت هون. جاهزين للمرحلة الثانية؟ ابن اللاعب مع بيتزا القيصر، رح نصقل المواهب ونقدم التدريب اللازم لأولادنا لنصنع أبطال الغد. كل بيتزا بتطلبها من القيصر بتساعد تبني ملعب جديد وبتخلي فريق صغير يحلم كبير ويكبر أكثر. هاي مش حملة، هاي التزام حقيقي لأولادنا وملاعبنا. اطلب اليوم من بيتزا القيصر وكن جزءا من الحلم. مع بيتزا القيصر رح نلعبها للآخر.
4: من أول نظرة بتلاحظ الفرق. تشكيلة أميلشينات ناشونال بتعطيك تغطية عالية من أول وجه وبتمد معك مساحات واسعة، ألوانها ثابتة ومتوفرة بتشطيبات بتناسب كل مساحة داخلية وخارجية بغض النظر عن حجم المشروع، وكمان سهلة التنظيف وصديقة للبيئة، ومع خيارات تلوين واسعة توصل تماما للفكرة اللي ببالك ليكون مشروعك مميز. جودة وكفاءة عالية، ثبات ممتاز وتشطيب مثالي بيدوم لفترة طويلة. لهيك لما يكون الموضوع أميلشن الاختيار واضح. أميلشينات ناشونال.

0: صفر ستة
1: خمسة
0: تمنمية
1: سبعمية.
2: جو بترول مركز خدمات الزبائن يرحب بكم.
3: جو بترول هي 06-5-800-700 الرقم الوحيد والمعتمد لشركة جو بترول. جو بترول، طاقة تنبض بالحياة.
4: وفر عتقيل مع حسابات توفير بنك القاهرة عمان وعلاماته التجارية سيجنتشر ولينك. افتح أو غدي حسابك وادخل السحب على الجوائز. 9999 دينار أسبوعياً، 50,000 دينار الجائزة الربع سنوية، 100,000 دينار الجائزة الكبرى، 3 سيارات جي تور جي 700 2026 بالإضافة لجوائز حساب السيدات 999 دينار أسبوعياً وإسوار التنس ألماس شهرياً. افتح حساب توفير أو غدي حسابك الآن، يخضع لشروط وأحكام البنك.
5: مستقبلك يبدأ من اختيارك، واختيارك يبدأ من جامعة فيلادلفيا. سجل الآن في جامعة فيلادلفيا، الجامعة الأولى بين الجامعات الخاصة في الأردن حسب تصنيفي ويبوماتريكس ويونيرانكس لعام 2026، واكتشف تخصصاتنا الحديثة التي تواكب متطلبات سوق العمل مثل المعلوماتية الصحية، هندسة الحاسوب، علوم الأشعة وهندسة العمارة الرقمية، واستثمر إنجازاتك يوم السبت مع ماجستير تمريض الطوارئ، واستفد من المنح والخصومات المتاحة على جميع التخصصات مع مواصلات مؤمنة ومجانية على معظم محافظات الأردن. كما يمكنك الاستفادة من خيارات الدفع الميسرة نقداً أو بالتقسيط. لا تؤجل قرارك، سجل الآن وابدأ طريق مستقبلك. جامعة فيلادلفيا، طريق المستقبل.
6: وهينا رجعنا، خليكم معنا إذاعة عين وبتسمع.
7: برنامج روحت برعاية مجموعة بسطامي وصاحب، وكلاء بويدي ونيسان وأنفينيتي في الأردن، بالاشتراك مع ديانات ناشونال، الاختيار الأمثل، جامعة عمان العربية، الريادة والتميز.

وسهلين بكل حبايبنا الفخمين والمحترمين، الله يسعد مساكم. وبآخر نص ساعة من برنامجنا، وصارت آخر نص ساعة من برنامجنا يعني زي ما بقولوها وقت بداية غروب الشمس، وتبلش هيك تحس أنه الدنيا داخلة على المسويات، فبنقولكم الله يسعد هالمسويات اللي بجنن، ويا هلا ويا مرحبا.

0: يا باشمهندس يوسف، تحيات باشمهندس يوسف، تحياتنا لك حبيب القلب. بقول لي الله يسعد مساك ابو الجتاوي، مصور لي العماره والمكتب، الله يسعد لي مساك حبيب القلب. هلا والله، اقبالي اقبالنا على الجسر كان يسعد لي هالمزل، بجنن يا باشا. هلا والله حبيب القلب. عز الدين، نسمع شو بعث لنا
1: الجتاوي ومسا الجميع. انا لو يرجع في الزمن اول إشي بشتغل صح، بضلني اشتغل بحرث على حالي
0: حلو
1: لحد ما اجيب بيت.
0: حلو.
1: لانه اجار صح. البيوت عباره عن دمار شامل لحياه الواحد.
0: اجار
1: مش بتجوز بعدين، مستحيل بعد ما يتجوز الانسان اللي ما عنده بيت انه يسوي بيت. هذا من سابع المستحيلات لو شو ما يصير، خاصه عندنا هون.
0: صح، من النوادر.
1: لو اني اشتغلت على حالي بدل ما تجوزت على 24، ظليتني مثلا اشتغل 30 32، بعدها تجوزت وجبت بيت، كان وضعك بيختلف.
0: بيختلف الوضع. هاي واحدة من فوائد الزيج متأخر، بس مقابلها شو بتخسر؟ تخسر عمر مع أولادك. هي هاي الفكرة، سبحان الله. كل إشي له ثمن، فيش له كامل. يعني في ناس بيقول لك أنا بدي مثلا خلص أخلف أو أتزوج مثلا، بس أكون باني حالي، فبتلاقيه متجوز متأخر. بتلاقي إنه مثلا أولاده بكبر وهو بكبر في العمر. في ناس مثلا ما بيحسبوها هيك، بيقول لك لا أنا بدي أتجوز بعمر صغير نوعا ما علشان ألحق أولادي وأنا شاب معهم. كل إنسان يعني له فكرته اتجاه هذا الموضوع. سيدي الله يرزقك يا رب، ويرزقك رزق الحلال، وتقدر أنك تجيب بيت. قول يا رب، فيش إشي على رب العالمين بعيد يا صديقي. اسمع هاي الرسالة.
2: سعد مساك أبو الجتاوي،
0: كيف حبيبي. حالك؟ هلا والله.
2: والله أنا صارت لك معي نافع. غيرت لمبة لبنت المعلم، لمبة السيارة. ثاني يوم انحرقت الشاشة. تقول لي شو عملت بالسيارة؟ شو عملت بالسيارة؟
0: يلا كيف؟ يلا كيف؟
2: قسما بالله.
0: كيف كيف؟ بس أكيد هو إله دخل بالموضوع. الزلمة غير لمبة، ما قربش على الشاشة. ليه بس غير لمبة الشاشة خربت؟ نسمع هاي الرسالة.
3: بجتاوي سعد مساك ومسا جميع المستمعين جميعا. والله بجتاوي يعني إن شاء الله لو رجع فيه الزمان ولا بغير ولا إشي.
0: ولا إشي.
3: شو ما تعمل، شو ما تساوي، مش راح تلاقي شغلة أحسن من اللي كتب لك يا رب. شو ما تعمل، شو ما تساوي،
0: صح،
3: بتلاقي هذا احسن ايش ربنا بيختار لك اياه.
0: صحيح،
3: 100%. الحمد لله رب العالمين، الامور تمام وعلى الان.
0: الحمد لله رب العالمين.
3: أبوكم كريم التميمي.
0: حبيبنا أبو التميمي، الله يسعد لي مساك يا حبيب القلب. سامر الصواف يقول لي بالله عليك صاحبي، بهاء أول مرة يعني بطلع من البيت بهالوقت وهيو بسمعك. حبيبنا يا بهاء، الله يسعد لي هالمسل، بجنن. أهلا وسهلا.

جميل أخوي أسامة والكادر الرائع والمستمعين الكرام، لو عاد بي الزمن لأكمل دراستي في القانون، ولكن الزواج والأولاد والعمل يعني كل حال دون إكمال مسيرتي في المحاماة، فاكتفيت بدرجة البكالوريوس في علم الجريمة والحمد لله. أوه والله مرتب التخصص هذا أخونا إياد السعدي، معاه بكالوريوس يا جماعة بعلم الجريمة، تخيلوا. أوف أوف أوف أوف، بكالوريوس علم جريمة بعدين محاماة، يعني بتعمل بيعمل كارير بيخوف. بعدين انفستيجيتر اللي هو المحقق، يعني نيد انسرز، يحتاج لاجوبه واحنا بنلاقي الحقيقه، فبرايفت بروفيشنال وكونفيدنشال، انه يعني اي حدا بده محقق وكذا فهو موجود واحنا بنلاقي وبندور وبنلاقي الحقيقه. تحياتنا لك يا اياد، الله يعطيك العافيه حبيب القلب. طبيعه عملك ما زالت اياد في طبيعه دراستك او زي طبيعه دراستك؟ تحياتنا لك يا باشا.

0: غلطة حياتي أني رديت عغيري وانجبرت أدرس محاسبة، والآن بحمد الله ما بشتغل بتخصصي. كنت راح أسجل بأحد يعني البرامج بأحد الكليات، كان اسمها الكلية العربية سابقا شارع عصف التل، مع يعني المنتج طلال العواملي. تحياتنا للأستاذ المنتج طلال العواملي، بقولي لو برجع الزمن فيي يعني ما برد أحد وبدخل تخصص المونتاج والمكساج. كان هسا يا معلم والله هذا المجال للشاطرين فيه يا سامح، المونتاج والبرودكشن وهاي القصص والتصوير، والله بيعمل دخل مرتب خلال بهاي الفترة من الزمن، لأنه يعني الكل بحاجة المونتاج وبحاجة المكساج والإخراج والقصص هاي كلها. الله يعطيك العافية حبيب القلب خالد العبد الله، نسمع شو بعت لنا.
1: يسعد مساك أبو جيتاو.
0: هلا والله.
1: أثر عن التقصير امبارح، والله ما قدرت أسمع لي الرعاية، كنت شوي مشغول بشوية شغلات، الحمد لله رب العالمين انتهت على خير.
0: يعطيك العافية حبيبي.
1: لو يرجع في الزمن للأمانة ببكر بصلاتي.
0: نعم.
1: الحمد لله منصلي ومنصوم ومنعرف الله، بس صلينا شوي متأخرين. لو يرجع فينا الزمن منصلي بدري الحمد لله رب العالمين.
0: عند ربنا كبير يا سيدي.
1: وإن شاء الله يا رب إذا بتكون قراراتنا كلها اللي أخذناها إحنا والشباب قرارات صعبة، بس للأمانة أنا واحد من الناس لو يرجع في الزمن بس قدم شوي كمان بسن الجيزة. الواحد حلو يشوف هيك أولاده شباب وشايلين عنه
0: بتأخر.
1: الحمد لله احنا بخير ومن الله بخير وكلنا بخير
0: حبيبي. تحياتنا لك، الله يعطيك العافية ويرزقك الخير. يا هلا ومرحبا حبيبي.

الزعبي بيقول لي انا يعني بختام حلقتك لا لسه احنا عندنا ضايل فاصل لسه ما خلصناش. بيقول لي ما بنسى انه دائما او ما ننسى انه دائما الخيره فيما اختاره الله والنعم بالله. الكل عنده شغلات بده يغيرها بس الحمد لله في النهايه. هلا في النهايه احنا بنرجع نتخيل بنقول يا ريت ولو عملت هيك وكذا, بس هاي اشياء ما بتقدم وما بتاخر. خلص هذا الخير وهذا اللي اختار لنا يا رب العالمين. احنا بنقدر نغير يعني بكثير شغلات لما احنا نسعى وباب رزق ربنا مفتوح والفرص مفتوحه. انا هاي هذا الاشي اللي دائما براسي انه دائما يعني لو شو مكان لو ظلت داقه طالما انت بينك وبين نفسك بينك وبين ايش بين نفسك عارف انك انت مش مقصر وعم تشتغل وعم تجتهد وعم تتعب وعم بتطور من حالك صدقني رب العالمين حيعطيك. لكن لما يعطيك حيدهشك. يعني في وقت بيجي انه ربنا خلص بعمل لك القفزة اللي انت بتتمناها من سنين طويلة. يا رب هاي القفزة اللي هيك في الحياة تكون يعني منيحة على المستوى العملي وعلى المستوى المادي وعلى المستوى المعيشي وعلى المستوى على كل المستويات. هذا الواحد اللي هو بتمناه على صعيد شغله وعلى صعيد إنجازاته في الحياة, وإنه يعني يغادر هاي الحياة. كلنا راح نغادر هاي الحياة, لكن يغادر هاي الحياة بمسموعيات كويسة وبذكرى إله تضل عايشة يعني وتضل موجودة وتضل الناس تحكي بهذا الإنسان قدي كان كويس والأمور تمام. الذكرى الطيب بعد نهاية هذا المشوار في هاي الحياة هو يمكن أهم إشي بيقدر الواحد إنه يحتفظ فيه ويضل موجود فيه. والله يجيب لي فيه الخير دائما والحمد لله على كل إشي اختاره إلنا رب العالمين, سواء كان بصالحنا أو كان مش بصالحنا أو كان من نصيبنا أو كان مش من نصيبنا. كثير شغلات بتصير بقول أنا طب ليش مش أنا, ليش مش أنا الكذا, ليش بعدين برجع بفكر بقول الحمد لله رب العالمين لسه في أنت. يمكن عندك ناس لما يطلعوا عليك أنت شو عامل شو عم تعمل بقولوا ليش مش أنا, ليش مش أنا مكانه. فأنت لا يعني برضو تقولش تقول ليش أنا مش مكان حد ثاني, لأنه في كثير ناس بتمنوا يكونوا مكانك وكذا وإلى آخره. أنت بمكانك تكون قنوع وراضي عن حالك وراضي عن نفسك حتى لو في عندك مشاكل, وطالما أنت شغال وأمورك 100% إن شاء الله بتأخذ أشياء نصيبك وأحسن من اللي كنت يمكن أنت بتتمناها أو بتحس إنه هاي الأشياء لازم كنت أنت أخذتها أو كان ربنا مفروض لازم رزقك فيها. لكن تشوف ربنا شو مخبي لك, أكيد مخبي لك شغلات أفضل والحمد لله رب العالمين دائما يا رب.

هون أخونا إياد السعدي معاه بكالوريوس علم جريمة، فأنا سألته قلت له أنت لساتك بتشتغل بتخصصك؟ بيقول لي نعم أخوي أسامة، أنا بعمل بالتحقيقات الخاصة بأمريكا يا جماعة، في عادي عندهم يعني برايفت انفستيجيتر هيك بتنحكى صح؟ يس، محقق خاص. وبقول لي تخرجت عام 2011، من ذلك الوقت وأنا أمتلك شركة تحقيقات خاصة في تكساس. أوف حلو إياد، كثير حلو طبيعة هاي العمل. وبقول لي أنا عفوا فتحت شركتي عام 2017 وبشتغل من عام 2008، بس هو بلش كشركة بال 2017 وتخرجت بال 2011. الله يعطيك العافية، بنحب هيك بيوم الأيام نعرف تفاصيل أكثر عن أنه أنت مالك لشركة تحقيقات خاصة بأمريكا، فعن جد شو طبيعة العمل وكيف يعني شركة تحقيقات خاصة؟ احنا ما فيش عندنا هذا الاشي، اي اشي هون عندنا احنا الامن العام هو بكون يعني معني في التحقيقات فيه والاجهزة الامنية، لكن بامريكا في مكاتب تحقيقات خاصة وفي محققين خاصين يعني ممكن انهم يعني يساعدوا بكثير قضايا. فبنحب نعرف هيك لقدام شو طبيعة العمل وشو بتكون هاي الاشياء وقد ايه فيها خطورة على الحياة وقد ايه فيها يعني مغامرة يمكن طبيعة العمل هاي. تحياتنا لك اخونا اياد، الله يعطيك العافية، محققنا الخاص، يا هلا ويا مرحبا. معناته اخوي اياد انت عندك القدرة على ربط الاشياء والاستنتاج والتحليل مدام دارس هذا الاشي وبتمارسه، فاكيد قدرة ما شاء الله عالية جدا جدا. تحياتنا لك باشا. أبو الجيتاوي، الطاقة الإيجابية الحمد لله بعد التوجيه الناجح بمعدل 70 توجهنا على سوق العمل وتزوجنا وربنا رزقنا بالخلق الصالحة والزوج الصالحة وهينا بنتمردخ بالحياة. حبيبنا يا سيد، الله يرزقك يا رب ونشوف هيك دايما أمورك 100% وتمام.

0: نسمع هاي الرسالة.
1: تحيات أبو الجتاوي، يسعد مساك ومسا المستمعين.
0: هلا أبو الأسمر،
1: حبيت أمس عليك.
0: هلا حبيبي،
1: بس أحكي لك يا أخوي أبو الجتاوي إني أنا بطلت أشارك كثير، أنك إنسان أنت محترم، كونك أنت إنسان محترم كثير يا أخوي أبو الجتاوي بتطلعش مشاركاتي، عشان هيك بطلت أشارك. ولا أنا
0: يا زلمة
1: كلها يا زلمة، أنت بدك 2015
0: أكثر واحد بتضل تحرط في الدنيا
1: محمد الأسمر أبو الجتاوي،
0: بتضلك أكثر واحد بتضلك تحرط في الدنيا مشان الله يا محمد الأسمر. طيب مستمعينا مكملين معاكم، خلينا نطلع على فاصل ونطلع فاصل ضياء، ولا مش فاصل ولا شو؟ فاصل، يلا نطلع فاصل نرجع نستكمل معاكم، خليكم معانا.

تروحت برعاية مجموعة بسطامي وصاحب وكلاء بويدي ونيسان وأنفينيتي في الأردن، بالاشتراك مع ديانات ناشونال، الاختيار الأمثل، جامعة عمان العربية، الريادة والتميز.

0: عابدين هوم سنتر، خلدة، شفا بدران، المقابلين، طريق عمان السلط، اربد.
1: تطبيق دوز، تطبيق السيارات الأول والأشمل في المملكة. من خلال تطبيق دوز يمكنك الحصول على العديد من الخدمات والمزايا الحصرية، من شراء السيارات وبيعها وإيجاد قطع الغيار المناسبة لسيارتك واكتشاف نقاط الشحن ومراكز الصيانة الأقرب إليك وغيرها من الخدمات المجانية. تطبيق دوز، تطبيق السيارات الأول والأكثر شمولاً في الأردن، حمله الآن.
2: أكثر من 26 عاماً من التميز والنجاح، مدارس الخضر تواصل صناعة الأجيال. وفي إنجاز استثنائي حققت مدارس الخضر المركز الأول على المملكة في الحقل الصحي والمركز الثالث على المملكة في حقل اللغات، وبنسبة نجاح عامة بلغت 98%.
3: أنا آية ياغي، الأولى على المملكة بالحقل الصحي، وبحمد الله حاصلة على معدل 99.9. فخورة بإنجازي ومدرستي مدارس الخضر اللي دعمتني وآمنت بقدراتي بكادرها التعليمي المتميز وتقنياتها التعليمية الحديثة اللي وفرت لنا البيئة التعليمية المناسبة.
2: بكادر تعليمي متميز وتقنيات تعليمية حديثة، تواصل مدارس الخضر مسيرتها نحو التميز. مدارس الخضر، تميز يصنع ومستقبل يبنى.
4: تسعى جامعة عمان العربية لتقديم تخصصات لها صلة وثيقة بمتطلبات سوق العمل. معنا يمكنك أن تضع تعليمك موضع التنفيذ، كما ستتمكن من اكتساب المعرفة والخبرة اللازمتين للتفوق في سوق العمل. في جامعة عمان العربية، حيث الريادة والتميز، تبوأنا الصدارة بتحقيق المرتبة الأولى في تصنيفين دوليين والمرتبة الرابعة في 4 تصنيفات عالمية مرموقة. انضم إلينا وكن جزءا من نجاحنا. لمزيد من المعلومات 064-792-555. جامعة عمان العربية، الريادة والتميز.
5: أمنية فايبر، لكل إشي مهم ببيتك. لا الألعاب بدون تعليق، لا الأفلام بدون تقطيع، لا الدراسة من غير تشتيت. سرعة بتوصل لألف ميجا بايت بالثانية. اشترك الآن ابتداء من 18 دينار شهريا. تطبق الشروط والأحكام. أمنية للحياة وأكثر.
6: قالت شو؟ قلت مش وقته، مش عم بتقل يا أمورة بس مش وقته.

0: حمل تطبيق فاليو اليوم وادفع لغاية 60 شهر.
1: وهينا رجعنا، خليكم معنا إذاعة عين وبتسمع
2: برنامج روحت برعاية مجموعة بسطامي وصاحب وكلاء بيوايدي ونيسان وأنفينيتي في الأردن، بالاشتراك مع ديانات ناشونال، الاختيار الأمثل، جامعة عمان العربية، الريادة والتميز.

0: تجديد و بآخر ما تبقى من حلقتنا لليوم مستمرين معاكم على الهواء مباشرة. تحياتنا لكم حبايب القلب, ونكمل مشاركاتكم بموضوع حلقتنا لليوم اللي هو يعني لو رجع فيك الزمن شوف في إشي واحد بتغيره يمكن تكون حياتك أفضل, كان ممكن تكون أو كان ممكن يخلي حياتك أفضل. أخونا رأفت نسمع شو بعث لنا.
1: والله يا صديقي أنا لو يرجع فيا الزمن ما بتابع برنامجك لأنه ضحكتك خلتني أتعلق كثير
0: يا حبيب قلبي, طول لي بعمرك.
1: مساء الخير عليك على الجميع.
0: يا هلا يا هلا, الله يسعد لي قلبك حبيبي.

0: قصي زلوم
1: مساء الخير، شو اخبارك؟
0: هلا حبيبي، الله يسعدك.
1: شوف انا لو يرجع فيه الزمان بعمل شغلتين، بشتغلش بالشركات الخاصه وبخسر اصحابي بلعبه شده جميعهم. حبيبي يا جتاوي،
0: الله يسعد لي قلبك حبيب القلب، يا هلا ويا مرحبا. هيا جود بتقولي لو يرجع في الزمن بس ل 2016 بسويش اللي ما بسوي اللي سويته بالسفارة الأمريكية، وبطلع عملت حركات غريبة عشان يرفضوني، عشان احزنت انه اترك امي. يعني الله يخلي لك اياها، بس بالله جد ما رضيتيش تطلعي امريكا. اقول خلينا نختم احسن. كان عمرها لسه 16 سنة، تمام حلو، قبل 10 سنين يعني. اسمع محمد شو بعث لنا.
2: والجتاوي الله يسعد مساك ومسا المستمعين جميعا. والله انا اكثر شيء بندم عليه بحياتي بعد اقامه طويله مع والدي الله يرحمه في المستشفى.
0: عيش حبيبي تعيش.
2: تركته ساعه تقريبا بس اللي اروح اخذ لي دش غير وعي وارجع،
0: الله يرحمه،
2: ولكن للاسف الساعه هاي كان ربنا ما اخذ امانته.
0: الله يرحمه،
2: الله يرحمه، الله يرحمه جميع المسلمين. آمين. يا رب ويخلي لك احبابك.
0: امين، خلي لك احبابك ويرحم ما فقدت يا حبيبي، ان شاء الله يجعل مثواك جنه. حياتنا لك. هيك حبايبنا ومستمعينا الاعزاء، سمعنا منكم اليوم مشاركاتكم، كانت حلقه لطيفه وبتجنن زيكم. شكرا لوجودكم معنا. شو خلص الدنيا، يعطيك العافيه، ليلت اول شيء تليل. ضياء الربابعه الله يعطيك الف عافيه. جود الكردي يعطيك الف عافيه من المتابعه والتنسيق والاعداد، واليوم كانت برضو كمان معنا بالاخراج التلفزيوني. حواري مش عارف هيك انا بحسه بشتغل من قبل، يعني بشتغل ببنك او بمطار، تحسيه زي كيف. تحياتنا لزميلنا احمد الحواري من الاخراج الاذاعي ايضا، وكنت معاكم أنا أسامة الجيتاوي. الله يعطيكم ألف عافية، بنشوفكم إن شاء الله بكرة بحلقة جديدة فخمة ومرتبة زي كل الفخمين المرتبين اللي دايما بسمعونا وبتابعونا. الله معاكم، بنشوفكم بكرة، سلام
3: يا شباب، كل واحد على سيارته.

نضحك شوية ونغير جو روحت على راديو عين روحت مع جداوي روحت برنامج روحت برعاية مجموعة بسطامي وصاحب وكلاء بويدي ونيسان وانفينيتي في الأردن بالاشتراك مع ديانات ناشونال الاختيار الأمثل جامعة عمان العربية الريادة والتميز

0: السادسة مساء بتوقيت عين اف ام برعاية
1: إلك عجاج؟
2: لا
1: طب تعال ورجيك.

0: دجاج الطحونة، الصحة مضمونة.
1: المناصير للزيوت والمحروقات، رواد الطاقة منذ 23 عاما.
2: موجز الأخبار من قناة المملكة، أهلا بكم. جلالة الملك وولي عهد أبوظبي يشهدان وضع حجر الأساس لمشروع سكة حديد العقبة معان. الشركة الأردنية الإماراتية للقطارات تقول للمملكة إن الطاقة الاستيعابية للمشروع تبلغ 16 مليون طن سنوياً، وستبدأ الفوسفات بنقل 13 مليون طن سنوياً. أمانة عمان تنفذ حملة مكثفة لإزالة العوائق عن الأرصفة وتنظيم مواقف الفلي. أمانة عمان تعلن حالة الطوارئ اعتباراً من مساء اليوم للتعامل مع الحالة الجوية. الرئيس اليمني يعلن إطلاق عملية فجر اليمن لإنهاء انقلاب الحوثيين. هيئة تابعة لجماعة الحوثي تصدر تحذيراً لشركات الطيران التي تحلق في الأجواء السعودية.

0: أهل الشمال. المركزية تويوتا صارت أقرب إلكم. مجموعة المركزية افتتحت مركزها المتكامل الجديد في إربد، واللي بيضم معرض سيارات تويوتا ومركز صيانة معتمد من بترونس لجميع أنواع السيارات، بالإضافة لمركز قطع الغيار الأصلية. كل اللي بتحتاجه لسيارتك بمكان واحد. زورونا في إربد شارع عمر بن عبد العزيز، أو اتصلوا على 06-550-8080. المركزية تويوتا.
1: هل جربت لذة الطعم الذي لا ينسى؟ في الحواري نرافقكم في كل مناسبة ونشارككم الفرح بحلويات شرقية وغربية تحاكي الذوق الرفيع، ونتقن الكنافة النابلسية بطابع أصيل ونكهة تروى. زورونا في إربد دوار القبة بجانب محطة المناصير. للحجز والاستفسار 078-35-08-23 و 0799-73-79-98. كما يسرنا خدمتكم في موقع المناسبة. الحواري، ملتزمون بالتفوق.
2: كل يوم ألاف النصائح الطبية بتوصلنا، بس كم وحدة منها صحيحة؟ بين الإشاعة والحقيقة في معلومة ممكن تحمي حياتك. برنامج مرهم بيحكي معكم ببساطة من مصادر موثوقة عن كل اللي بهم صحتكم. برنامج مرهم كل يوم اثنين الساعة 3 عصرا. برنامج مرهم برعاية المستشفى التخصصي. شكرا على ثقتكم بنا.
3: وهينا رجعنا، خليكم معنا، إذاعة عين وبتسمع

هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمداً الوسيلة والفضيلة، وابعث مقاماً محموداً الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.

0: على مدار 33 عاماً كانت ثقتكم هي الدافع وراء كل إنجاز. في المستشفى التخصصي نواصل تقديم خدمات تشخيصية وجراحية متكاملة وفق أعلى معايير الجودة وباستخدام أحدث التقنيات الطبية، وحصولنا على الاعتمادية الدولية والوطنية منذ عام 2008 هو انعكاس لالتزامنا المستمر بالتميز وسلامة المرضى. المستشفى التخصصي، شكرا على ثقتكم بنا.
1: في بيننا عشر طويلة وسنين وسنين، صرنا جزء من العيلة وعلى الحب مش

0: عابدين هوم سنتر، خلدة، شفا بدران، المقابلين، طريق عمان السلط، اربد.
1: يا شباب كل واحد على سيارته.

نضحك شوية ونغير جو روحت على راديو عين روحت مع جيتاوي روحت مع أسامة جيتاوي من الأحد للخميس الساعة 4 العصر برعاية مجموعة بسطامي وصاحب وكلاء بي واي دي ونيسان وأنفينيتي في الأردن بالاشتراك مع ديانات ناشونال الاختيار الأمثل جامعة عمان العربية الريادة والتميز

أهل الشمال. المركزية تويوتا صارت أقرب إلكم. مجموعة المركزية افتتحت مركزها المتكامل الجديد في إربد، واللي بيضم معرض سيارات تويوتا ومركز صيانة معتمد من بترونس لجميع أنواع السيارات، بالإضافة لمركز قطع الغيار الأصلية. كل اللي بتحتاجه لسيارتك بمكان واحد. زورونا في إربد شارع عمر بن عبد العزيز، أو اتصلوا على 06-550-8080. المركزية تويوتا.

0: دجاج الطحونة، الصحة مضمونة.
1: خليكم عالسمع، خليكم بالجو، عين وبتسمع.
2: تطبيق دوز، تطبيق السيارات الأول والأشمل في المملكة. من خلال تطبيق دوز يمكنك الحصول على العديد من الخدمات والمزايا الحصرية، من شراء السيارات وبيعها وإيجاد قطع الغيار المناسبة لسيارتك واكتشاف نقاط الشحن ومراكز الصيانة الأقرب إليك وغيرها من الخدمات المجانية. تطبيق دوز، تطبيق السيارات الأول والأكثر شمولاً في الأردن، حمله الآن.
3: ملعب كرة القدم الخماسي في مجمع الأمير هاشم الرياضي في الرمثة صار جاهز ومليان شغف، بس القصة ما خلصت هون. جاهزين للمرحلة الثانية؟ ابن اللاعب مع بيتزا القيصر، رح نسقل المواهب ونقدم التدريب اللازم لأولادنا لنصنع أبطال الغد. كل بيتزا بتطلبها من القيصر بتساعد تبني ملعب جديد وبتخلي فريق صغير يحلم كبير ويكبر أكثر. هاي مش حملة، هاي التزام حقيقي لأولادنا وملاعبنا. اطلب اليوم من بيتزا القيصر وكن جزءا من الحلم. مع بيتزا القيصر رح نلعبها للآخر.
4: كل يوم ألاف النصائح الطبية بتوصلنا، بس كم وحدة منها صحيحة؟ بين الإشاعة والحقيقة في معلومة ممكن تحمي حياتك. برنامج مرهم بيحكي معكم ببساطة من مصادر موثوقة عن كل اللي بيهم صحتكم. برنامج مرهم كل يوم اثنين الساعة 3 عصرا. برنامج مرهم برعاية المستشفى التخصصي. شكرا على ثقتكم بنا.
5: يا شباب كل واحد على سيارته.

نضحك شوية ونغير جو روحت على راديو عين روحت مع جيتاوي روحت مع أسامة جيتاوي من الأحد للخميس الساعة 4 العصر برعاية مجموعة بسطامي وصاحب وكلاء بي واي دي ونيسان وأنفينيتي في الأردن بالاشتراك مع ديانات ناشونال الاختيار الأمثل جامعة عمان العربية الريادة والتميز

في أي وقت وأي مكان. تداول العملات، الأسهم، المعادن مثل الذهب والفضة وغيرها الكثير من خلال تطبيق CFI، الوسيط الرائد في الأردن. فروقات أسعار تنافسية، تنفيذ فائق السرعة وأكثر من 25 عاماً من الخبرة. حمل تطبيق CFI الآن من جوجل بلاي والأب ستور. التداول ينطوي على مخاطر عالية، استعلم قبل المباشرة.

0: الثامنة مساء بتوقيت عين اف ام برعاية
1: إلك عجاج؟
2: لا
1: طب تعال أورجيك.

0: دجاج الطحونة، الصحة مضمونة.
1: خليكم على السمع، خليكم بالجو، عين وبتسمع.
2: يا شباب كل واحد على سيارته.

نضحك شوية ونغير جو روحك على راديو عين روحك مع جيتاوي روحك روحك مع أسامة جيتاوي من الأحد للخميس الساعة 4 العصر برعاية مجموعة بسطامي وصاحب وكلاء بيوايدي ونيسان وإنفينيتي في الأردن بالاشتراك مع ديانات ناشونال الاختيار الأمثل جامعة عمان العربية الريادة والتميز

0: التاسعة مساء بتوقيت عين اف ام.
1: خليكم على السمع، خليكم بالجو عين وبتسمع.
2: يا شباب كل واحد على سيارته.

نضحك شوية ونغير جو روحت على راديو عين روحت مع جيتاوي روحت مع أسامة جيتاوي من الأحد للخميس الساعة 4 العصر برعاية مجموعة بسطامي وصاحب وكلاء بويدي ونيسان وأنفينيتي في الأردن بالاشتراك مع ديانات ناشونال الاختيار الأمثل جامعة عمان العربية الريادة والتميز

0: ملعب كرة القدم الخماسي في مجمع الأمير هاشم الرياضي في الرمثة صار جاهز ومليان شغف. بس القصة ما خلصت هون. جاهزين للمرحلة الثانية؟ ابن اللاعب مع بيتزا القيصر. رح نصقل المواهب ونقدم التدريب اللازم لأولادنا لنصنع أبطال الغد. كل بيتزا بتطلبها من القيصر بتساعد تبني ملعب جديد وبتخلي فريق صغير يحلم كبير ويكبر أكثر. هاي مش حملة، هاي التزام حقيقي لأولادنا وملاعبنا. اطلب اليوم من بيتزا القيصر وكن جزءا من الحلم. مع بيتزا القيصر رح نلعبها للآخر.
1: وهينا رجعنا، خليكم معنا إذاعة عين وبتسمع